0: أنتم مع مكان.
1: Ladies and gentlemen, it's showtime.

0: ¿Aló?
1: Ay, Domi.
0: ¿Me hiciste sucio, Ley?
1: La, ah,
0: كل ما فكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا ممكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده؟

0: القمر.
1: تعرف اني ما عارف اياك.
0: تجربه

0: صباح الخير من مكان.
1: صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعينا، راديو مكان يأتيكم على موجة الإف إم التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعينا الكرام، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مستمعينا القارئ الشيخ مشار العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ مشار العفاسي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة هود. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: من مكان اجتماع كوشنر وويتكوف مع عرقشي في نيويورك، إسرائيل ترفض أقوال ماكرون بشأن حماس، مقتل فلسطيني في غزة من جراء غارة لسلاح الجو وفقا لمصادر محلية، لجنة الانتخابات المركزية تنظر في طلبات شطب مرشحين، مصرع شاب من الفريديس إثر حادث مروري قرب القرية، والحرارة ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. اجتمع وزير الخارجية الإيراني عرقشي مع المفدين الأمريكيين كوشنر وويتكوف على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مصدر للتلفاز الإيراني إنه تم طرح شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهي رفع الحصار البحري فورا والإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. ووصف الرئيس ترامب الاجتماع بجيد. ومن جهته أوضح مصدر أمريكي لقناة العربية حضر اللقاء أنه لا تزال هناك خلافات وعقبات كبيرة بين الطرفين، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق محدودة. رفضت إسرائيل ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون في الأمم المتحدة من إن حماس لم تكن نشطة في الضفة الغربية. ولفت ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس إلى مقتل المواطن الإسرائيلي الفرنسي ناتانئيل شوكرون عشية يوم الغفران إثر اعتداء نفذه مخرب حمسوي. أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل شاب وجرح ثلاثة آخرين شرق مدينة غزة ليلة الفائتة من جراء غارة إسرائيلية، وأضافت أنه يدعى أدهم صبحي. جاء من جنوب لبنان أن جيش الدفاع نفذ الليلة الماضية تفجيرا ضخما تحت السيطرة في بلدة الخيام. وقد أعلنت سلطات محلية في شمال البلاد البارحة أنه سيسمع دوي انفجارات في أنحاء الجليل الغربي وبعض مناطق الجليل الغربي وربما في شمال هضبة الجولان إثر غارات متوقعة لسلاح الجو. تجرى أعمال بحث في جبل أولمبوس باليونان عن المواطن الإسرائيلي عامي يوغيف الذي اختفت آثاره يوم الأحد الماضي خلال نزهة ويبلغ من العمر 46 عاما. تلتئم اليوم لجنة الانتخابات المركزية لبحث طلبات لشطب مرشحين

0: الأحزاب من خوض انتخابات الكنيسة، ومن بينها طلب عثمة يهوديت حظر ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادي، وأبدى رئيس يشار أيزنكوت دعمه لذلك. علم أن ضحية حادث السير الذي وقع مساء أمس قرب زخرون يعقوب على طريق رقم 4 هو الشاب عبد الكريم مرعي من سكان قرية الفريديس المجاورة، والمرحوم في الثلاثينيات من العمر، وقد قضى بعد أن صدمته شاحنة أثناء ركوبه دراجة هوائية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: تاني على الآخر
1: الإيفنت، برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تكون اليوم وغدا درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
4: ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن في صحافة نت. صباح الخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة بين عناوين الصحف، حيث تتقاطع اليوم ملفات السياسة والأمن والحرب والانتخابات في مشهد شديد التعقيد. في صدارة الاهتمام تقف الانتخابات المقبلة وما يرافقها من محاولات داخل معسكر المعارضة لإعادة ترتيب الصفوف في ظل تراجع بعض الأحزاب في استطلاعات الرأي وتصاعد الخلافات حول شكل التعاون بينها ومن يقود المعسكر، وما إذا كانت المنافسة الداخلية ستستمر أم تفسح المجال أمام تنسيق أوسع. وفي المقابل تبرز قضية إقصاء رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة من الانتخابات، إلى جانب الجدل حول العلاقة مع الأحزاب العربية، وهي قضية تكشف مرة أخرى حجم التوتر السياسي الذي يسبق المعركة الانتخابية. أمنيا، لا تزال غزة في قلب المشهد مع تحذيرات إسرائيلية أمنية من أن الهدوء النسبي لا يعني انتهاء التهديد، بينما تتواصل النقاشات حول مستقبل الحرب والإنفاق العسكري وحجم الميزانية المطلوبة لتلبية احتياجات الجيش. أما في الضفة الغربية فتتوقف الصحف عند ارتفاع وتيرة هدم المباني الفلسطينية، وفي الوقت نفسه عند انتشار القوات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية والعبء الأمني المتزايد على الجيش والشرطة. وفي الجبهة الشمالية يعود حزب الله إلى الواجهة وسط تقارير عن إعادة ترتيب داخل قياداته وعن احتمال استخدام التصعيد كورقة للتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي. وخارج الحدود يبقى الملف الإيراني حاضرا بقوة بالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب وتصريحات عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، فيما تترقب المنطقة أيضا ما سيقوله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة اليوم. إذن هذه هي أبرز الملفات التي تتصدر الصحف اليوم، وسنتوقف عندها بالتفصيل صحيفة بعد أخرى مع قراءة في العناوين وما وراءها من رسائل سياسية وأمنية. مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان، معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل رونين دهان. فلنبدأ جولتنا الصباحية، أنتم على أثير راديو مكان.

صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، صباحكم سعادة أمل، أهلا وسهلا بكم. تعالوا نبدأ جولتنا هذا الصباح من هآرتس التي تفتح صفحاتها على ملف سياسي وقانوني يتصل مباشرة بالانتخابات المقبلة، وعلى سؤال يتكرر في المشهد السياسي: من يحق له خوض الانتخابات ومن يملك صلاحية تحديد ذلك؟ إذ تبحث لجنة الانتخابات المركزية اليوم طلبات منع رئيس حزب التجمع الوطني سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات المقبلة، وتقول المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ذميارة إن هناك ظاهريا أساسا من الأدلة يبرر النظر في إقصائه بدعوى دعمه الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد إسرائيل. لكن التطور اللافت في هذه القضية هو موقف غادي أيزنكوت رئيس حزب يشار الذي أعلن تأييده لإقصاء أبو شحادة، رغم أن موقفه لا يدخل رسميا في مداولات اللجنة بسبب عدم وجود ممثلين لحزبه فيها. وفي الوقت نفسه يواجه أيزنكوت ضغوطا من داخل حزبه لإعلان موقف أكثر وضوحا بشأن عدم تشكيل حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة، إلا أنه رفض حتى الآن تقديم مثل هذا التعهد. وهنا تنتقل هآرتس من قضية أبو شحادة إلى صورة أوسع لمعسكر المعارضة من خلال مقال للكاتبة رويت هيخت يحمل عنوانا لافتا: مهما قدمت حيل نتنياهو هذه المرة أيضا وقع أيزنكوت وبنت في الفخ الذي نصبه لهما. هيخت ترى أن معسكر المعارضة يمر بمرحلة تراجع في استطلاعات الرأي، وأن هذا التراجع يجب أن يدفع قادته إلى مزيد من التعاون والتنسيق لا إلى تعميق المنافسة الداخلية. وبحسب تحليلها فإن غادي أيزنكوت ونفتالي بنت يتنافسان على قواعد انتخابية متقاربة، بينما يستفيد بنيامين نتنياهو من الخلافات القائمة بينهما وبين بقية أطراف المعسكر. وتدعو كاتبة المقال لقادة المعسكر إلى عقد اجتماع وتنسيق خطواتهم، معتبرة وفق تحليلها أن نتائج الاستطلاعات الأخيرة تمنحهم وقتا محدودا لمحاولة تغيير الاتجاه قبل الانتخابات. وهكذا فإن قضية أبو شحادة لا تبدو في صفحات هآرتس مجرد خلاف قانوني حول أهلية مرشح، بل تتحول إلى جزء من معركة أوسع داخل المعسكرات السياسية، حيث يحاول كل طرف تحديد حدوده وموقعه قبل الانتخابات المقبلة.

ونبقى مع هآرتس، ولكن ننتقل من السياسة والانتخابات إلى الضفة الغربية، حيث تسلط الصحيفة الضوء على ارتفاع كبير في وتيرة هدم المباني الفلسطينية. العنوان الذي تختاره الصحيفة يقول: قالوا لنا إن المنزل قريب جدا من المستوطنة. ارتفاع كبير في وتيرة هدم المباني الفلسطينية. وتشير هآرتس إلى أن الإدارة المدنية هدمت خلال النصف الأول من سبتمبر 143 مبنى فلسطينيا مقارنة ب 109 خلال الشهر السابق. ومنذ بداية العام هدم نحو 960 مبنى فلسطيني بحجة عدم حصولها على ترخيص بناء، بينها أكثر من 20% مباني سكنية، ما أدى بحسب الصحيفة إلى فقدان نحو 1050 شخصا منازلهم. وتنقل هآرتس شهادات من عائلات فلسطينية تقول إن عملية الهدم تتم بالقرب من المستوطنات. ومن بين الحالات التي تتناولها الصحيفة عائلة عودة في قرية جنوب بيت لحم التي هدم منزلها بحجة قربه من مستوطنة ألون شوفوت. وفي هذا السياق تنقل الصحيفة عن وزير المالية سموتريتش قوله إن عمليات الهدم تهدف إلى تمهيد الأرض لعودة عائلات إسرائيلية إلى مستوطنات الضفة الغربية. لكن الرواية الفلسطينية التي تنقلها الصحيفة مختلفة، إذ يقول فلسطينيون إن المستوطنات هي التي توسعت تدريجيا واقتربت من قراهم وليس العكس.

ومن ملف الضفة الغربية ننتقل أو تنتقل لهآرتس إلى ملف الشرطة، وتحديدا إلى الخلاف المتصاعد بين مفوض الشرطة داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. العنوان هنا: بعد عامين مفوض الشرطة يعلن أنه لن ينقل لبن غفير معلومات عن ضباط مرشحين للترقية. فقد أعلن مفوض الشرطة داني ليفي أنه لن ينقل إلى بن غفير معلومات عن ضباط تعتزم الشرطة ترقيتهم، وذلك في ظل الخلاف المتصاعد بين الرجلين والذي وصل إلى دعوات بوقف التعاون بين الشرطة والوزارة. وبحسب مصادر في جهاز إنفاذ القانون، كانت الشرطة خلال العامين الماضيين تنقل إلى الوزير معلومات عن ضباط قبل ترقيتهم، بينما تنفي الشرطة ذلك وتؤكد أنها عملت وفق الإجراءات المتبعة. في المقابل أعلن بن غفير أنه لن يصادق على التعيينات الأخيرة التي أقرتها قيادة الشرطة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة قوله إن المفوض تذكر عشية الانتخابات أن يظهر للوزير المقبل أنه مستقل. وهكذا في صفحات هآرتس تتجاوز 3 ملفات: معركة على أهلية مرشح عربي وهو سامي أبو شحادة، وصراع داخل معسكر المعارضة، والتوتر بين المؤسسة الشرطية والوزير المسؤول عنها، بينما يبقى ملف الضفة الغربية حاضرا بقوة من خلال عمليات الهدم والاستيطان. من هآرتس ننتقل إلى يديعوت أحرنوت التي تلتقط هي الأخرى حالة القلق داخل معسكر المعارضة، ولكن من زاوية مختلفة. العنوان الذي تختاره الصحيفة هو: قلقون من التغيير، المعارضة تحاول إعادة حساباتها بعد تراجعها في استطلاعات الرأي. وتكتب يديعوت أحرنوت: بعد تراجع المعارضة في استطلاعات الرأي وتزايد الإحباط داخل صفوفها، يحاول قادة ما يسمى معسكر التغيير إعادة ترتيب استراتيجياتهم. وفي هذا السياق التقى ليبرمان أيزنكوت مساء أمس في محاولة لتهدئة التوتر بينهما، وبحسب مصادر مطلعة تواصلا إلى تفاهم على وقف الهجمات المتبادلة والتركيز على مصلحة المعسكر. ومن المتوقع أن يجتمع مساء السبت قادة الأحزاب الأربعة غادي أيزنكوت ونفتالي بينيت وفيكتور ليبرمان ويائير جولان في منزل يائير لابيد لبحث سبل تنسيق التحركات قبيل الانتخابات. لكن الخلافات لا تزال قائمة، فهناك داخل المعسكر من ينتقد أيزنكوت بسبب تركيزه على جعل حزبه الحزب الأكبر، بينما يدعو آخرون إلى إدارة حملة مشتركة يكون هدفها تعزيز قوة المعسكر ككل. ولا يزال الخلاف قائما كذلك حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة،

وحول السؤال المتعلق بما إذا كان ينبغي للأحزاب خوض الانتخابات بصورة منفردة أم اعتماد استراتيجية مشتركة. ومن هذا الملف السياسي تنتقل إيديعوت أحرنوت إلى قضية اجتماعية أمنية شديدة الحساسية، وهي ارتفاع طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية. فجيش الدفاع رصد ارتفاعا في توجه شبان مرشحين للتجنيد وخصوصا من المجتمع الحريدي للحصول على إعفاء من الخدمة على خلفية أسباب نفسية. وبحسب الجيش توجد شبهات بأن بعض الأطباء النفسيين يقدمون آراء مهنية مشكوكا في أساسها تتضمن توصيات بمنح إعفاء من الخدمة حتى عندما لا تستوفي الحالات المعايير المطلوبة.

ومن الملف الداخلي الإسرائيلي تأخذنا يديعة أحرنوت إلى الملف الإيراني الذي يزداد حضورا في الصحف مع وجود الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو في نيويورك. العنوان: إيران في مركز الاهتمام، ترامب يهدد طهران ويؤكد إجراء محادثات معها. وتضيف يديعة أحرنوت هذا الصباح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب إن أمام الولايات المتحدة خيارين بشأن إيران: التوصل إلى اتفاق أو تدمير النظام. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وبحسب التقارير، التقى مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر وزير الخارجية الإيرانية عرقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن الإيرانيين يريدون التحدث معنا، مشيرا إلى أن المحادثات استمرت نحو 3 ساعات ووصفها بأنها كانت جيدة. وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، إذ تشير المصادر إلى أنه سيحمل وفق الصحيفة كشوفات بشأن إيران وما جرى خلال العام الماضي، إضافة إلى مواقف من المحكمة الجنائية الدولية وسياسة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني. ومن إيران تنتقل يديعة أحرنوت إلى لقاء دولي آخر، لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ. الصحيفة تصف اللقاء بأنه يأتي من موقع أضعف بالنسبة إلى ترامب في ظل الضغوط الداخلية المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي والحرب مع إيران، بينما يستعد شي لولاية رابعة على رأس الحزب الشيوعي الصيني. ومن أبرز الملفات المطروحة الحفاظ على الهدنة التجارية بين البلدين وتجنب تجدد النزاع حول الرسوم الجمركية، كما يتوقع أن يناقش الطرفان سباق الذكاء الاصطناعي والعقوبات الأمريكية على إيران، خصوصا أن الصين تعد الشريكة التجارية الأكبر لطهران. يديعة أحرنوت هذا الصباح.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

31 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان صحف نت. مستمعينا، قبل هذا الفاصل الدعائي وقبله الغنائي كنا قد عرضنا على مسامعكم أبرز ما خططوا لنا صحيفة هارتس وإذاعة أحرنوت. الآن ننتقل إلى معاريف وإسرائيل هيوم وأبرز ما خططوا لنا من عناوين هاتين الصحيفتين. معاريف تبدأ هذا الصباح من غزة، وفي عنوانها الرئيسي تحذير شديد اللهجة من وزير الدفاع كاتس، إذ هدد كاتس بأنه في حال اختطاف جندي أو مدني إسرائيلي فإن إسرائيل قد تذهب إلى رد واسع يشمل إخلاء مدينة غزة بالكامل وتدمير بنيتها التحتية. كما أكد أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة إلى خطوط انتشار جديدة ما دام حماس لم يفكك وما دامت الأسلحة والأنفاق في القطاع لم تنزع. كاتس ربط هذه السياسة بما وصفه بالدرس المستفاد من هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود تهديد قريب من بلداتها وحدودها. لكن تصريحات كاتس أثارت انتقادات من داخل المعارضة، فقد قال رئيس حزب عمخي إسرائيل عوفر فينتر إن الحكومة مطالبة بتغيير مفهوم الأمن الإسرائيلي بصورة جذرية بدل الاكتفاء بالتحذير من عمليات اختطاف محتملة. كما هاجم يائير جولان كاتس، وهاجم أيضا الحكومة واتهمها بالإبقاء على حماس في السلطة في غزة في وقت تستعد فيه المؤسسة الأمنية لرفع مستوى التأهب قبيل عيد العرش. ومن غزة إلى المؤسسة الأمنية وميزانياتها، تتابع معاريف ما تسميه معركة المليارات التي وصلت إلى الكنيست. فاللجنة المشتركة لميزانية الأمن تبحث اليوم زيادة بنحو 14 مليار شيكل سبق الاتفاق عليها، في ظل خلاف أوسع حول إضافة أكثر من 25 مليار شيكل وخطة بناء القوى العسكرية للسنوات المقبلة. المؤسسة الأمنية تحذر من أن تأخير الميزانية قد يؤثر في صفقات شراء منظومات وأسلحة وفي تدريبات الجيش وقوة الاحتياط وبرامج القوى البشرية. في المقابل ترى وزارة المالية أنه يمكن تمويل الزيادة في الإطار المالي القائم، وترفض فتح ميزانية عام 26 أو الالتزام بخطة طويلة الأمد تصل قيمتها بحسب الصحيفة إلى نحو 400 مليار شيكل خلال عقد. ويتركز الخلاف حسب الصحيفة حول آلية تحد من قدرة الحكومة على الالتزام بنفقات مستقبلية، وهو أمر أساسي في صفقات شراء الطائرات والمروحيات والذخائر ومنظومات الدفاع. ومن المتوقع أن تستمع اللجنة إلى مواقف الجيش ووزارة المالية ومجلس الأمن القومي من دون توقع حسم الخلاف أو إجراء تصويت نهائي خلال جلسة اليوم. وتبقي معاريف على الملف الأمني في الواجهة من خلال تحذير استثنائي يتعلق بالجبهة الداخلية. فالحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في أنحاء البلاد حتى 6 أكتوبر، استنادا إلى تقييم أمني يفيد بوجود احتمال مرتفع لوقوع هجوم على السكان المدنيين. وقد أقر الوزراء التمديد في تصويت عاجل عبر تطبيق الواتساب، فيما يحتاج القرار أيضا إلى موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويحذر المستشارون القانونيون من أن استمرار الوضع الاستثنائي لأكثر من 7 أشهر وخصوصا خلال فترة الانتخابات قد يثير إشكاليات قانونية، لكنهم خلصوا إلى عدم وجود مانع من تمديد القرار في ضوء التقييم الأمني. ومن هنا تعود معاريف إلى نتنياهو في الأمم المتحدة، فمن المقرر أن يغادر نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة خاطفة لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة
غدا في نيويورك قبل أن يعود إلى إسرائيل بعد ساعات. وتتوقع الصحيفة احتجاجات ضد نتنياهو داخل مقر الأمم المتحدة وخارجه، فيما نشرت الآلاف من عناصر الشرطة والقوات الأمنية الإضافية في نيويورك وسط مخاوف وتهديدات أمنية. أما زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك فقال إنه لن يشارك في الاحتجاج، لكنه سيدافع عن حق سكان المدينة في التظاهر. وحتى الآن لا يتضمن جدول الزيارة لقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب أو مع قادة آخرين من الدول المشاركة، بينما قد يلتقي نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي روبيو. وقد طرأت تغيرات عدة على برنامج الزيارة لنتنياهو، بينها إلغاء محطة في تكساس ولقاء كان مقررا مع إيلون ماسك، فيما يتوقع أو يتوقع أن يغادر نتنياهو نيويورك عائدا إلى إسرائيل بعد ساعات من إلقاء خطابه.

ونصل الآن إلى إسرائيل. هيوم التي تضع إيران وغزة والضفة الغربية ولبنان في صورة واحدة ضمن مشهد أمني وسياسي إقليمي شديد التعقيد، العنوان الأبرز للصحيفة هو قد أدمر الجمهورية في إيران قريبا. وتضيف الصحيفة: نتنياهو يصل إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة، حيث سيركز بحسب الصحيفة على تصاعد معاداة السامية وإيران، مع تطرقه بصورة مباشرة إلى مستقبل النظام في طهران. وفي المقابل فشلت محاولة ترتيب لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، بينما بقيت المفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز عالقة. وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وتقييد البرنامج النووي الإيراني، بينما تطالب طهران بوقف الهجمات ورفع العقوبات والحصار. وبالتزامن تتجه طائرات تزود بالوقود أمريكية إضافية إلى إسرائيل في إطار تكثيف النشاط الجوي الأمريكي في المنطقة، حسب إسرائيل هيوم هذا الصباح. لكن الملف الإيراني ليس الملف الوحيد الذي يشغل صحيفة إسرائيل هيوم، فالصحيفة تعود إلى غزة تحت عنوان: سنضطر إلى العودة إلى قطاع غزة في مرحلة ما. وتضيف: رغم الهدوء النسبي في القطاع، تكشف جولة للصحيفة هناك على مواقع للجيش عن استعداد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة، بينما تواصل حماس وفق التقديرات الإسرائيلية التي تنقلها الصحيفة تجنيد عناصر وإعادة تأهيل البنية التحتية للأنفاق وإنتاج الأسلحة. وتشير التقديرات الأمنية إلى أن حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ وتعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية، في حين يواصل جيش الدفاع تنفيذ ضربات محدودة ضد عناصره. أما المساعدات التي تدخل القطاع يوميا فتقول مصادر إسرائيلية تنقل عنها إسرائيل هيوم إن أعداد الشاحنات قد تتجاوز الاحتياج الفعلي للسكان، وإن حماس تستفيد من السيطرة على هذه السلع لتعزيز سيطرتها على السكان المدنيين هناك. وينقل التقرير عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن التهديد لم يزل بالكامل، وإن حماس لن تتخلى عن سلاحها من تلقاء نفسها، مضيفا: سنضطر إلى العودة إلى القطاع في مرحلة ما، والحكومة المقبلة ستضطر إلى اتخاذ قرارات مصيرية. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث تتناول إسرائيل هيوم مسألة نقل مسؤولية التعامل مع البؤر الاستيطانية غير المرخصة من الجيش إلى حرس الحدود. الصحيفة تشير إلى أن جيش الدفاع يواصل عملياته المكثفة في الضفة الغربية وسط مخاوف من تكرار هجوم إطلاق النار الذي وقع عشية يوم الغفران، فيما تنتشر في المنطقة 23 كتيبة. ويقول مسؤولون عسكريون إن التعامل مع البؤر الاستيطانية غير المرخصة يستنزف القوى البشرية، رغم تأكيد الجيش أنه ملزم بحماية الإسرائيليين حتى في المواقع التي أقيمت من دون تنسيق أو موافقة. ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة نقل مسؤولية إخلاء هذه البؤر من الجيش إلى حرس الحدود ولاحقا إلى شرطة الضفة الغربية، وذلك بهدف تمكين قوة الجيش من التركيز على إحباط الهجمات وحماية المستوطنات والطرق الرئيسية. لكن مسؤولا أمنيا كبيرا يحذر من أن نقل المهمة لا يحل مشكلة القوى البشرية، وإنما ينقل العبء إلى جهاز أمني آخر، مؤكدا ضرورة فرض القانون والنظام في الضفة الغربية. إسرائيل هيوم هذا الصباح. ومن الضفة الغربية نصل إلى لبنان، حيث تنقل إسرائيل هيوم تقارير تحت عنوان:
حزب الله يدرس شن هجوم للتأثير في الانتخابات، إذ تتحدث تقارير لبنانية عن تقليص صلاحيات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في عقاب سيطرة جيش الدفاع على سلسلة علي الطاهر وتدمير مواقع للحزب فيها، مع تزايد الحديث عن دور إيراني أكبر في إدارة قرارات تنظيم حزب الله. كما تتحدث المصادر عن بروز دور أكبر لعلي عباس وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني في عملية صنع القرار داخل حزب الله. وفي بيروت تستمر القطيعة بين قيادة الحزب والرئيس اللبناني عون وسط خلافات أساسية حول مستقبل سلاح الحزب والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. في الوقت نفسه بدأت مصر اتصالات غير مباشرة مع حزب الله في محاولة لمعرفة ما إذا كان من الممكن استئناف الحوار بين الحزب والرئاسة اللبنانية. أما أمنيا فتقول مصادر لبنانية إن حزب الله يرفع مستوى جاهزيته تحسبا لاحتمال تجدد الحرب بين أمريكا وإسرائيل ولبنان وإيران في حال اتساع المواجهة إلى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط. وتشير التقارير التي تنقلها صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن الحزب يرى استئناف هجماته خيارا استراتيجيا محتملا يمكن أن تكون له أيضا تداعيات على الانتخابات المقبلة هنا في البلاد. يسرائيل هيوم، هذا الصباح.

وهكذا إذن جمعنا ما تقول الصحف في هذا الصباح، نجد أن العناوين الداخلية والخارجية تتقاطع عند نقطة واحدة. الانتخابات المقبلة لا تجري في فراغ بل في ظل ساحات أمنية مفتوحة وصراع داخليا في معسكر المعارضة وضغوط اقتصادية وعسكرية، إلى جانب مواجهة إقليمية لا تزال إيران وحزب الله وغزة أطرافا رئيسية فيها. وفي الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون الإسرائيليون بحسابات الانتخابات والتحالفات، تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث يلقي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة، بينما يحاول ترامب فتح مسار تفاوضي مع إيران وسط استمرار التوتر العسكري في المنطقة. ويبقى السؤال الذي تتركه الصحف للمستمع هذا الصباح، هل تقود هذه التطورات إلى تهدئة تدريجية في ساحة المواجهة، أم أن الملفات المفتوحة في إيران وغزة ولبنان والضفة الغربية ستفرض نفسها من جديد على المشهد السياسي الإسرائيلي قبل الانتخابات؟ أنتم على أثير راديو مكان.

ويلا بينا إلى موقع مكان، ومن ثم سنعرج إلى موقع بنك إسرائيل لنرى أسعار صرف العملات وننهي هذا المشوار الصباحي من الحالة الجوية لليوم ولليومين المقبلين إلى موقع مكان، وتحديدا الشريط الإخباري أبرز العناوين في مكان هذا الصباح. ترامب، ويتكوف وكوشنر اجتمعا مع الوفد الإيراني في نيويورك. اليونان تتواصل الأعمال والبحث عن مواطن إسرائيلي فقدت أثره في جبل أوليمبوس. مصادر فلسطينية، مقتل شاب وجرح 3 آخرين جراء غارة شرق مدينة غزة الليلة الماضية. مصرع الشاب عبد الكريم مرعي من لفريديس جراء حادث سير. ولجنة الانتخابات المركزية تلتئم لبحث طلبات شطب مرشحين وأحزاب من خوض انتخابات الكنيست. الشريط الإخباري في مكان هذا الصباح. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 45 أجورة، الدينار الأردني 4 شواقل فارزة 25 أجورة، والجنيه المصري 0 فارزة 0.58 أجورة. إلى حالة الطقس، طقس مريح خلال هذه الأيام، تراجع درجات الحرارة واستمرار الأجواء المستقرة، إذ من المتوقع أن تسود البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء مستقرة ومريحة مع درجات حرارة ضمن المعدلات المعتادة لهذا الموسم، وذلك بعد تراجع طفيف في درجات الحرارة مطلع الأسبوع. اليوم تكون السماء غائمة جزئيا إلى صافية، وتبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات الموسمية مع انخفاض في حدة الأحمال الحرارية. وفي ساعات الصباح قد تظهر بعض الغيوم على طول السهل الساحلي على أن تتحسن الرؤية لاحقا. غدا الخميس لا يتوقع تغير يذكر على حالة الطقس بعد انحسار موجة الحر والحرارة المرتفعة، لتبقى الأجواء مريحة وملائمة خصوصا للأنشطة الخارجية.

ومستمعينا، مع هذه الأنغام ننهي هذه الجولة من صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. أرجو أن تكون قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. هذه الجولة هذا الصباح من تقديم الزميل محمد بكرية، إعداد يعقوب عزرة، وينقلكم إلى التلفاز المصور أحمد عوسات. كان معكم هذا الصباح خلال هذه الفترة الصباحية من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل رونين دهان. طاب صباحكم، نلتقي بإذنه تعالى عند موعد آخر. في أمان الله.

0: كم على كل جديد أولا بأول
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان. نلتقي صباحا في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: عناوين الساعة من مكان: اجتماع كوشنر وويتكوف مع عراقشي في نيويورك، أورشليم القدس ترفض أقوال ماكرون بشأن حماس، لجنة الانتخابات المركزية تنظر في طلبات شطب مرشحين، أعمال بحث في اليونان عن مواطن إسرائيلي مفقود، وأجواء صيفية اعتيادية، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. اجتمع وزير الخارجية الإيراني عراقشي مع الموفدين الأمريكيين كوشنر وويتكوف لنحو 3 ساعات على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تكون النتائج بناءة، وبدوره وصف الرئيس ترامب الاجتماع بجيد. رفضت إسرائيل ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون في الأمم المتحدة من أن حماس لم تكن نشطة في الضفة الغربية، ولفت ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس إلى مقتل المواطن الإسرائيلي الفرنسي ناتانئيل شوكرون عشية يوم الغفران في يهودا والسامرة إثر اعتداء نفذه إرهابي حمساوي. تلتئم اليوم لجنة الانتخابات المركزية لبحث طلبات لشطب مرشحين وأحزاب من خوض انتخابات الكنيست، ومن بينها طلب عثمة يهوديت حظر ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادة، وأبدى رئيس يشار أيزنكوت دعمه لذلك، وأوصت المستشارة القانونية للحكومة بهرام ميارا بدراسة الطلب بجدية. تجرى أعمال بحث في جبل أوليمبوس باليونان عن المواطن الإسرائيلي الأربعيني عامي يوجيف الذي اختفت أثاره يوم الأحد الماضي خلال نزهة، ويتواصل قنصل إسرائيل في أثينا مع السلطات المحلية بهذا الشأن. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قاموا فجر اليوم بتخريب ممتلكات خاصة في خربة أقواويس بمسافر يطا جنوبي الخليل. في حيفا أصيب راكب دراجة كهربائية عشريني بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تكون اليوم وغدا درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 27، تل أفيف يافا 30، حيفا 29، الناصرة وبئر السبع 31، و37 في إيلات.

0: في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا يوم الأربعاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، رونين هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: الرئيس ترامب يلقي خطابا ناريا ضد إيران في الأمم المتحدة، يخيرها مجددا بين التوصل إلى صفقة أو مواجهة الهلاك.
5: I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
4: أما طهران فتشترط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار البحري والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة يهاجم عمدة نيويورك ممداني ويقول له: عار عليك، أنا قادم إلى الأمم المتحدة، سأقول الحقيقة عن جنودنا وسأقول الحقيقة عنك أيضا.
6: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
4: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تطبيق حل الدولتين والقدس مشتركة والضفة وغزة تحت إمرة حكومة فلسطينية واحدة.
7: It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction unlike anything I've witnessed in my years as Secretary General.
4: على الحلبة الحزبية الملتهبة، لجنة الانتخابات المركزية تلتئم اليوم للبت في طلبات شطب مرشحين وأحزاب من خوض انتخابات الكنيسة القادمة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى ملفاتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم. نبدأ مع محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
8: أهلا محمد،
4: أهلا بك. الرئيس ترامب يخير إيران مرة أخرى بين التوصل إلى صفقة أو مواجهة الهلاك. ترامب شمعون يلقي خطابا ناريا ضد الجمهورية الإسلامية في الجمعية العامة، لكن على هامش المداولات محادثات مطولة 3 ساعات تقريبا عبر وسطاء أجريت بين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف كوشنر وبين ممثلي الوفد الإيراني. سؤالي لك: هل يمكن الحديث عن لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني بازشكيان؟
8: هذا محمد يعتمد طبعا على نتائج المحادثات المستمرة، يجب القول، بين ممثلي بلاده مع الجانب الأمريكي. بيزشكيان محمد سيخاطب الجمعية العامة لاحقا اليوم، وفي هذه الأثناء رئيس ترامب طبعا يضخ إذا أردنا ويكرر هذه الرسالة الحالية إلى الجمهورية الإسلامية، سواء في كلمته على المنبر الأممي أو من خلال لقائه مع زعماء عرب ومسلمين على هامش هذه المداولات. دعنا نستمع.
9: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very very quickly. It'll end very so quickly your head will spin.
8: الآن سيتم بطريقة أو أخرى إما إبرام صفقة أو الانتهاء بسرعة كبيرة لدرجة أن رؤوسكم تدور بها، هكذا ترامب خلال هذا اللقاء محمد الذي شمل يجب القول زعماء الأردن وقطر وتركيا وسوريا وغيرها. أكد ترامب كما في خطابه طبعا أن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. دعنا نستمع.
9: A big portion of what we've done, maybe 99% of it, is to make sure that Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity
8: there. جزء كبير مما فعلناه خلال الحرب ربما 99% منه جاء لضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية حيث قمنا يقول ترامب بتدمير منشأتها النووية وقد نضطر إلى تدمير منشأة جبل الفأس أو المعول فورا إذا لاحظنا النشاط فيها نوع ترامب بأن هذا النشاط ليس كبيرا في هذه المرحلة. قبل ذلك في لقاء مع نظيره الأوكراني زيلينسكي كشف ترامب عن قضية المفاوضات والمحادثات المكثفة بين مبعوثيه ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر مع الوفد الإيراني إلى مداولات الجمعية العامة برئاسة وزير الخارجية الإيراني عرقجي. دعنا نستمع.
10: A meeting that lasted for 3 hours that ended an hour ago.
11: What's
10: it was
11: that?
10: A very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. Can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness, or obliteration.
8: لقاء استمر 3 ساعات كان جيدا جدا ولا يمكنني أن أتخيل لماذا لا يريدون القيام به لأنه إما أن يقود هذا اللقاء إلى العظمة المفترضة أو إلى التدمير. هكذا ترامب المبعوث ويتكوف أعرب قبل قليل عبر شبكة إكس عن أمله أن تثبت المحادثات مع الوفد الإيراني بأنها كانت بناءة وواعدة. ترامب يقرر أن الحرب مع إيران يمكن محمد أن تنتهي مباشرة بعد انتخابات التحقيق النصفي أي بعد شهر ونيف. بدورها طهران أوضحت إجرائيا أن المحادثات مع الجانب الأمريكي جرت عبر الوسيط القطري كانت حريصة على تأكيد ذلك. جوهريا الإعلام الإيراني يؤكد أن واشنطن هي التي بادرت وأصرت بل إلى إجراء المحادثات وأن الجمهورية الإسلامية طالبت برفع الحصار الاقتصادي المفروض أمريكيا على الفور ووقف القتال على كافة الجبهات ربما إشارة إلى ما يحدث من حولنا وتحرير أموالها المجمدة. مصادر أمريكية محمد أوضحت وهذه الخاتمة بأن واشنطن رفضت الطلب الإيراني برفع الحصار سواء المفروض على الموانئ الإيرانية أو خطة الخنق الإيراني والعزل الإيراني العزل الأمريكي اقتصاديا. محمد
4: شكرا لك شمعان بن نعيم. يطيب لنا أن نرحب بالدكتور أمير خنيفس محلل سياسي لنقف عند بعض الأبعاد نسلط عليها ضوءا أسطع. صباح الخير دكتور أمير.
12: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
4: أهلا بك. لا يزال ترامب يستخدم أسلوب العصا والجزرة تصريحات مشجعة لإيران بحيث يقول للإيرانيين بما معناه إذا توصلنا معكم إلى اتفاق ستصبح إيران دولة كبيرة مزدهرة متطورة وإن امتنعتم سيطالها الدمار الشامل. هذا الأسلوب فاعل ونافع باعتقادك؟
12: يعني طبعا هذا الأسلوب يلائم أيضا الإيرانيين اللي بنسبهم مثل هذا الأسلوب. هذا الأسلوب من المفاوضات اللي فيه أخذ وعطى خلينا نقول مش بس قضية قبات من قبل ترامب زي ما احنا شايفين وكمان مناسب بالنسبة لإيران في هذه الفترة لأنه إيران كدعنا نقول عاصمة الشعب الشيعي أو الأمة الشيعية في المنطقة تريد وتفضل مثل هذه المفاوضات من عن شروط مسبقة اللي من خلالها لا يمكن التقدم في أي اتجاه. وأنا بحسب رأيي ما يميز خطاب ترامب بالأمس هو كان الاحتواء الحالي الإيراني وليس التهديد. وأكبر دليل على ذلك بأنه مباشرة بعد الخطاب كان في هاي المقابلة اللي وصفها بينها مقابلة مهمة جدا واستمر 3 ساعات. واضح بأنه ترامب
4: طيب رغم المقابلة أمير خنيفس يعني عباس عرقجي التقى ويتكوف ربع وكوشنر 3 ساعات نفس الشروط التي كانت تضعها إيران دائما لفتح هرمز، تحرير الأموال المجمدة، وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار عن إيران. لم يتطرقوا حتى إلى الملف النووي، يعني ناقشوا مشاكل تفتقت عن الحرب، لن يناقشوا أهداف الحرب. يعني مكانك عد كما يقال.
12: صحيح، يعني من الآيروني في كل هذا الموضوع في الواقع هو أنه الأسباب اللي أدت إلى هذه الحرب لم تعد في الحسبان بالمرة في النقاشات المستمرة في الفترة الأخيرة والمفاوضات حول إنهاء الحرب. يعني مهم أن نذكر المستمعين بأنه الولايات المتحدة وإسرائيل كانوا قد ذهبوا إلى حرب مع إيران من أجل الترسنة العسكرية ومن أجل البرنامج النووي الإيراني وكل هذه الأمور. واليوم بقى الموضوع تبع فتح مضيق هرمز أو إغلاق مضيق هرمز هو لب موضوع المفاوضات حول إنهاء الحرب. فالموضوع الإيراني والترسنة العسكرية الإيرانية لم يعد بالمرة في الحسبان في هذه المرحلة.
4: طيب سؤالي لك، عندما يصرح ترامب، أنا يعني يستشف من تصريحاته أنه لن يقدم على أي عمل عسكري قبل الانتخابات النصفية، علما أنه لا يليها اهتماما كما قال، بحيث يقول أنا لا أتنافس في هذه الانتخابات، لقد نافست وفزت فوزا ساحقا، بمعنى يريد أن يقول الإيرانيين لا تطمئنوا أنني لن ألجأ إلى حل عسكري أو ضربات عسكرية قبل الانتخابات النصفية، لا تطمئنوا بأنني سأخوض انتخابات نصفية لا تعني لي أي شيء. هذا تهديد مبطن.
12: يعني من ناحية واحدة هو تهديد مبطن، من ناحية ثانية ويلائم أيضا التناقضات في التصريحات اللي ميزت ترامب على مدار فترته كرئيس الولايات المتحدة، إن كان في الفترة السابقة وبشكل أكثر تعالى نقول واضح خلال الفترة هذه. يعني نحن نرى ذلك من خلال ليس فقط الموضوع الإيراني، وإنما أيضا من خلال مواضيع أخرى تعلق في الحرب في غزة، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية. فهذه التناقضات في التصريحات دائما كانت موجودة، ونرى بأنه ترامب يأخذ القرار الأخير في اللحظة الأخيرة دون أي علاقة للتصريحات التي كان قد صرحها في هذا الموضوع أو غيره. يعني مثلا رأينا كيف مثلا كان قد التقى بالرئيس الأوكراني ووبخه في البيت الأبيض، من ناحية ثانية دعمه في الحرب نفسها. أوكي، رأينا التناقضات في التصريحات بالنسبة للحرب في غزة.
4: نعم،
12: فكذلك طيب. الأمر بالنسبة للموضوع الإيراني، أعتقد بأنه من الخطأ بأنه يعني نلوح بمثل هذه الانتخابات ومدى تأثيرها حقا على السياسة الخارجية الأمريكية.
4: دكتور عمير خنافس، يعطيك العافية على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا.
12: شكرا لك.
4: شكرا.
12: معكم سعيد.
4: إلى قضية سياسية أخرى، سياسية ذات طابع دبلوماسي. رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه إلى نيويورك في زيارة خاطفة تستغرق عدة ساعات، يلقي خلالها خطابه يركز فيه على آخر المستجدات السياسية بشأن إيران وغزة. عن أجندة هذه الزيارة في تقرير محرر الشؤون السياسية شمعون أران.
11: هذه الليلة يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، ربما في زيارة لم يسبق لها مثيل من حيث المدة الزمنية القصيرة التي تستغرق هذه الزيارة والتي لم نشهدها من قبل في مثل هذه الزيارات للخارج. نتنياهو سيصل إلى مقر الأمم المتحدة صباح غد الخميس، وفي الساعة الثانية ظهرا أي في 9 مساء وفق توقيت إسرائيل سيلقي خطابه من على منبر المؤسسة الدولية. الخطاب سيتطرق على الأرجح إلى آخر ما استجد من تطورات سياسية وأمنية وما يخص الحرب مع إيران وفي غزة وتطورات أخرى. جانب هام من الخطاب سيتناول المساعي والمخططات الدولية للمساس بالسمعة وصورة جيش الدفاع وإلى الحملات الدولية والمقاطعات ضد إسرائيل. بهذا الصدد نشير إلى أنه ما من شك بأن نتنياهو سيتطرق كما وعد إلى كشف الحقائق عن زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك الداعم لحركة حماس والذي يتخذ مواقف مناوية لدولة إسرائيل. ممداني وصف نتنياهو بمجرم حرب على حد قوله، ونتنياهو رد عليه بقول ما يلي:
6: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
11: يقول بنيامين نتنياهو: العار عليك سيد ممداني، العار عليك لأنك تدعم وحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا أبناء شعبنا، العار عليك لأنك تحرض على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك. إنني قادم إلى الأمم المتحدة وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال وكذلك سأقول الحقيقة عنك، يقول بنيامين نتنياهو. وبخلاف السنوات السابقة عندما التقى نتنياهو على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤولين وزعماء كبار من أنحاء العالم، فإنه لا يعرف حاليا عن لقاءات كهذه باستثناء لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. نذكر بأن اليوم قبل 3 أعوام كان آخر لقاء بين رئيس وزراء نتنياهو والرئيس التركي أردوغان في الأمم المتحدة، أيام معدودة قبل مجازر 7 أكتوبر والحرب في غزة. ومنذ هذا اللقاء الودي تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل لم يسبق لها مثيل. نتنياهو نشير ألغى زيارة لولاية تكساس الأمريكية حيث كان يتطلع بداية للقاء رجل الأعمال الثري إيلون ماسك، كما أنه ألغى المبيت في نيويورك، وبعد إلقاء الخطاب سيعود إلى إسرائيل، بمعنى أنه سيتواجد في نيويورك لعدة ساعات فقط وأقل من يوم واحد. نتنياهو حاول العمل ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي ولكن هذا اللقاء لن يخرج إلى حيز التنفيذ. ترامب يغادر الأمم المتحدة قبل وصول نتنياهو. إذن زيارة خاطفة لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذه الليلة.
4: إلى صفحة أمنية. إعادة 14 مواطنا إسرائيليا دخلوا إلى منطقة ألوني هبشان اجتاز الحدود إلى داخل الأراضي السورية. الجيش يدين هذا الحادث بشدة، يقول هذا يعرض أمن قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة للخطر. عن هذه الحادثة يتطرق إيال عليمة. صباح الخير إيال.
13: صباح النور محمد. حركة رواد البشان هي حركة يمنية متطرفة تدعو إلى الاستيطان في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الجانب السوري من الحدود بعد سقوط نظام الأسد. وهذه الحركة تقف المرة والأخرى وراء حملات غير شرعية للتسلل إلى الجانب السوري من الحدود كما حدث الليلة الماضية. مجموعة من أتباع ونشطاء الحركة تضم 14 شخصا تمكنت من التسلل واجتياز الجانب السوري من الحدود. المتحدث العسكري قال من جانبه بأن قوات عسكرية قامت بإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية وتسليمهم إلى الشرطة. المتحدث استنكر بشدة هذه النشاطات التي تلزم القوات العسكرية المرابطة في المنطقة بالانشغال بنشاطات جنائية وتعرضها للخطر، ودعا الشرطة والجهات القضائية المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين واستنفاذ الإجراءات القضائية. ولكن هذا الحادث المحلي الذي يبدو هامشيا يندرج في نهاية الأمر في سياسة إسرائيل وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع لموقع الجيش السوري في جبل الشيخ، وكذلك جولات لقائد الفرقة برفقة رؤساء المجالس المحلية في الشمال في شمال البلاد. فإن الرسائل من هذه الجولات التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الأراضي السورية وتعتبرها جزءا من العبر التي استخلصتها من 7 أكتوبر. هذه الرسائل وهذه التصريحات تغذي في نهاية الأمر النشاطات الحركة اليمينية على غرار ما حدث الليلة الماضية. في نهاية الأمر لا تستطيع القيادة العسكرية أو
14: السياسية الاكتفاء بشجب واستنكار هذه العمليات كما تفعل أيضا في مناطق الضفة الغربية. ولكن عودة إلى الجبهة السورية، فأنا الأوان للإصغاء إلى الجانب السوري كما عبر عنه بوضوح الرئيس الشرع من على منصة الأمم المتحدة، إنها مصلحة إسرائيلية ترجمت الأوضاع العسكرية الجديدة إلى إنجازات وإلى واقع سياسي جديد ولا سيما في الجبهة السورية. محمد،
4: شكرا لك يا العليمة. من الجبهة السورية إلى قطاع غزة، غارات جوية على قطاع غزة، وحماس بجأ من دورها تنفي التخطيط لاختطاف جنود كما أشيع. حسن أبو زايد يأتينا بتفاصيل أوفى. صباح الخير.
15: صباح نور محمد. مصادر فلسطينية ذكرت أن فلسطينيين قتلا وأصيب ثلاثة في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا في حي التفاح شرق مدينة غزة. المصادر المحلية قالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالصواريخ مجموعة من الفلسطينيين بحي التفاح، مما أدى إلى مقتل محمد خطر غباين وأحمد زكي زيارة وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم طفل، وفقا للمصادر الفلسطينية. وفي وقت متزامن قالت المصادر إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أيضا سيارة في منطقة المواسي في خان يونس دون وقوع إصابات أو أضرار. هذا ولم يعقب الناطق بلسان جيش الدفاع على هذه الحوادث. محمد، التصعيد في اللهجة بين إسرائيل وحركة حماس على خلفية تهديدات وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال تنفيذ عملية خطف الإسرائيليين، بالتزامن مع تأكيده أن قوات جيش الدفاع لن تتراجع عن ما يعرف بالخط الأصفر في غزة. حركة حماس ردت على هذه التهديدات ونفى مصدر قيادي فيها في تصريحات الليلة ما وصفها بالادعاءات الإسرائيلية بشأن استعداد الحركة لتنفيذ عمليات أو خطف جنود إسرائيليين، مؤكدا أن الحركة لا تستعد لمثل هذه العمليات. المصدر القيادي اتهم إسرائيل في المقابل بالتحضير لتصعيد عسكري يستهدف مقرات مدنية وحكومية في قطاع غزة، داعيا إلى الإسراع في تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات التي تقوم بها إسرائيل. كما شدد المصدر على أن حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا الوسطاء بالضغط على الجانب الإسرائيلي والحد من التصعيد. هذه التصريحات محمد تأتي في وقت يتصاعد فيه أو تتصاعد فيه حدة التوتر حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وسط خلافات بشأن الانتشار العسكري الإسرائيلي على امتداد الخط الأصفر والمرحلة من التفاهمات الخاصة بقطاع غزة، والتي دخلت ربما مرحلة من الجمود إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. محمد،
4: شكرا لك حسن أبو زيد. الآن نريد أن نتوقف مع تصريحات الناطقة باسم جيش الدفاع اليواوية المتعلقة بحماس قطاع غزة وقدرات حماس. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ كوبي لافي، رئيس قسم الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع سابقا والخبير في الشؤون الفلسطينية. صباح الخير أستاذ كوبي لافي.
16: يسعد صباحك أستاذ محمد،
4: أهلا بك. المتحدثة يعني أطلقت تصريحات، وهي تصريحات تشير إلى قدرات حماس، تقول بعد الحرب حماس تضررت كثيرا، قدراتها العسكرية تضررت كثيرا، والبنية العسكرية تفككت ولم تعد قادرة على الإقدام على أي نشاط. هذا صحيح من وجهة نظرك التحليلية؟
16: طبعا هناك ضرر كبير لحركة حماس، ولكن كما تعلم أستاذ محمد، طالما ليس هناك تنازل كامل عن كافة الأسلحة والقدرات السيادية لحماس، فالفوز والانتصار ليس كامل. يجب على إسرائيل استمرار الضغط على حماس لنزعها من سلاحها وأن تترك الحكم في قطاع غزة.
4: طيب على ذكر الحكم أستاذ كوبيلافي، دعنا نستمع إلى تصريح المتحدثة باسم جيش الدفاع اليووية. استمع معي.
17: ثلاث سنوات على مجزرة 7 أكتوبر لم تعد حركة حماس كما كانت في بداية الخرم. لقد ضعفت بشكل كبير وتضررت سلسلة القيادة فيها، وحولها جيش الدفاع من حركة ذات بنية عسكرية إلى خلايا إرهابية متفرقة تحاول البقاء وإعادة بناء قدراتها. وخلال الفترة الأخيرة تم القضاء على عشرات المحاربين من حركة حماس، من بينهم عناصر وقيادات بارزة. وفي الوقت نفسه يحاول عناصر الحركة البقاء من خلال الاختباء في الأنفاق والمناطق الإنسانية. مهمتنا واضحة، لن نسمح لحركة حماس الإرهابية بإعادة بناء قدراتها والعودة لتشكل تهديدا كما كانت عشية 7 أكتوبر، ولن نتوقف حتى تتجرد حماس من سلاحها. نحن عازمون على استخدام جميع الوسائل المتاحة لنا لضمان عدم عودة التهديد من جديد.
4: استمعت إلى تصريحات المتحدثة تقول من بين ما قالت حماس حكمت قطاع غزة لسنوات، وحماس تبدي استعدادا للتخلي رسميا عن الحكم في محاولة لكسب الوقت. طب طالما حماس تبدي استعدادا كما تقول المتحدثة للتنازل والتخلي عن الحكم، لماذا لا تتقدم يعني مسائل أو إجراءات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
16: برأيي حماس مربوطة ارتباطا مباشرا مع النظام الإيراني، وطالما ليس هناك استسلام إيراني فحماس لن تتخلى على سلاحها وعلى سيطرتها.
4: طبعا هذا الشرط لم يكن مطروحا قبل الحرب مع إيران، لم يكن مطروح بأنه إذا ما قضي على إيران يمكن التقدم في قطاع غزة. اتفاق غزة لوحده جاء من يعني رؤية ترامب 21 بندا لم يتطرقوا أبدا إلى علاقة حماس بإيران، قالوا يجب على حماس أن تنفذ ألف با جيم دالها وننطلق في المراحل الأخرى.
16: صحيح، ولكن برأيي كما قلت أستاذ محمد، حماس غير لها سياسة مباشرة ذاتية، يعني هي مربوطة بالتعليمات التي تستلم من يمولها، لأن هي لن تخدم المصلحة الفلسطينية كما تعلم، هي تخدم مصالح إيران في المنطقة، ولذلك ألحقت الضرر الكبير على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل لا يصاف ولن يكون له مثال في التاريخ الجديد بالعصر الجديد. ولكن برأيي طالما هناك نرى نشاط عسكري لحماس ومحاولات تدريبية لعناصر جدد بحماس، هذا يشير إلى أن هناك فرق كبير بين ما مضت عليه حماس ووافقت عليه لما يحصل على أرض الواقع.
4: طيب سؤالي إلى كوبيلافي، يعني وزير الدفاع إسرائيل كاتس، كلنا استمعنا إلى تصريح بأن حماس حاولت اختطاف جندي أو جنود من جيش الدفاع. سؤالي لك، يعني هل يمكن لحماس أن تغامر مرة أخرى وتختطف جنودا مثلا؟ هل هي قادرة على فعل ذلك؟ وهل هذا الأمر ربما يحرجها، ليس ربما بل أكيد سيحرجها أمام المجتمع الدولي؟
16: السؤال سليم. أولا نعم لها القدرة، يعني أردنا أو أبينا هناك لها القدرة، ولكن هل هذا من الذكاء؟ أتساءل، أرجع إليك بسؤال، هل كل ما فعلت به حماس في 7 أكتوبر كان منطقي؟ أم لم يكن لها توقع ماذا سوف يحصل بعد ما تقتل فينا 2000 نفر؟ هل كان هناك منطق؟ يعني هل كانت تعتقد حماس أن إسرائيل تقعد صامتة بعد المجزرة التي قامت بنا وقتلت بشيوخنا ونسائنا؟ طبعا المنطق غير موجود في هذه الفئات المتطرفة الإسلامية، المنطق غير موجود، وموجودة هناك عقيدة دينية متطرفة التي العلاقة بين المنطق والحقيقة جزئية.
4: نعم، أشكرك كوبيلافي، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
16: جزيل الشكر لك أستاذ.
18: Thank you.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
18: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
19: لأنه برنامجنا
18: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
20: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، وصلنا إلى زاوية الانتخابات. نبدأ مع الزميل فالح حبيب. الأنظار تتجه اليوم إلى الكنيست، حيث تعقد لجنة الانتخابات المركزية جلسة حاسمة للنظر في طلبات شطب القوائم، في صلبها طلبات شطب القائمتين المشتركة والموحدة، وسط مواجهة سياسية مشحونة ومعركة محسومة النتائج مسبقا لصالح أغلبية اليمين. فالح حبيب.
2: تتجه الأنظار اليوم إلى الكنيست وانعقاد لجنة الانتخابات المركزية التي ستنظر في طلبات شطب القوائم وفي صلبها القوائم العربية وبعض مرشحيها كعفر كسيف وسامي بوشحادي. لتشهد اللجنة مواجهة سياسية حتمية مكتملة الأركان لشطب القوائم والقيادات ضمن معركة تبدو نتائجها داخل أروقة اللجنة محسومة مسبقا لصالح أغلبية اليمين. ستبدأ مداولات اللجنة الحاسمة وهي تحتدم حامية الوطيس، علما أن قيادات القائمتين ستتواجد أثناء النظر في طلب شطب قوائمهم، وما يصب الزيت على نار مستعرة أصلا إعلان حزب عتمة يهوديت بأن إيتمر بن غفير وتالي جوتليب سيمثلان الحزب في طلبات الشطب، مما يعقد المشهد ويعني أن الاستغلال السياسي الحزبي إلى جانب البعد التسويقي سيقودان إلى مشادات وصخب لطالما توقعناه، وسط تركيبة تسيطر عليها الغالبية اليمينية التي طالما استهدفت العمل السياسي للقوائم العربية. ورغم أن النقاش يدور حول طلبات متزامنة لشطب القائمتين الموحدة والمشتركة، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدا بشكل خاص بخصوص رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك إثر موقف المستشارة القضائية للحكومة التي أكدت في توصيته عدم دعم شطب ترشح القائمتين وعفر كسيف لعدم توفر الأدلة القانونية الكافية. في المقابل أشارت بوضوح إلى ضرورة النظر بجدية في طلب شطب ترشح سامي أبو شحادي. وبينما تتداعى المبررات القانونية لشطب القوائم أمام هذه التوصيات، تظل المعركة القضائية الكبرى متلخصة عند حدود مصير المرشحين، ليبقى الفيصل الحاسم والملاذ الأخير أمام المحكمة العليا، رغم قلق قيادات المجتمع العربي، علما وقد طرأ تغيير على تركيبة قضاة المحكمة.
1: وفي زاوية الانتخابات، القائمة المشتركة تطلق الليلة الماضية فعالياتها الانتخابية لأول مرة في مهرجان نظم في منطقة النقب، تحديدا في بلدة حورة. مراسلنا في الجنوب نواف النباري حضر المهرجان الانتخابي، ينضم إلينا مباشرة. نواف، صباح الخير.
3: صباح الخير محمد. نعم، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ القائمة المشتركة، تم اختيار منطقة النقب وبلدة حورة لتنظيم المهرجان الافتتاحي الأول لحملتها الانتخابية القطرية الليلة الماضية. خلال المهرجان التقينا رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين، وسألناه بداية عما تحدث عنه الزميل فالح حبيب في تقريره حول محاولات الشطب والإقصاء بحق الأحزاب والنواب العرب، فرد قائلا:
4: هي دعوات أقل ما يقال عنها بأنها غير ديمقراطية ومناقضة كل التناقض لأبسط الحقوق، الحق بالترشح والحق بالانتخاب. وأنا أقول أن هذه محاولات من اليمين واليمين العنصري لسحب الشرعية، منه نرفض هذه المحاولات. نحن نعرف أن لجنة الانتخابات هي لجنة ذات تركيبة سياسية لأنها تعكس عمليا تركيبة الكنيست الحالية، وفي حالة تم الشطب في لجنة الانتخابات نحن نريد لمحكمة العدل العليا أن يعني تتدخل لتلغي كل محاولات الشطب.
3: وعن إمكانية دعم حكومة برئاسة أيزنكوت أو توفير شبكة أمان لها في حال تشكيلها، قال لنا يوسف جبارين:
4: نعرف الأسماء المطروحة، نحن سننظر إلى الخارطة السياسية التي ستتشكل ما بعد الانتخابات، سنسمع أيضا ما هي المواقف السياسية التي يتم طرحها سواء من أيزنكوت أو من بنت أو من غيره، وبالتالي سنقرر أو سنتخذ قراراتنا بناء على ذلك. سنتخذ القرار المسؤول والقيادي الذي سيخدم أهلنا والذي سيحمي جماهيرنا، وهذه البوصلة التي توجهنا. وإذا كنت تتحدث عن شبكة أمان، نحن نتحدث عن شبكة أمان لشعبنا لأهلنا أولا وقبل كل شيء.
3: إلى هنا محمد حول المهرجان الانتخابي للقائمة المشتركة، ولأول مرة يقام في منطقة النقب، ولا شك أن التنافس بين الأحزاب العربية على الأصوات في النقب أضحى واضحا في هذه المعركة الانتخابية. إليك محمد.
1: شكرا لك يا نواف النباري. ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ يرفض إرجاء النظر في طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به. عن حيثيات هذا القرار يطلعنا مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف من خلال هذا التقرير.
5: رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ رفض أمس طلب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم للنظر في طلب حزب عثمان يهوديت شطب ترشحه إلى صباح يوم الخميس، وذلك بداعي أنه يتعالج في المستشفى إثر إصابة، حيث من المتوقع أن يغادره اليوم في ساعات الظهر. وفي قراره كتب القاضي سولبرغ أن الجلسة ستعقد في موعدها، وأبو شحادي سيتمكن من المشاركة فيها عبر تطبيق زوم. وأوضح سولبرغ أن السبب في ذلك هو ضيق الجدول الزمني والحاجة إلى تقديم الوثيقة الختامية لعمل اللجنة القانونية التابعة للحكومة. يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة غالي بهراف ميارا والمدعي العام للدولة عميت أيسمان يريان أن على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر بجدية في طلب شطب ترشح أبو شحادي الذي كتب في اليوم التالي لمجزرة 7 أكتوبر مقالا وصف فيه الحدث بأنه تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وتقول بهراب ميارا وأيسمان إن رد أبو شحادي الخطي على طلب شطب ترشحه غير مقنع، بأن مقاله لم يكن يعكس تعبيرا عن دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل في توقيت لم يكن هناك ما هو أخطر منه. في المقابل ترى ميارا وأيسمان أنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبة بشطب حزب التجمع بأكمله ولا القائمة المشتركة وعضو الكنيسة عوفر كسيف، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة والصهيونية الدينية وهديموكراتي معوتما يهوديت. في السياق ذاته أعلن رئيس حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت عن تأييده لشطب ترشح سامي أبو شحادي في الانتخابات، وجاء في بيان صادر عن الحزب أنه في اليوم التالي للمجزرة بعد أن اتضح أن هناك مئات من القتلى والمخطوفين، وصف أبو شحادي هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية، ولا يمكن محو تصريحات أبو شحادي من خلال منشور توضيحي بعد نحو 3 سنوات من كتابتها.
1: إلى صفحات داخلية ننتقل. نبدأ معك مراسلنا إياد حرب. صباح الخير.
6: صباح الخير محمد.
1: أهلا بك. في أم الفحم شاب آخر هذه المرة يصاب بجروح خطيرة برصاص أفراد الشرطة، ما الذي يحدث إياد؟
6: نعم، دعنا أقول محمد، للأسف دوامة العنف وحوادث إطلاق النار في القرى والبلدات العربية تتواصل بصورة شبه يومية، مخلفة حالة من القلق والخوف لدى السكان، ومع كل حادثة جديدة تتعالى الأصوات المطالبة بوضع حد لانتشار السلاح والجريمة، في ظل الشعور المتزايد بأن الأمن الشخصي بات مهددا في الشارع العربي، حيث عالت جريمة إطلاق النار في مدينة أم الفحم التي أسفرت عن إصابة الشاب بجروح خطيرة لتعيد إلى الواجهة من جديد التحديات التي تواجهها السلطات والمجتمع بأسره في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة. أمس وفي ساعة المساء وبالتحديد عند الساعة 6 تلقت نجمة داود الحمراء معلومات أولية حول وصول شاب مصاب إلى عيادة محلية في مدينة أم الفحم بعد تعرضه لإطلاق النار. الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب وهو في 30 من عمره، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. وجاء من نجمة داود الحمراء أن حالة الشاب خطيرة وغير مستقرة ويعاني من إصابة نافذة، وكانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة أيضا قوات كبيرة من شرطة أم الفحم مباشرة التحقيق في حدث إطلاق النار وجمع الأدلة، وقامت بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن الجناة. حتى الساعة محمد لم تعلن الشرطة عن انتقال أي مشبوه في هذا الحادث، مع التأكيد أنها تواصل التحقيق فيه. وفي مسلسل العنف أيضا في شقيب السلام في تل أبيب وفي أورشليم القدس، أصيب 3 شبان في الثلاثينيات من أعمارهم بجروح متوسطة في حوادث عنف متفرقة وقعت فجر اليوم وبعد منتصف هذه الليلة، وتم نقل 3 إلى المستشفيات في هذه المناطق للمعالجة، وباشرت الشرطة التحقيق في هذه الحوادث. إذن محمد، آفة العنف تتواصل في القرى والبلدات العربية، وهي باتت تنزلق أيضا إلى الشارع اليهودي كما نرى ذلك في الآونة الأخيرة. إليك محمد.
1: شكرا لك إياد حرب. إلى هذه الصفحة الطبية، تدفع تداعيات الحرب الأخيرة صندوق المرضى كلاليت إلى إعادة التفكير في طريقة نقل وتخزين الإمدادات الطبية في الجنوب، مع استثمار نحو 400 مليون شيكل في مركز لوجستي جديد في بئر السبع، يفترض أن يضمن استمرار وصول الأدوية والمعدات الطبية حتى في حالات الطوارئ. نستمع إلى سامح قادري.
7: تستثمر خدمات الصحة الشاملة كلاليت نحو 400 مليون شيكل في إقامة مركز لوجستي طبي جديد في مدينة بئر السبع، في مشروع يأتي بعد استخلاص العبر من الحرب الأخيرة، على سيما الأضرار التي لحقت بمركز سيروكا الطبي وبناء تحتية أخرى في الجنوب، إلى جانب الصعوبات التي واجهت نقل الإمدادات الطبية إلى المنطقة. وسيقام المركز على مساحة نحو 23 دنما، وتبلغ مساحة مبانيه ومنشآته نحو 27500 متر مربع، وسيضم أنظمة آلية لإدارة المخزون وتجهيز الطلبات وتوزيعها. الحديث للناطق باللسان خدمات الصحة الشاملة كلاليت إيهاب حلبي.
8: في نهاية المطاف، الحديث ليس فقط عن مركز لوجستي جديد، بل عن تعزيز قدرة كلاليت كأكبر منظمة صحية في البلاد على مواصلة تقديم الخدمات الطبية للسكان إن كان في الروتين وإن كان في أصعب الظروف.
7: ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية لوجستية أكثر توزيعا، بحيث لا تعتمد الإمدادات الطبية للجنوب على مركز واحد أو على محاور نقل رئيسية. ومن المخطط أن يخدم المركز الجديد مستشفى سيروكا ويوسف تال، إضافة إلى مئات العيادات والصيدليات في أنحاء الجنوب بما في ذلك البلدات العربية والبدوية في النقب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات أوسع تواجه سلاسل الإمداد الطبي خلال حالات الطوارئ، من بينها الأضرار التي قد تلحق بالبنى التحتية وصعوبة حركة الشاحنات والحاجة إلى الحفاظ على مخزون من الأدوية والمعدات الطبية داخل المنطقة. ويضيف إيهاب حلبي الناطق باللسان خدمات الصحة الشاملة كلاليت.
8: إقامة المركز اللوجستي الجديد في بئر السبع هي خطوة استراتيجية ومهمة جدا، خصوصا بعد الدروس التي تعلمناها خلال فترة الحرب. الاستثمار بهذا الحجم يعزز جاهزية كلاليت وقدرتها على الاستجابة بشكل أسرع، وهذا يخدم جميع سكان الجنوب بما في ذلك المجتمع العربي والبدوي في النقب.
7: ومن المتوقع أن يلبي المركز احتياجات التخزين والتوزيع في جنوب البلاد لمدة لا تقل عن 20 عاما. وتقول كلاليت إن المنظومة الجديدة ستعتمد على 3 مراكز لوجستية في شمال البلاد ووسطها وجنوبها، بهدف توفير بدائل في حالات الطوارئ وتقليل زمن نقل الإمدادات الطبية إلى المؤسسات الصحية.
1: بعيدا عن الصحة البدنية، تعالوا بنا إلى الصحة المرورية. وفقا للمعطيات الأخيرة، فإن حجم الإنفاق الحكومي على معالجة الاكتظاظات المرورية يصل إلى 18 مليار شيكل سنويا، إلا أن الازدحامات على الطرقات العامة مستمرة. وسام جبر.
9: المواصلات في البلاد تحولت إلى مصدر يومي للمعاناة مع استمرار الازدحامات على الطرق وتأخر الحافلات والقطارات وضعف البدائل أمام المواطنين. وتشير المعطيات إلى أن مؤشر الثقة بخدمة الحافلات يبلغ 60% فقط، ما يعني أن الحافلة لا تصل في الموعد أو لا تصل إلى المحطة في نحو 40% من الحالات. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن نسبة الإسرائيليين الذين يستخدمون الحافلات تراجعت من 57% عام 2015 إلى 50% عام 2025، كما انخفضت نسبة المتوجهين إلى أماكن عملهم بواسطة النقل العام من 20% إلى 16% خلال العقد الأخير. المفارقة أن الإنفاق الحكومي على النقل العام ارتفع بصورة كبيرة من نحو 5 مليارات شيكل عام 2015 إلى 17 مليار شيكل في عام 2026، فيما تصل نسبة الدعم الحكومي إلى أكثر من 85%. وعلى الرغم من هذه الاستثمارات، إلا أن حصة النقل العام في المدن الكبيرة لا تتجاوز 10% إلى 20% من الرحلات، مقارنة بنحو 40% إلى 50% في عدد من المدن الكبرى حول العالم. أما الازدحامات المرورية فتقدر وزارة المالية كلفتها للاقتصاد الإسرائيلي بنحو 40 مليار شيكل سنويا، أي قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى خبراء أن إحدى المشكلات الأساسية تتمثل في غياب تنسيق مركزي كافي بين الجهات المسؤولة عن مشاريع النقل المختلفة، ما يؤدي إلى تنفيذ مشاريع بمليارات الشواكل من دون ربط متكامل بينها. وبالمقابل تقول وزارة المواصلات إنها تعمل على بناء منظومة نقل عامة متقدمة ومتكاملة، وتعزيز التنسيق بين شركات البنى التحتية والسلطات المحلية ومشغلي النقل، وذلك من أجل تحسين خدمات قطاع المواصلات العامة. لكن بالنسبة للمواطن يبقى السؤال الأهم، متى تتحول هذه الاستثمارات الضخمة إلى مواصلات أكثر انتظاما وأقل ازدحاما؟
1: إلى هذا الريبورتاج الرياضي المستبق الذي أعده وحرره أحمد عوسات.
10: في النمسا يواصل المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم التحضيرات على قدم وساق لمواجهة المنتخب المحلي غدا في أولى مباريات تصفيات بطولة دور الأمم الأوروبية، ويضم الكادر محمد أبو فني من كفر قرع، عنان خلايلي من حيفا، وسيد أبو فرخ من مدينة باقة الغربية. إليل بيرتس لاعب المنتخب أكد أن التحضيرات جيدة من أجل افتتاح التصفيات بالقدم اليمنى والعودة في النقاط الثلاث.
11: اليوم سينو إيمون، نحن مرجيشين توب وكبا متكوننين لكرات المسחק. ترى إن صفك شزو نفخرت ממש طوبة، אבל באמת כמו לכל משחק אנחנו נבוא, אנחנו נתכונן בגישה הכי טובה. עבורנו זה גם יודעים בסופו של דבר שאנחנו מתחילים פה קמפיין חדש של ליגת האומות, אנחנו מבינים את המשמעות גם לגבי היורו. רוצים לבוא להראות את ההתקדמות שלנו, אנחנו רוצים לבוא להוציא תוצאה טובה.
10: في مدينة جدة السعودية تنطلق اليوم بطولات منافسات كأس الخليج العربي بكرة القدم، والتي ستستمر حتى 6 من الشهر المقبل، وستقام مباريات البطولة في ملعبي مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية والإنماء. ويتبرى اليوم الساعة 5:30 عصرا منتخبا العراق وعمان، ومع دقات الساعة 9 السعودية والكويت. الحديث لمجد الصاحب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.
12: مدينة جدة هي مدينة جاهزة دائما لاحتضان أي مناسبة. شفنا كأس العالم للأندية تضم في جدة، دعم القيادة مستمر، الجهات الحكومية متكاتفة لضمان تحقيق النجاح. يعني الحمد لله المقومات كلها موجودة للنجاح، فعلينا بس نحن نحن إن شاء الله. مدينة جدة معروفة بشغفها لكرة القدم، يعني احنا نشوف الدوري السعودي دوري قوي الأول في آسيا. المباريات اللي تقام في مدينة جدة مباريات جدا قوية، تمتلئ الملاعب دائما، فهذا يعني احنا ما عندنا هاجس للحضور بإذن الله إن شاء الله، لكن ندعوهم لتواجدهم في الملعب والاستمتاع بمختلف المنتخبات وطريقة لعبها.
10: محليا في كرة السلة، تأهل الليلة الماضية هابوال بير السبع إلى مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس وينر لفرق الدرجة العليا بعد فوزه خارجيا على مكابر ريشون لتسيون بنتيجة 84 نقطة مقابل 75 نقطة. ويتبرى الساعة 7 إلى ثلثان هابوال حلون ومكابر رمات جان، ومع دقات الساعة 9 يلتقي هابوال هايميك وكريات آتا.
13: הפועל באר שבע דימונה עם ניצחון ענק 84-75 על מכבי ראשון לציון.
10: تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الرابع بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يتبارى الساعة 3:30 عصرا شباب طمرة وهبوعيل بيتشان، ومع دقات الساعة 8 يستضيف النادي الرياضي الطيري هبوعيل أبناء مسمس، وبعدها بربع ساعة يلعب شباب الطيري خارجيا أمام هبوعيل هيرتسلية، بينما يواجه هبوعيل باقة الغربية الساعة 9:45 هبوعيل تراتها كرمل. عبد المنان التيتي رئيس إدارة النادي الرياضي الطيري.
14: صفقة الفريق حاليا في عليها حظر، في ولاد حلال قدموا ريبورتات للفيسبوك على صفحة الفريق. نحب نذكركم الساعة 8:30 حسب طلب هذا العام عروض 5 مباراة تكون بث مباشر. الإخوة من المصبص بتشرفونا مباراة هامة على ستاد فيبي فيبي، فندعو جميع جماهيرنا الأحمر لكل بعث السنة بين الفريق شباب صغار، شباب اللي كثير منهم من بلدنا من الطيب اللي احنا بلد واحدة. الفريق عندنا اليوم لاعبين بيت، بين 7-10 لاعبين بيت كل لعبة، عندنا 4-5 لاعبين تركيب، بفوتوا كمان لاعبين بالتبديلات، هذا إنجاز بحد ذاته. الميزانية السنة على كدنا، نعمل فريق قمة، فريق ينتهي كرة قدم جميلة. اللي بيحب طبعا على الكوبوت يتبرع للفريق نغطي، بس احنا إن شاء الله افتحها أنا وسهلا، واللي بحب جمعوش أبواب مفتوحة. مباراة هامة جدا مع الإخوان من مسبوس، بكلهم أهلا وسهلا فيكم، نشوف المدرجات ملاني في اللون الأحمر.
10: في المقابل تم تأجيل الديربي الفحماوي بسبب طلبات الشرطة المتعلقة بتوفير عدد كبير من رجال الحراسة، وبعد التنسيق والاتفاق بين إدارتي هبوعيل الفحم ومكابي الفحم تم تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد العام لكرة القدم لتأجيل المباراة، وقد وافق الاتحاد العام على هذا الطلب، وبناء عليه تم تأجيل المباراة للسادس من الشهر المقبل.

وبعد هذا الريبورتاج الرياضي الذي أعده الزميل أحمد أوسات، نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية التي انطلقت عند 7:00 وتنتهي الآن. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، من الإنتاج والبث المرئي كان معنا أحمد أوسات، رونين نقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكلات الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك،
6: ما هي

0: أبادوك.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء. إطلاق نار في شقيب السلام يوقع إصابة متوسطة. نشطاء من حركة ألونيها بشان يجتازون الحدود السورية. جرح شاب في الطيب بصورة خطيرة من جراء حادث مروري. والحرارة على حالها.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. يتوجه اليوم رئيس الوزراء نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة إسرائيل من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء في حدود الساعة 9:30. وأفيد بأن الزيارة لن تستغرق أكثر من 10 ساعات، ولم تثمر مساعي ديوان رئاسة الوزراء عن ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب. في شقيب السلام أصيب رجل بجروح متوسطة صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق النار، ويبلغ المصاب من العمر 30 عاما بحسب ما وفانا به مراسلنا نواف النباري. قام مساء أمس 14 إسرائيليا من حركة ألونيها بشان باجتياز الحدود إلى سوريا. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية أيال عليمة بأن قوة من جيش الدفاع قامت بإرجاعهم إلى البلاد، علما بأن هذا السلوك أصبح شبه ظاهرة. وأكد الجيش أن ذلك يعرقل النشاطات العملياتية للقوات ويعرض سلامة أفرادها للخطر. أسفر حادث مروري في الطيب عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على مستوى مكان الإلكتروني أو على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
5: تاني على الآخر.
4: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها حتى يوم السبت المقبل في معظم أنحاء البلاد. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
7: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
4: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان.

دخلت الانتخابات مرحلة جديدة، وهي مرحلة اعتدنا عليها في المعارك الانتخابية الماضية، ولكن ربما هذه المرة سيكون الأمر مختلفا، لأن 7 أكتوبر 2023 غير الكثير هنا في هذه البلاد. لجنة الانتخابات تباشر العمل على طلبات الشطب، الطلبات بعدم تمكين أحزاب ومرشحين من الترشح. شمل الأمر القائمة العربية الموحدة، عثمان يهودية، الديمقراطيين، الصهيونية الدينية، التجمع، القائمة المشتركة، عفر كسيف وسامي أبو شحادة. بما أن لجنة الانتخابات هي بالأساس لجنة سياسية، فمن المتوقع أن تتم المصادقة على الشطب بخصوص ولو قسم منهم، أي أن الأمر سيصل إلى المحكمة العليا. فهل هذه المرة ستعيد المحكمة المرشحين إلى حلبة الانتخابات، أم أن قراراتها ستكون مختلفة عن طلبات الشطب في الماضي؟ وبخصوص الأحزاب العربية، كيف سيؤثر ذلك؟ هل سيدفع المواطن العربي أكثر للتصويت والتوجه إلى صناديق الاقتراع، أم أن ردة فعله ستكون الابتعاد عن اللعبة السياسية بالكامل؟ إلا أن هناك أمرا واحدا هاما يجب تذكره، أن هناك في الكنيسة وفي الحكومة تتخذ القرارات الهامة، توضع الاستراتيجيات وتتحدد السياسات التي تؤثر على حياة كل مواطن للسنوات الأربع القادمة على الأقل، ربما إلى الأبد، إلى المستقبل البعيد. فهل تريد أن تكون شريكا في وضع هذه الاستراتيجيات، أم أنك تفضل البقاء في الجانب على ذاك المقعد تتفرج من بعيد؟ الإجابة لديك أنت عزيزي المواطن.

جئنا إليكم برنامج على الأجندة، وعلى مدى ساعتين نكون مع الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، ينقلنا إلى الراديو المصور أحمد عويسات، ينضم إلينا العاد فيفانتي من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم الأستاذ المحامي زكي كمال. أهلا بك أستاذ زكي، تحياتي.
1: أهلا ست إيمان، ولك وللمستمعين جميعا.
0: أهلا بك،
1: أسعدتم صباحا.
0: طاب يومك وصباح الخير. تعال بنا نحاول أن نفهم صورة الوضع من الناحية القانونية، ثم أيضا فيما بعد من الناحية السياسية وتداعياتها. قانونيا، اشرح لنا المرحلة التي نتواجد فيها الآن من ناحية الانتخابات للكنيسة، بعد ما قدمت الأحزاب ما قدمته من قوائم من مرشحين، الآن تبدأ مسألة الشطب. اشرح لنا هذه المرحلة أستاذ زكي كمال.
1: أولا لنعود للتاريخ، ربما في التاريخ عبرة وليس بالضرورة أن يعاد التاريخ، ولكن للأسف الشديد نحن في عالم يظهر أن التاريخ يعيد بعضه. فعمليا قضية الديمقراطية وخاصة استعمال الحق للإنسان أن يصوت وأن يصوت له أيضا، أي أن يكون ناخب وأيضا أن يكون منتخب، هي قضية عمليا تاريخية منذ فجر التاريخ ووجود الإنسان. ولكن ما يجري عمليا حاليا هو يجب أن يأخذنا إلى ما كان به 1965، عندما شطبت قائمة كان يطلق عليها قائمة الأرض. وفي حينه اعتمدت لجنة الانتخابات على أن قائمة الأرض عمليا هي تنفي وجود دولة إسرائيل كدولة. ومحكمة العدل العليا في حينه كانت برئاسة رئيس محكمة العدل العليا أجرانات ونائبه يوئل جوشمان، وضع عمليا القاعدة القضائية، وإذا أردت أن تقولي السابقة القضائية، والتي تقول بأن أي قائمة أو أي مرشح الذي عمليا يريد أن يهدم كيان الدولة أو ضد وجود الدولة فلا مكان له أن يكون في البرلمان.
0: نعم.
1: وكان هذا سبب لما جاء في حينه في 1933، عندما عمليا نجح الحزب النازي في ألمانيا وألغيت حكومة ويمر، ونحن نعرف ما حدث في الحرب العالمية
0: الثانية. تعال بنا نتقدم في السنوات.
1: دعيني أقول لك، وهنا أريد، في حينه لم يكن أصلا قانون أساس الكنيسة لا يعتمد أبدا على شطب أي حزب، وقرار محكمة العدل، وإذا أردت أن أستعمل ما جاء في كتاب خالد محمد خالد، من هنا نبدأ، يعني الشطب يبدأ منذ 1965 وحتى يومنا هذا. وهنا أريد أن أقول لك بأن عمليا بعد أن قدمت القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية برئاسة القائم بأعمار رئيس محكمة العدل العليا القاضي شولبرغ، أول طلب شطب هو عمليا تقدم به حزب الليكود ضد القائمة الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس. وبعدها تقدم حزب الديمقراطيين أيضا شطب عثماء يهوديت وأفراد معينين، وعمليا بدأت مرحلة الطلبات لشطب القوائم أو أشخاص. ولكن يجب أن نذكر بأن في تاريخ القضاء الإسرائيلي بعد قائمة الأرض أو حزب الأرض لم يكن شطب لأي مرشح باستثناء في حينه ميخائيل بن أري الذي عمليا كان من منظمة كاخ، والتي استمرارية لها هي عثماء يهوديت بقيادة بن غفير ومجموعته، وأيضا مرشحان في حينه كان باروخ مرزل وبنسي غوبشتاين، وهؤلاء عمليا الوحيدين حاليا في دولة إسرائيل من ألغي ترشيحهم من للانتخابات في 2019.
0: والآن أستاذ زكي كمال، ونحن في انتخابات 2026، تم تقديم طلبات بالشطب، كيف ترى الآن الاحتمالية ما بين لجنة الانتخابات اللي هي لجنة سياسية عمليا ومتوقع أن يتم بالآخر من قبلها شطب مرشحين، وتصل القضية إلى المحكمة العليا. هل المحكمة العليا اليوم يمكن أن يكون موقفها شبيه لمراحل سابقة اللي هي رفضت طلب الشطب وأعادت مرشحين؟ هل الإشي رح يكون شبيه أم أنه بتتوقع أنه الإشي رح يكون مغاير؟ ليش؟ لأنه أستاذ زكي كمال 7 أكتوبر غير الأجواء في موضوع حريات التعبير عن الرأي، في موضوع السياسة، تركيبة الحكومة الحالية. كيف تقرأ الموضوع من ناحية قانونية يا أستاذ زكي كمال؟
1: دعيني أعمل فصل ما بين لجنة الانتخابات المركزية التي عمليا أغلبية أعضائها هم مندوبين من حكومة الإسرائيلية الحالية التي هي يمين
0: نعم.
1: وباستطاعتها أن تلغي وتشطب معظم القوائم العربية أو إذا حتى كلها، وليس كما طلبوا بالنسبة لنائب كسيف أو سامي أبو شحادي، وإنما عمليا هذه لجنة سياسية كما تفضلتي. فمعنى عمليا أنا لا أخذ أبدا على ما ستقوم به، ولكن محكمة العدل العليا في نظري في هذه الأثناء هي في موقف حرج جدا. ولماذا حرج جدا؟ ولن هناك قرارات وهي سوابق قضائية حتى في موضوع عزمي بشارة وأحمد طيبي، وأيضا في حينه القائمة التقدمية للسلام في سنة 1984 و1988، وعمليا هناك قانون عدل، قانون أساسي للكنيست الذي يضع النقاط الأساسية متى يمكن شطب قائمة أو إلغاء ترشيح لمرشح. وحسب القانون عمليا هناك 3 أمور قد تعطي المحكمة الحق في شطب قائمة أو إلغاء ترشيح لمرشح. الأول بأن القائمة عمليا لا تعترف أبدا في ديمقراطية الدولة من جهة، وأيضا لا تعترف في يهودية الدولة. والسبب الثاني بأن هناك تحريض على الديمقراطية وتحريض على العنصرية. والسبب الثالث هو باعتبار بأن مرشح أو القائمة هي تتعاطف أو تؤيد أي دولة معادية لدولة إسرائيل أو لمنظمة إرهابية تريد القضاء على إسرائيل. ولكن محكمة العدل العليا وقرارات الرئيسين السابقان مئير شمجار وأهرم براك اللذان وضعا عمليا السابقة القضائية تقول بأن ليس كافيا بأن يصرح هذا المرشح أو القائمة تقول بعض الأشياء في رسائل معينة للناخبين، وإنما يجب أن يكون هناك شيء يعني ملموس بأن هذا التأييد هو تأييد فعلي وله نتائج. فطالما لا يوجد تأييد فعلي، يعني ما نريد أن نقول في لغة القانون البينة الدامغة بأن عمليا هذه إرادة القائمة أو المرشح، فهنا وخاصة نحن في صدد البت اليوم في لجنة الانتخابات المركزية في موضوع المرشح أو رئيس القائمة عمليا للأستاذ سامي أبو شحادي، فعمليا ما اعتمدوا على شطب اسمه بادعاء بأنه كتب بعد 7 أكتوبر كتب مقال وجاء به بأن عمليا هناك أهمية تاريخية واستراتيجية وعسكرية.
0: نحن طلعنا على اقتباسات من هذا المقال، وهنا يعني تدخل قضية الخط الفاصل أستاذ زكي كمال بين حرية التعبير عن الرأي وبين اعتبار ذلك تحريض ودليل أو مسوغة تؤدي إلى شطب الترشيح. كيف كنت تشرح لنا يعني هذا الخط الفاصل؟ لأنه إذا كان فحصنا وبالذات اليوم لما في شبكات تواصل في مواقع إنترنت ناس كلها بتكتب مقالات بتحط منشورات تعبر عن رأيها تحط لايكات, ف وين الخط الفاصل؟ لأنه يعني الأجواء العامة أصبحت مختلفة بعد 7 أكتوبر, هل هذا الخط الفاصل زاح من موقعه الماضي كمان؟
1: أولا سؤالك رائع جدا, وهو عمليا في صلب السجال في دولة إسرائيل السياسي وغير السياسي. منذ 7 من أكتوبر هناك حالة من الرعب والخوف لدى الشعب اليهودي الإسرائيلي وحتى الشعب اليهودي في الشتات. عمليا ما يجري هو الآن الامتحان لمحكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا معظم قضاتها حاليا يطلق عليهم بالمحافظين, معنى ذلك بأنهم أكثر يميلون إلى القومية اليهودية من القومية الإسرائيلية, هكذا على الأقل بعض الصحافة التي تتحدث عن القضاء. هل القضاء يغيرون السابقة القضائية التي عمليا اعتمدت عليها محكمة العدل العليا منذ 1965 وحتى يومنا هذا بأن الشطب يجب أن يكون موضوعي؟ وأكثر من ذلك السؤال الأساسي أصلا, هل الترشيح لألف أو باء أو هل قائمة ألف أو باء هما عمليا هذه القوائم أو هذه الأشخاص تضعضع عمليا ويكون لها تأثير على المجرى السياسي الديمقراطي, أم الديمقراطية تدافع عن نفسها ولا تقبل في مرشحين هؤلاء الذين عمليا يريدون تقويض السياسة وتقويض الديمقراطية؟ وهنا أريد أن أقول لك بأن الفصل في هذا الموضوع أعتقد بأن محكمة العدل العليا لا تقبل بشطب مرشحين, لأنها إذا أرادت أن تشطب فأول من يجب أن يكون شطبه هو عمليا بن غفير. إيتمار بن غفير وزملائه من عثمة يهوديت وخاصة القائمة التي يترأسها بتسالل سموتريتش, هذه قوائم عمليا قوائم وفقا للقانون. إذا أرادت محكمة العدل العليا أن تطبق القانون والتعديل الذي حصل في 1988 هو مطابق على شطب هذه القوائم برئاسة بتسالل سموتريتش وعثمة يهوديت, التي عمليا هاتين القائمتين عمليا تقومان ليس فقط بإقصاء أكثر من 21% من المواطنين وإنما تتحدث بعنصرية صارمة. معنى ذلك بأن محكمة العدل العليا ويجب أن تأخذ بالاعتبار بأن أي قرار لها هو ليس فقط في حدود دولة إسرائيل. محكمة العدل العليا تريد الشرعنة الدولية لقراراتها, فإذا قررت أن تلغي مرشحين عرب وقوائم عربية وتبقي أمثال إيتمار بن غفير وبتسالل سموتريتش وزملائهما, معنى ذلك بأن محكمة العدل العليا ستفقد كيانها القضائي الدولي الذي عمل كثيرا عليه القضاء السابقون بأهمية كبرى, لأن موضوع كرامة محكمة العدل العليا الدولية هام جدا, وخاصة منذ 7 في أكتوبر وحتى يومنا وخاصة منذ إقامة هذه الحكومة اليمين هي تضعضعت دوليا. محكمة العدل العليا الآن لا تتمتع أبدا بما كانت تتمتع
0: به. إذا نفهم من كلامك أن هذا هو اختبار لهذه المحكمة ليس فقط محليا أمام الأحزاب أمام الحكومة أو أمام المجتمع الإسرائيلي, وإنما هو اختبار دولي. أود أن أشكرك الأستاذ المحامي.
1: ربما كلمة واحدة أريد أن أقول لك, أنا أستبعد كليا بأن تقوم محكمة العدل العليا بشطب القوائم العربية أو أي مرشح دون شطب القائمة عثمة يهوديت، وأستغرب بأن القوائم العربية لا تقدم أيضا طلب بشطب الحركة اليهودية الصهيونية التي يترأسها بتسالي سموتريتش، لأن هذه القوائم هي عمليا ما تعمله هو العنصرية كاملة. و7 في أكتوبر على دولة إسرائيل بعد هذه الانتخابات أن تعيد النظر لما جاء بعد 7 من أكتوبر.
0: الأستاذ المحامي زكي كمال، شكرا جزيلا لك، شكرا، تحياتي، شكرا.
1: شكرا سيدتي.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: على الأجندة مواكبة الأحداث والمستجدات، وسوف نعود إلى موضوع الشطب وتداعياته، ولكن نريد أيضا أن تكون عيننا على الشؤون الدولية ومداولات هيئة الأمم المتحدة. أود أن أرحب بضيفي التالي، الأستاذ الصحفي الإعلامي المخضرم والمحلل السياسي محمود أبو بكر. أهلا بك أستاذ محمود، تحياتي، صباح الخير.
3: صباح الخير إليك وللمستمعين والمشاهدين.
0: هلا فيك. قبل ما نسألك عن ترامب وعن الأمم المتحدة، حسب رأيك طلبات الشطب ومحاولة منع الأحزاب العربية بالذات مثلا سامي أبو شحادة أو عفر كسيف أو الموحدة أو المشتركة، طلبات الشطب كيف ممكن يكون تداعياتها على المواطن العربي؟ هل بتخليه يروح أكثر لصناديق الاقتراع، ولا بتبعده بقول أنا مالي ومالي السياسة وتعبت من كل هذا الموضوع؟ بتقدر هيك تقرأ ردة الفعل عند المواطن العربي حسب رأيك؟
3: المواطن العربي يعني قضية شطب، أولا الحديث يدور عن الأستاذ سامي أبو شحادي، يعني باقي نعم. طبعا القائمة المشتركة لا يمكن أن يكون شطب إلها كقائمة أو القائمة الموحدة. والسؤال الثاني طبعا العنف، المواطن العربي اليوم بتصور أنا أنه قد تكون نسبة التصويت أعلى بسبب محاولة شطب أو شطب أشخاص في القوائم العربية، وبسبب العنف والجريمة وما نشهده في الساحة السياسية المحيطة بنا في الضفة والقطاع.
0: إذن هكذا تقرأ الصورة. دعنا ننتقل الآن إلى مداولات الهيئة العمومية للأمم المتحدة.
3: نعم.
0: هاي مش أول مرة أستاذ محمود أبو بكر.
3: نعم.
0: وكان في الماضي خطابات، وتابعنا هاي الخطابات سواء كان لزعماء دول أخرى، ولكن كمان بالأساس كان يهمنا الخطاب الإسرائيلي، الخطاب الفلسطيني، الخطاب الأمريكي. خطاب دونالد ترامب أمس، كيف تراه، كيف تقيمه أستاذ محمود أبو بكر؟ ونأخذ بعين الاعتبار أنه بنيامين نتنياهو يسافر للمشاركة سفرة قصيرة جدا، لحد هاي اللحظة لن يكون هناك لقاء يجمعه مع دونالد ترامب، ويبدو أنه الأجواء بين الشخصين دائما كنا نقول بيناتهم في علاقة شخصية مختلفة عما كان في الماضي.
3: أعتقد أنه العلاقة ما زالت قوية، يعني في خلافات عن نهج أو بطريقة حل القضايا، ولكن العلاقة برأيي ما زالت متينة يعني جدا. نرى أنه يعني رئيس الحكومة ينجح في تمرير سياسته سواء من الضفة الغربي.
0: بس ترامب امبارح في خطابه يعني أهم عنوان خرج منه عن قضية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران، كيف ترى هذا التصريح والخط الذي ينتهجه الآن دونالد ترامب؟
3: حتى لو تم اتفاق مع إيران سيأخذ بالاعتبار يعني القضايا التي تخص إسرائيل، ولحد الآن في شيء واضح، يعني شوف تصريحاته تناقض نفسها سواء في خطابه أو في غير خطابه. يقول أنني أريد أن أتفاوض وأن أوصل إلى اتفاق، ومن ناحية يقول إما اتفاق وإما على إيران.
0: نعم.
3: وبنفس الوقت محادثات 3 ساعات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. فصعب جدا تفسير هذا الشخص، هو يعني زي المقامر، هو يبث نوعا ما نوع من الدعاية أصلا. بعدين في خطابه يعني هو لا يهتم بالأمم المتحدة، هو مجرد روتين، يعني الرؤساء بيقوموا في القدوم إلى الجمعية العامة وإلقاء الخطابات. ودعينا نذكر أنه الهدف الأساسي من إقامة الأمم المتحدة هو حفظ السلام والأمن. ولكن هذه المؤسسة اليوم غير قادرة على ذلك أو تمنع من ذلك، وأصبحت ضعيفة جدا أمام العالم كما هو، لأن العالم يعني هاي المؤسسة أقيمت قبل 81 سنة، فلا يعقل أن تبقى كما هي، لأنه العالم تغير. اليوم في حوالي 200 دولة أعضاء في الأمم المتحدة. تنين لا يعقل كذلك، يجب كمان يعني إدخال إصلاحات. لا يعقل أن تكون قارة مثلا زي إفريقيا ليس لها تمثيل جدي، هناك 5 دول هي التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، أقامت المؤسسة ومجلس الأمن يدار من قبل 5 دول عظمى، وليس هناك تمثيل لقارات في هذا المجلس، فلا يعقل. بعدين المؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة اليوم ضعفة جدا بسبب انسحاب الأمم المتحدة من قسم كبير منها، ولذلك يعني يجب إصلاح هذه المؤسسة. السؤال المهم هو إنه إحنا اليوم يعني القوة تتغلب على التفاوض والعدالة، والأمم المتحدة غير قادر إجمالا على حل هذه القضايا. يعني اليوم في تقويض أنظمة حكم بحجة محاربة الإرهاب أو بهدف الاستعمار الاقتصادي. العالم العربي كله في دوامة، في عين العاصفة، في الشرق الأوسط، في شمال أفريقيا، أغلب الدول العربية. بعدين أصبح الاعتداء على الدول يعني أمرا واقعيا وربما مقبولا، والثلاثي الأقوى في العالم وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا لم ينجح في حل قضايا كثيرة، لأن سياسة المصالح تتغلب على سياسة المكابح إذا صح التعبير.
0: ما هي أهمية، إذا كانت هناك أهمية، لخطاب نتنياهو الذي سيكون في على تلك المنصة حسب رأيك أستاذ محمود؟ ونتذكر إنه هذا الخطاب الآن يأتي في ذروة حملة انتخابات، هناك من يقول سيكون كلامه بالأساس موجه للقاعدة السياسية إلى هون للانتخابات القريبة.
3: أكيد رح يتطرق يعني يكون موجه لهون، ولكن في نقطتين كمان، إنه رح يكون كمان الموضوع الإيراني وموضوع رئيس بلدية نيويورك برأيي. يعني هذول الموضوعين أكيد رح يكونوا في الخطاب. وهو طبعا يعني أكيد الخطاب هو لاستقطاب الناخب الإسرائيلي 90%، ولكن كمان يعني راح يدافع عن السياسة الإسرائيلية سواء في موضوع الفلسطيني أو لبنان أو سوريا. لأنه أنت يعني انظري أنه هذه الدورة تركيزها على قضيتين، إيران، إسرائيل، والقضية الفلسطينية. هذه أكثر القضايا الموجودة على يعني منصة الأمم المتحدة في هذه الدورة.
0: نعم. السؤال، هل ستكون هناك أي قرارات، أي تأثير؟ لأنه اعتدنا في الماضي أنه كثير من قرارات الأمم المتحدة موجودة في الجوارير ولا تغير واقع سكان الدول بغض النظر هنا أو في أماكن أخرى. هل هذه المرة سيكون هناك أي تأثير، أي تغيير في أعقاب هذه المداولات أستاذ محمود؟
3: لا أعتقد، بالعكس، لأنه زي ما ذكرت أنه الأمم المتحدة اليوم ضعيف جدا، وخاصة بعد تسلم ترامب الرئاسة. يعني هو لا يعطي، هو لا يكترث أصلا بالأمم المتحدة. اليوم هي كما ذكرت سياسة المصالح، الحل عن طريق دول مهمة أو تفاوض غير مباشر. يعني أنت ترى أنه كل المؤسسات الدولية ضعيفة، حتى حلف الأطلسي ضعيف، كذلك كل المؤسسات المنبثقة على الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة جدا، مثل الأونرا، اليونسكو، محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات، اليونيفيل، موضوع يعني مجلس حقوق الإنسان، كلها ضعيفة جدا لأنه فيش أسنان لتنفيذ القرارات. يعني ممكن أن تصوت 190 دولة على موضوع معين ولكن فيش تنفيذ، بتروح إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن فيه 5 أعضاء وهو إله أسنان، ولكن بكفي صوت واحد فيتو إنه كل شيء انتهى.
0: فإذا يعني هي ليست بتلك المؤثر الكبير على مجريات الأمور في العالم، لكن رغم ذلك بهمنا نتابع الخطابات نشوف إيش رح ينقال هناك.
3: يعني هو 100% إنه زي ما ذكرت أنا إنه لا يجب يعني اليوم يعني تصحيح أو تغيير أو تطوير الأمم المتحدة بشكل إنه تصبح قادرة على تنفيذ قرارات، ولكن دائما يعني هناك دول ترفض إلا يعني إلا إذا كان في تعاون كامل وخاصة من قبل الدول العظمى. في عندنا ثلاث دول اليوم اللي هي تقريبا بتدير العالم، الولايات المتحدة، الصين، وروسيا. إذا هدول الثلاثة اتفقوا على تنفيذ قرارات حتى بدون يعني الأمم المتحدة ممكن إنه يضغطوا على أي دولة لتنفيذ قرار أو موضوع ما.
0: الصحفي المخضرم والمحلل السياسي محمود أبو بكر، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود. شكرا، تحياتي.
3: نهارك سعيد.
0: هلا فيك. هلا.
2: الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: على الأجندة، البرنامج الذي يواكب الأحداث، الأخبار والمستجدات حتى العاشرة على مدى ساعتين. تحدثنا عن موضوع الشطب، طلبات شطب مرشحين للمشاركة في الانتخابات. تحدثنا عن مداولات الهيئة العمومية للأمم المتحدة والخطابات، والآن نريد أن نتابع ونفتح ملف النساء في هذه الانتخابات. تنضم إلينا ثريا جدات، مستشارة رفع تمكين للمرأة في المجتمع العربي في مركز السلطات المحلية في البلاد. أهلا بك أخت ثريا، تحياتي.
6: تحياتي، صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: أهلا. تمام. أين هي المرأة في هذه المعركة الانتخابية؟
6: في الواقع أخت إيمان، أنا حسب رأيي أنه دور المرأة اليوم لا يبدأ ولا ينتهي فقط في الانتخابات. يعني كما تعلم اليوم بنشوف أنه في هناك الكثير جدا من الأحزاب لا يوجد لنا تمثيل، لا يوجد لنا تمثيل للنساء في الأحزاب، خاصة في الأحزاب العربية. أنا لا أرى أنه هناك في تمثيل مناسب للنساء، رغم أنه النساء بكونوا أكثر من نصف المجتمع. فاليوم في عنا نقص في هذا التمثيل، وحسب رأيي أنه في هنا إشي مش مزبوط في كل هاي المعركة الانتخابية. بعدنا بنشوف أنه المجتمع هو مجتمع ذكوري أكثر، وبنشوف أنه المرأة هي فقط بتاخذوها لأداة تجمع الأصوات. فأنا حسب رأيي أنه اليوم دور المرأة هو في يوم الانتخابات دور مش مزبوط. دورنا هو الحقيقي يجب أن يبدأ في بناء القدرات للمرأة، وفتح يعني إحنا كنساء كمان علينا أن نعمل أكثر بجهد أكثر لدعم مكانتنا، حتى نستنى منه يجي أي عضو كنيسة يحطنا في القائمة تبعته، هذا مش رايح يصير. فهنا في فرص جدا اللي هي بتتسكر.
0: بس حاليا القوائم تم تقديمها أخت ثريا، فرغم أنه منشوف نساء في مواقع مهمة ناجحات، في مواقع مؤثرة في المجتمع، ليش حسب رأيك هالمرة بالذات في الترشح للكنيسة ما شفناش فتح يعني إمكانيات قوية لوجود المرأة عامة وبالذات المرأة العربية لتكون هناك في الكنيسة؟
6: في الواقع أخت إيمان، أنا يعني حسب ما بدي أحكي لك، أنا من خلال موقعي كمستشار لرفع وتمكين المرأة في مركز السلطات المحلية، في إسرائيل، أنا بعمل في المجتمع اللايهودي، وأنا أنا أؤمن بأنه المرأة هي لازم يكون لها دور أكبر. فاليوم إحنا حتى أي أحد من الأعضاء الكنيسة أو من رؤساء القوائم ما توجه للمرأة العربية بشكل عام، بشكل يعني خاص، إنه هاي المرأة يكون لها تمثيل في حزب معين. فحسب رأيي حتى النساء اللي كانوا في الكنيسة في الفترات السابقة هن ما دعموا المرأة العربية بشكل يعني بشكل خاص، بالعكس إن كانوا يدعموا أهداف إلهن خاصة تخص فيهن. ولكن أنا في موقعي كسوريا جداد كمستشارة لرفع مكانة المرأة، أنا عملت مع النساء في المجتمع اليهودي أكثر إنه على دعم وعلى بناء خطط مهم جدا في مجال تمكين المرأة من خلال برامج.
0: لا لا بس خليني أفهم بالضبط هاي النقطة أختي ريان جداد. نعم. إحنا إيش بدنا بالضبط من المرأة لما هي بتكون في مواقع مثل عضوية في الكنيسة؟ خلينا نتذكر إنه حاليا في عنا مرشحات ضمن الأحزاب العربية، طبعا كل هذا كمان بيعتمد على قديش رح تكون النتائج في الانتخابات، ولكن إيش هو المطلب؟ إيش إحنا أملنا وطلبنا من المرأة لما هي تكون في الكنيسة على سبيل المثال، إنه إيش تعمل؟
6: حسب رأيي إنه في الانتخابات القادمة يجب إنه يكون إنه أيضا يعني ساحة مناسبة لطرح سؤال أو أسئلة اللي هي تخص المرأة العربية وتخص النساء بشكل عام، إنه على القوائم الانتخابية إيش المحل اللي لازم تحتله المرأة في المستقبل، إيش لأنه في عنا كتير وظائف، في عنا كتير أمور اللي يعني تقتصر فقط على الرجل.
0: نعم.
6: فهنا إحنا يجب يكون إنا كمان دور أكثر فعال في في محلات يعني في أماكن اتخاذ القرارات في السلطات، سواء كان في السلطات المحلية أو في المكاتب الحكومية. فإحنا ما شفناش من أعضاء من عضوات الكنيسة للأسف الشديد اللي كانوا قبل إنهم دعمونا، حتى إنه حتى عضوات الكنيسة اللي كانوا موجودات في الكنيسة الفائتة من المجتمع العربي، وأنا كسوريا جداد لما أنا كنت وما زلت أعمل لرفع وبناء برامج مهمة جدا لرفع مكانة المرأة، ما كانوا يتعاملوا معي بصورة اللي لازم إحنا نعمل بشكل واضح ونتعاون لبناء هاي البرامج.
0: هناك من يقول يعني هناك من يقول إنه النساء العربيات هم من ذاتهم مش معنيات إنه يدخلوا المعترك السياسي، من تعاملك مع النساء في مراكز الحكم المحلي في مواقع مهمة، هل هذا الإشي صحيح ولا في نساء معنيات؟ لأنه كتار عم بيقولوا السياسة مش هالقد أو أولا هي مش سهلة، كمان السياسة اليوم صارت فيها أمور اللي أحيانا تؤدي إلى نفور المرأة من إنه تدخل لهذا المجال.
6: في الحقيقة في من الكلام يعني في منه يعني جدا أشياء مهمة، إنه اليوم كمان المرأة العربية بتخاف، في هناك عنا تعرفي كما تعلم أولا أي امرأة بتفوت على الانتخابات لازم يكون عندها يعني الوضع المادي جدا عالي عشان أنها تقدر تفوت لهي المعركة، المعركة الانتخابية. أنا جربتها وهنا في عندك كثير يعني دفعات وكثير أشياء اللي لازم تعمليها ومشاوير وروحات وجيات وشغل، فهذا الإشي ينقص المرأة العربية، ينقصنا الدعم، أولا ينقصنا الدعم المادي، ثانيا الدعم المعنوي، ثالثا أي امرأة لا تدعم امرأة ثانية يعني للأسف الشديد. أنا اليوم في موقعي أنا بعمل من خلال دعم النساء العربيات من خلال برامج مهنية وأكاديمية ومبادرات لتعزيز المشاركة، مشاركة المرأة.
0: هذا اللي عم بتشوفيه إنه المرأة لا تدعم المرأة؟
6: نعم، المرأة لا تدعم المرأة للأسف الشديد، حتى المرأة الموجودة في موقع اتخاذ قرار هي لا تعمل لصالح المجتمع. وأنا هذا إشي
0: بس ليش منافسة خايفة منها بدهاش تدخل محلها؟ ليش ما ندعم بعض؟ ما في مساحة للكل، بالعكس أنا لما بشوف نساء في مواقع عالية بحب أقبلهم، بحب نسمع رأيهم، بحب يكونوا شريكات في سيرورة حياتنا في مختلف المجالات. ليش هذا الإشي مش موجود
6: في الوضع الطبيعي؟ هذا الإشي موجود، ولكن إحنا في مجتمعنا العربي ممكن الإشي إحنا بناش نفسر إنه هذول النساء اللي هن بخاف أو إيش، ممكن يكون الإشي لأنه وظيفة واحدة ممكن يكون عليها كثير من النساء اللي هن بنفسوا عليها، فهون كل واحد بخاف على موقعه. ولكن إحنا في الفترة الأخيرة الحمد لله إحنا اليوم نجحنا في بناء يعني تعزيز مكانة المرأة في المجتمع العربي. اليوم في عنا بيوت محبرة 43 بيت لرفع مكانة المرأة، في عنا مشاريع جدا عالية، في عنا بناء القدرات والقيادة المحلية، في عنا يعني إنجاز اللي هو اليوم جدا مهم في مجتمعنا. كل الفترة اللي فاتت ما كانش عنا ميزانيات لرفع وتمكين المرأة، اليوم في عنا للمرأة العربية ميزانيات، للمستشارات في المجتمع العربي في عنا ميزانيات، في عنا في كل سلطة محلية تقريبا مستشارة لرفع مكانة المرأة، وهذا جدا إشي جدا مهم، هذا يرفع من مكانة المجتمع. أنا أستطيع أن أرفع من مكانة مجتمعي ليس فقط من الكنيسة، اليوم أنا بعمل في المجتمع العربي من الشمال حتى الجنوب، فيش بلد أنا ما بزورها، فيش مستشارة بلا ما أتعامل معها. فهنا إحنا بنعمل على دعم النساء، على إيجاد السبل. إحنا بنحس أعضاء الكنيسة والوزارات ودك أنا خاصة يعني في مركز السلطات المحلية. إحنا أنا بشكر السيد حايم بيه بس كل قلبي والعاملين مع، على فكرة الوزيرة ماي جولان اللي كل المجتمع العربي بيحكوا عنها هي أول وزيرة دعمت المرأة العربية وعطتنا ميزانيات، وهذا إشي لازم نذكره.
0: مع أنه الفكرة العامة أنه هي اقتطعت ميزانيات خصصت للمجتمع العربي وتم تحويلها لأغراض أخرى، من ضمنها تحويلها للشباك لمكافحة الجريمة بدل ما يكون تمويل هذا الإشي من مصادر أخرى وإبقاء ميزانية المجتمع العربي اللي هو محتاج لإلها. أخت ثريا،
6: في منه في كلام انه هي قطعت ميزانيات، ولكن من جهه ثانيه هي عوضتنا في الميزانيات، عوضتنا في بناء مكانه المراه والمجتمع العربي. احنا انا قبل اسبوع كان في عندي تخريج 200 امراه عربيه تاهيلا لسوق العمل، واخذوا كل هذول النساء دبلومه ان شاء الله بتاهلن لسوق العمل، وهذول النساء كان في عندي منح برضو من الوزير مي جولان من مركز السلطات المحليه. فهنا احنا مش كل شيء احنا بنقدر نقوله عن الوزير فلان او فلان، احنا كمان كمجتمع عربي لازم نحط خطه عمل مناسب لدعم مجتمعنا. فإذا اليوم ما فيش سياسة، ما فيش خطة عمل مناسبة بين رؤساء السلطات المحلية والحكم المحلي والأعضاء الكنيسة اللي من المجتمع العربي، لا يمكن أن تبني مجتمع صالح. فإحنا بنشوف اليوم أنه كل عضو كنيسة هو بهمه نفسه، بهم القوامة تبعته، كل عضو كنيسة بهمها نفسه، فهذا الإشي يهدم المجتمع ولا يساعد على بناء المجتمع.
0: ثريا نجيدات، مستشارة لرفع وتمكين المرأة في المجتمع العربي في مركز الحكم المحلي، شكرا جزيلا لك يا أخت ثريا. شكرا.
6: شكرا.
0: هلا، تحياتي. وضيفي الأخير في هذه الساعة من البرنامج هو ربيع ملحم، وهو ناشط مجتمعي وأيضا سياسي عبر شبكات التواصل، لديه مقولة من خلال ما ينشره ويعكس أيضا الكثير مما يقال ويتم في المجتمع العربي نفسه. ربيع ملحم، صباح الخير.
7: صباح الورد إيمان، صباح الخير للجميع ولجميع المستمعين. بدي أرجع على اللي حكت ضيفة قبل.
0: نعم.
7: تحكي عن مايا جولان إنها خدمت المجتمع العربي والأدوة الكنيسة لما بعمل
0: إشي يعني. هي ذكرت قضية تحويل الميزانيات لقضايا النساء. أنا سألتها عن موضوع الميزانيات عامة بس هي تطرقت إلى موضوع النساء.
7: اقتطعت ميزانيات، تفتخر إنها اقتطعت ميزانيات، شو تحكي يعني عارف؟
0: لا، هي قالت إنه خصصت ميزانيات للنساء، بس أنا قلت لها إنه في المقابل تم اقتطاع ميزانيات وتحويلها للشباك في موضوع
7: 200 مرة دبلومة، خلص هالميزانية.
0: ثريا، هذا ما كان. على كل حال ربيع ملحم، بالنسبة لوضع المجتمع العربي، على فكرة في حديثنا أمس ذكرنا إنه بدنا نحاول نعمل نشوف الموازنة أو نأخذ آراء ما بين المقاطعين وما بين الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات. اللي غريب اللي لقيته هاي المرة إنه عدد من المقاطعين اللي دايما كانوا يطلعوا يقولوا أنا مقاطع ما تنتخبوا، هاي المرة فضلوا إنه يصمتوا. ربيع، عندك تحليل للأمر؟ ليش مش يعني حاولت مع كذا حدا فحاولوا إنه ما يطلعوا بشكل قوي ضد المشاركة، بمعنى وكأنه يطلع ضد الأحزاب العربية. أنت تدعو للمشاركة في الانتخابات.
7: أنا أدعو للمشاركة.
0: فسر لنا الإشي، إيش اللي صار هاي المرة ربيع؟
7: أنا بدي أحكي عن حالي، أنا بمثل موقفي، أنا شايف كمان التعقيبات، شايف المقالات، ممكن اقتربت يعني مرحلة الحسب بالانتخابات والناس بدها تصوت، أصوات المقاطعين يعني تبدأ تعلى صوتها كثير. وأنا من الناس اللي بدعو للمشاركة، لأنه أنا بالنسبة للكنيسة هي مش نزهة، الكنيسة مش ترفيه سياسي، هو عمل برلماني بنقضنا من التهميش، بعلي صوتنا، بوصل صوتنا. عدم المشاركة في الكنيسة هي يا إما مقاطعة يا إما مترددين، اثنين أنا بحترمهم، لكن وقت أنا يعني لا أحترمهم لما يكون إشي مشروع لإلهم. لما تلقى المقاطع مثلا عامل المقاطعة للكنيسة مشروع حياته، بحاول يكتب لما تطلع عشر كنيسة، بحاول يكتب مقالات، بحاول يطلع فيديوهات، يضرب يعملوا الناس إشي. ومن جهة ثانية بقول يعني إحنا مش عايزين كيف اللعبة كاين مهدي بهالدول، يعني بحكيها ببساطة، يعني إذا كنتش أنت جزء من الطاولة انت رح تكون جزء من المنيو.
0: ممكن يقولوا لك ايش رح يكون التأثير، خصوصا انه كمان قضية دخول الائتلاف من عدم دخول الائتلاف بتشكل كمان نقاش في المجتمع العربي، ماذا ترد ربيع؟
7: التأثير يا ست إيمان، اللي بتابع العمل السياسي لازم تتابعه، يعني شوف مثلا كديش مثلا الناس، يعني الأعضاء الكنيسة بيشاركوا في لجان الكنيسة، كديش روح على الكنيسة، ويعني الشرط عضو الكنيسة تيهم في أن معارضة من كل من أحزاب المعارضة، يعني هم عملوا عرف يعملوا قانون، لا بس وجودهم مهم. ليش وجودهم مهم؟ إنك تقول للحكومة هاي السياسة الحكومة أنا ضد هذا القرار، إنك تعمل شغلات بلجان الكنيسة، تحاول تعطل القرار، تعلي صوت القرار. هم بدهم نواب عرب على طراز يوسف حداد اللي هم تجميل للسياسات الحكومة، لما بيجي عندهم نواب عرب زي أحمد طيبي وزملائه اللي بيقولوا للحكومة هاي السياسة الحكومة إحنا ضد، إحنا مش موافقين، بعلوا صوتنا، هم بالنسبة لهم هاي ما يعني إنه في واحد بيقول لا، بدهم مش يسمعوا هاي كلمة لا، بدهم كل شو ما يعملوا يفضلوا من الجو. أنت لما تدخل الجو من الأكسجين بتملي دبابير. إحنا ناقصنا إيمان
0: يعني اليوم إيش أكتر إشي ربيع ملحم، وأنت متابع عبر الشبكات، عندك عشرات الآلاف من المتابعين واللي بتواصلوا معك واللي بتكتبوا معك، اليوم إيش بده المواطن العربي؟
7: أولا أنا أتفهم غضب الجماهير العربية والشارع العربي على النواب العرب. أنا بطلب من كل نواب العرب افتح صدوركم لكل انتقادات، ولازم تشتغلوا أكثر وأنتم مقصرين على معظمهم. أنا بقول لك إياها من الناس اللي بس هذا الموجود. إحنا في مرحلة استثنائية، في مرحلة انتقالية، الشباب اليوم في عنده مهمشين، يعني في تهميش إن كان في البناء. يا إيمان شايفة كده فيش مساحات يبنوا فيها، وحتى لما يبنوا فوق دور أهليهم بيجوا يهدونوا إياها في حجة البناء غير مرخص. فيش أراضي لا لا لا كل ما يعني سكنية اللي مش يقدروا يبنوا عليها. الهدم اللي موجود يوميا، عمارات قاعدة تهدم، ويفتخر وزير إنه بيجي على الهدم. تخيل وزير بيجي فاضي متفضي. العنف الموجود في مجتمعنا العربي، العنف يا إيمان، تخيل العنف يا إيمان اللي قاعد يعني بيزهق أرواحنا، أكثر من 250-300 بني آدم كل سنة بيروح من مجتمعنا. هذيك المرة يا إيمان أجت الشرطة ونيمت شباب على الأرض في ساحة إرث، وبس في حجة التفتيش وما كانش فيه إشي، بس هيك يعني هاي التصرفات والسلوكيات.
0: المقاطع بقول لك يا ربيع، طب إيش بدها تفرق أصوت ولا ما أصوت؟ إيش بده يغير بالنسبة للمشاهد اللي أنت عم توصفها؟
7: أنا أقول الناس أحكي لهم شغل زي هيك، يعني أنت اليوم إحنا طالعين على شغلنا ملان أزمة سير، أنت جو بتحكي أنا بقعد بالدار بديش أطلع على الشغل، مش متدخل بحدا، أزمة سير مش أزمة سير. طب في ناس طالعة بباص، في ناس طالعة بسيارة، في ناس طالعة بقطار، يا أخي جرب اطلع بهالوسائل عشان توصل لهدفك. بالآخر إذا بضلك قاعد بالدار أنت ما بتغيرش. المقاطع أنت لما بتقعد في الدار أنت غير مؤثر. مهم أصلا شو هدفهم باليمين، أقعد بالدار. حتى لبيد إلو كان اقتراح مع ليبرمان إن بس اللي بيخدم بالجيش بيقدر يصوت، ترى لوين هم بيفكروا 15 خطوة لقدام، وإحنا معنا شغلة وحيدة اللي ممكن نأثر فيها هذا اليوم، نقدر نأثر في صندوق الاقتراح. مين اللعب بين يا إيمان؟ 120 كرسي بيجيبوا 10 بفوتوا 10 محلهم اللي هم اللي بدهم إياهم. أنت لما في عندك يعني وين في أقلية في العالم ترفض إن يكون لها تمثيل؟ حتى في الجالية الأمريكية في العربية في أمريكا بيقتلوا حالهم عشان يكون لهم تمثيل، إلا عنا. إلا أنا مش فاهم شو العقلية والتفكير. أنا أقول لك أنا أحترم صوتهم، أحترم قرارهم، لكن لا تؤثر على الناس اللي بتصوتوا. أنت قاعدين أنت وأنا تهدم اللي قاعدين إحنا بنبنيه بس عشان نحاول ندافع عن أنفسنا. يا أخوان أنت لو تبقى موجود في غابة وحولك كل الناس اللي الحيوانات بدها تقتلك وتأذيك ومعك عصاية بيدك ترميها، العاقل بيقول تمسك بها العصاية يا إيمان.
0: ربيع كمان نقطة، زمان متذكر لما كانوا يطبعوا مناشير كان في حتى اجتماعات انتخابية، حلقات بيتية. اليوم إيش هي الوسيلة لمخاطبة المواطن؟ لأنه بعرفش قديش اليوم تقدر تجيب بالذات هذا جيل الشباب اللي كل حياته على الشاشات وتقول له تعال هقعد اسمع ساعة كاملة، يمكن بعد 5 دقائق يبدأ يدخل على الواتساب يشوف إيش أجا رسائل. وأنت قريب من هاي الشريحة لأنه أنت موجود أيضا في شبكات التواصل بشكل قوي، فإيش الوسيلة لمخاطبة هذا الجيل بالذات ربيع؟
7: أولا الانتقال من وراء الشاشات للاحتكاك بالناس ومنامسة مشاكل الناس. يعني هاي الشعارات الرنانة، بدنا نحارب العنف وبدنا نوقف هدم البيوت. طب حلو هالشعارات، زي رئيس المجلس لما بيجي على الانتخابات بدي أعمر وبدي أقيم شوارع وبدي أعمل ميزانيات، وبالآخر بيجي في عنده مينوس بالأرنونة وفيش حدا بيدفع، وبالآخر بتتوقف في عملية البناء لمدة 20 سنة. وهذا ما يحدث في الكنيسة دائما. تعالوا قولوا عشان أوقف العنف بدي أعمل كذا وكذا وكذا، فرجونا برنامج عمل عشان أوقف الهدم بدي أعمل كذا وكذا. إن أنا هسه كمان أعضاء الكنيسة العرب وكمان يسمعوني كلياتهم، إنك تيجي تقول إنه أنا بديش أنا أصوت لحكومة معينة بين سيء لأسوأ، لا، في سيء وفي أسوأ وفي أران. أنت لازم تفهم من أعضاء الكنيسة العرب هاي كتلة مانعة لازم تفعلوها، إنك تصوت إنك تكون على جنب وما صوتش لحكومة
0: الشباب.
7: معينة.
0: جيل الشباب ربيع، هدول كيف الواحد بخطبهم بأي لغة؟ هذا جيل مختلف.
7: تطرح لهم برنامج شباب نواعي إيمان، شباب نواعي، بدون برنامج عملي اللي يتطبق ما بزبط. إن أحكي شعار ده وقف أمام همجية العنف كمان هي يعني شعار هذا مفتوح. أما تيجي تقول لي مثلا بالسنة الأولى بدنا نحاول ندخل أكثر عدد ممكن من الأطباء يشتغلوا في المؤسسات الحكومية عن طريق يعني مثلا بيجي هسه يقولوا لهم من النواب العرب بتكون صوتوا على قرار مثلا حكومة بديلة مثلا، فيجي يقولوا لهم أن في عندنا 5000 طبيب عربي اللي هم عاطلين عن العمل، بدنا نصوت كديش عدد ممكن في المؤسسات الحكومية. هذا الشيء بيقاطع كمان الأطباء وعائلاتهم لما بيجي بيقولوا لهم مثلا في عندنا مشاكل في البناء المرخص، بدنا نفتح مجال انه نفتح للبلديات والسلطات المحليه العربيه انه يوسعوا، ما حد بيجي بيقول لهم لا. فهم لازم يحطوا اشياء عمليه تطبيقيه اللي كبالها الجمهور يقول والله هذول الناس عايشين واقعنا عايشين همنا وبدنا نساعدهم.
0: في كمان نقطة أنا بتذكر أعتقد في الانتخابات الماضية كان في بمثابة جلسة اجتماع مع مجموعة من أبناء المجتمع العربي المتخصصين في مختلف المجالات لوضع برنامج عمل للأحزاب، ومجتمعنا لا يخلو من مهندسين خبراء اقتصاد غير أطباء في كمان مجالات أخرى، هدول إيش ممكن يكون دورهم؟ اللي كل واحد ناجح في حاله هو مش معني يكون لا عضو كنيسة ولا سياسي، بس لديه ما يقول ربيع، لديه ما يقترحه.
7: إيمان يعني مجتمعنا سبحان الله بعرفش كم بروفيسور فيه، أكثر من 90 بروفيسور،
0: أكثر فيه
7: أكثر أكثر أكثر يعني ناس خبراء، يعني اقعدوا معهم لجان أمل ولدني كيف أنا قضية العنف قضية البناء قضية كذا قضية التخطيط اللي ما تشتروا كأحزاب منفردة، في اشياء تجمعنا.
0: السؤال هذا ينعمل هلا ولا بعد الانتخابات؟
7: لا ينعمل انه انا يقعدوا معهم هنوم قعدنا احنا مع لجنه خبراء كيف نوقف العنف عشان نقدم الخطه هاي للوزير اللي راح يكون مسؤول عن العنف عن الامن القومي مثلا. مثلا عن سكيلز البناء المرخص عشان نوديها لوزاره الداخليه، يجوا مع تخطيط. احنا نعيش في مجتمع يهودي بحب الناس اللي جاي جاهزه مع تخطيط صح. إني أحكي بس عشوائيات إنه بدنا نعمل بزبط شغل بقول لك يا إيمان لا. برنامج عملي خاطب شبابنا وبناتنا ومجتمعنا وأهالينا، إحنا في مرحلة استثنائية مرحلة انتقالية ننزل من كبريائنا وبدنا نيجي نخاطب الناس في عقولها ونخاطب الناس في إن نطلع عليهم في عيونهم نطلع هذا اللي نهد بالضاره ونقول إحنا مقصرين معك مع كل اللي نعمله إحنا مقصرين معك، نحاول المستحيل عشان من أنت مش ضارب من عمك وضارب من خالك وضار جارك، بدنا نعمل المستحيل إنه العنف يتوقف في مجتمعنا. شعارات رنانه الكل بده يحكيها، التطبيق عملي لازم يكون عملي ايمان
0: ربيع.
7: لازم نعمل اشياء عمليه.
0: ربيع ملحم شكرا جزيلا لك ربيع، طاب يومك، تحياتي الى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: يشبي وعديس،
6: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
7: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة.

0: منطقة العفولة مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء. الرئيس السوري يقول إن بلاده وإسرائيل كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق سياسي. هجمات روسية في كييف وأوديسا. حادث عنف في غربي أورشليم القدس يوقع إصابة متوسطة والطقس على حاله.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. يتوجه اليوم رئيس الوزراء نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة إسرائيل من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء في حدود الساعة 9:30. وأفيد بأن الزيارة لن تستغرق أكثر من 10 ساعات، ولم تثمر مساعي ديوان رئاسة الوزراء عن ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب. قال الرئيس السوري أحمد الشارع إن بلاده وإسرائيل اقتربتا في الماضي من التوصل إلى تسوية سياسية، غير أن إسرائيل تراجعت عند المراحل النهائية لأسباب مختلفة. وأكد تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي. ووردت أقوال الشارع خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. استهدف الجيش الروسي في كييف ومحيطها ومقاطعة أوديسا منشآت لوجستية وموانئ بحرية تستخدم لتوصيل الإمدادات إلى القوات الأوكرانية. وأفادت وزارة الدفاع في موسكو بأنه تم من جملة ذلك قصف عدد من السفن. ألقت الشرطة القبض على 3 شبان عشرينيين بشبهة ضلوعهم في طعن رجل ثلاثيني في غربي أورشليم القدس الليلة الماضية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الضحية أصيب بجروح متوسطة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها الموسمية. وبعد غد الجمعة يحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي. في 10 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
4: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
5: لأنه برنامجنا
4: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحفانت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة

راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان.

عدنا إليكم إلى ساعة أخرى من برنامج على الأجندة لمواكبة الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج البرنامج معي نادية أسمر مارون، أحمد عويسات يأخذنا إلى الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

إذن سوف نتابع العديد من المقابلات في هذه الساعة الثانية من برنامجنا وتسليط الضوء أكثر فأكثر على موضوع الانتخابات بالأساس، لأن الانتخابات هي حديث الساعة الآن، ونحن نتقدم في المراحل بعد تقديم القوائم المرشحة والمرشحين. نحن الآن في مرحلة الشطب، ولكن بموازاة ذلك ما يمر به المجتمع العربي والجرح الأكبر وهو موضوع الجريمة والعنف، كيف ينعكس ذلك من خلال الأحزاب والانتخابات؟ هل هذا هو المحرك الأساسي الذي سيدفع بالمواطن للتوجه إلى صناديق الاقتراع؟ أيضا لا ننسى أن موضوع مداولات الهيئة العامة للأمم المتحدة وخطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المرتقب هناك، رغم أن زيارته سوف تكون قصيرة جدا. ودائما نذكركم أننا في راديو مكان وشاشة مكان نقوم بالتغطية ببث مباشر، وسوف يتم نقل أيضا هذا الخطاب بترجمة فورية. كونوا معنا دائما على تواصل لأننا نواكب وإياكم الأحداث والأخبار المستجدات.

0: برنامج على الأجندة. أود أن أرحب الآن بضيفي التالي وللحديث عن موضوع مغاير نوعا ما، رغم أن المواضيع كلها في نهاية الأمر تكمل بعضها البعض. الدكتور زاهي سعيد، مساعد ومستشار مدير عام صندوق المرضى كلاليت. أهلا بك دكتور زاهي، تحياتي.
1: صباح الخير، أهلا بك وجميع المستمعين.
0: هلا، تحياتي. الحديث معك بالأساس عن إقامة مركز لوجستي جديد بتكلفة نحو كما علمنا 400 مليون شيكل في منطقة النقب. دكتور زاهي، ممكن تعطينا أكثر تفاصيل عن الموضوع؟ لأنه دائما قضية إتاحة الخدمات الصحية والطبية مهمة لإلنا وبنحب نتابعها. دكتور،
1: طبعا إحنا بعد ما شفنا الوضع اللي كان في الحرب والصعوبات في توصيل المعدات والأدوية من الشمال للجنوب، المركز للجنوب، والصعوبات في كمان حتى السفر في الشوارع، أخذنا قرار نعمل مركز لوجستي كبير في منطقة بير السبع، نحضر حالنا للمستقبل، يكون في عنا كل عشان استمرارية الخدمات الطبية والأدوية والمعدات وكل إشي بحاجة للمستشفيات ولصناديق المرضى تبعتنا، يكون عنا يعني عن قرب، وفيش حاجة نكون.
0: هل بالفعل شعرتوا إنه في ضعف أو حاجة أكبر في منطقة النقب دكتور زاهي؟
1: لا، أول شيء بسبب شفنا الحرب وكيف الضرر صار بالمستشفى بعد صاروخ من إيران، وشفنا إنه في حاجة نوصل معدات بشكل سريع، وكان في عنا صعوبات نمشي بالشوارع بسبب الحرب. عشان هيك أخذنا القرار إنه يكون في عنا مركز، في عنا مركز بحيفا، في عنا مركز في المركز، وإسا في الجنوب. هيك إحنا بكون في عنا إتاحة لكل المعدات الطبية والمستخدمات المحتاجة إلى بالمستشفيات والعيادات والفرمشيات والأدوية، كل المواضيع بتكون موجودة بشكل كتير قريب، وفيش حاجة نخاطر ونكون متعلقين بالطرق والمشاكل الموجودة.
0: إحنا دائما منقول إنه إن شاء الله ما نحتاج، ولكن إيش العبر اللي استخلصتوها دكتور زاهي سعيد في أعقاب فترة صعبة مرينا فيها؟ ويمكن الحديث مهم مش بس من الناحية يعني الطبية وإنما فقط العيادية، وإنما كمان الناحية النفسية. استخلصتوا عبر علشان تكون الأوضاع والخدمات أسهل وأقرب للمواطن اللي حوالي 3 سنوات من الحرب؟
1: طبعا من ناحية النفسية أخذنا كتير عبر وكتير شغائل، أخذنا قرارات وكتير خدمات عملناها عشان نساعد المواطنين. طبعا لما إحنا منساعد يكون عندنا كل المعدات وكل الأمور اللي بحاجة عشان نعطي الخدمات في المستشفيات وفي صناديق المرضى تكون موجودة بشكل قريب، احنا بنأكد انه في استمرارية الخدمة، وبكونش في عنا وضع انه نلغي عمليات او نلغي خدمات لانه ما قدرناش نوصل المعدات والأدوية كل الأمور هاي. وهذا كله تعلمناه من الحرب، انه في صعوبات، كانت كتير صعوبات نوصل المعدات، نوصل كل الأمور من حيفا او من المركز للجنوب. عشان هيك القرار هو انه يكون في عنا مركز كمان ثالث اللي هو في الجنوب، اللي يعطي كل الخدمات الطبية ويعطي كل الأمور اللي محتاجها عشان نعطي الخدمات الطبية كمان بالمستشفى وكمان بالعيادات والأدوية وكل الأمور هاي. حنحكي على مركز كبير اللي بعطينا كل الأمور اللي احنا بنحتاج إلها عشان نعطي الخدمات للمواطنين.
0: دكتور زاهي، بدي أستغل وجودك معي كما دائما للحديث عن التطعيم ضد الإنفلونزا وبشكل عام تطعيم لفصل الشتاء. إيش وضع الإقبال في هاي الفترة؟
1: شكرا كتير أنك سألت هذا السؤال. إحنا إسا بالفترة اللي بلشنا نطعم فيها، التطعيمات موجودة عنا في العيادات، بلشنا نطعم، ندعو الجميع يطعموا، وخصوصا الفئات اللي هن في خطر، الكبار في العمر، عندي خلفيات مرضية، النساء الحوامل. التطعيم اليوم متاح من عمر نص سنة وما فوق. إسا بالأول إحنا عم نوصل التطعيمات، وإسا يعني الفئة اللي هي أخطر فئة بخطورة ننصحها دائما إحنا تتوجه وتطعم أول فئة طبعا، بس بندعي الجميع أنه يطعموا. كيف قلت، الكبار بالعمر، عندي خلفيات مرضية، شفنا هذيك السنة تقريبا 200 واحد توفوا لأنه ما أخذوش تطعيم الإنفلونزا. يعني هذولا 200 حالة كان نقدر تقريبا نمنحها لو أعطينا تطعيم الإنفلونزا. عشان هيك التطعيم كتير آمن وكتير مهم إلنا وخصوصا للكبار بالأمر والكبار
0: بالعمر. هل ما زال هناك تخوف لدى البعض من التطعيم ضد الإنفلونزا دكتور زاهي؟
1: طبعا التخوفات دائما موجودة. أنا بس بقدر أطمن الجميع التطعيم هذا فوق 30 سنة في له كتير حسنات فيش له عوارض. يعني أرقام كتير واطي اللي هي تقريبا أنا كطبيب عائلي يعني تقريبا آخر سنة ما شفتش ولا حالي غير تفاعل محلي يعني شوية إحمرار أو شغلة من هالنوع فيش يعني له
0: أعراض أخرى صعبة
1: أعراض أو تخوفات نخاف منها أنه يضرنا. التطعيم كتير ناجح وبنجي وبمنع الوفيات عشان هيك نطعم. طبعا بمنع كمان تعطيل عن الشغل بمنع أنه الأهالي يقعدوا في البيوت. يعني كمان هنا من ناحية اقتصادية التطعيم كتير مهم. يعني بدل ما الأهل يمرضوا ويعطلوا عن شغل جمعة وجمعتين
0: يحافظوا على صحتهم علشان يقدروا يكملوا يروحوا على الشغل. دكتور زاهي سعيد مساعد ومستشار مدير عام صندوق المرضى كلاليت، أود أن أشكرك ونتمنى الصحة للجميع. شكرا دكتور زاهي.
1: شكرا يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي. ننتقل الآن إلى شؤون تربوية. مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة لا شك أن هناك مسؤوليات ومهام كبيرة على عاتق من يديرون وزارة التربية والتعليم، ومن بينهم وما يهمنا جدا موضوع التعليم للمجتمع العربي. شيرين حافي ناطور مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، أهلا بك أخت شيرين. تحياتي.
2: خير.
0: تحياتي. صباح الخير أخت شيرين.
2: صباح الخير، كيف الحال؟
0: أهلا، الآن نسمعك. كل عام وأنت بألف خير. سنة دراسية جديدة تضاف إلى مسيرتك المهنية، فكل سنة وأنتم سالمين وإن شاء الله تكون سنة موفقة أخت شيرين.
2: إن شاء الله تكون سنة موفقة إلنا جميعا على كل المستويات، على مستوى السلطات المحلية، مدراء المدارس، المفتشين، المعلمين، المساعدات، والأخص طبعا الطلاب، طلابنا وأطفالنا.
0: صحيح، هدول اللي احنا مركنين عليهم انهم جيل المستقبل. تابعت لقاء تم مع رؤساء سلطات محليه وممثلين عن الحكم المحلي، احكي لنا عن يعني ابرز ما خرج عن هذا اللقاء. يمكن كمان وصلك نقاط اللي رح تركزي عليها اكثر. خدينا للقاء اللي كان والمشاركه الكبيره اللي انا شفتها من قبل مندوبين من الحكم المحلي اخت شيرين.
2: اللقاء هو عبارة عن تتويج لعمل، عمل مشترك على مدار 4 سنوات مع السلطات المحلية. مهم إلي دائما هذا التشبيك، بدون التشبيك وبدون التعاون بين السلطة المحلية وزارة التربية والتعليم عشان نقدر نخدم طلابنا لا نقدر ننجح. فمن خلال برامج المرافقة اللي بنعملها للسلطات المحلية سواء تشكيل أو برامج أخرى، مهم إلنا دعم السلطات المحلية، تطوير كل ما يتعلق بالبنية التحتية، كيف ممكن من خلال التعامل مع السلطات المحلية يكون في رؤية واضحة بكل ما يتعلق بجهاز التربية والتعليم. مهم إلنا أنه مدير المدرسة في السلطة العربية سواء في الشمال أو في الجنوب، سواء في قرية بدوية أو قرية عربية أخرى، يكون واضح له أنه إحنا كوزارة نعمل بالتعاون التام مع السلطات المحلية من أجل رفع مستوى جهاز التربية والتعليم. وعندنا تحديات كبيرة.
0: إيش أكبر يعني التحديات والاحتياجات اللي لمستيها أخت شيرين؟
2: اولا في عنا فجوه كبيره في كل ما يتعلق في البنيه التحتيه، ومهم جدا ان نعمل نتامل بشكل تفاضلي بين النقب الحديد واحتياجاته. نحكي على القرى غير معترف فيها، في هناك فجوه كثير كبيره بكل ما يتعلق ببناء المدارس، بانشاء روضات الاطفال. للأسف الشديد بدأنا السنة الدراسية في مدرسة الفرعة كان في عنا ورطة كبيرة بكل ما يتعلق في توصيل الكهرباء للمدرسة. ففي أمور في النقب لازم وضروري، وأنا متأكدة من قيادات النقب، القيادات السياسية والتربوية مع لواء الجنوب تعمل بحرص عشان النقب الحبيب بيكون عنده كل الظروف المتاحة لأي طالب في منطقة أخرى في دولة إسرائيل سواء كان عربي أو يهودي. فالنقب بحاجة لعناية ومتابعة بشكل خاص. نحكي طبعا عن غير البنية التحتية، نحكي عن كل ما يتعلق بالتعلم. عزيزتي احنا اليوم شفنا نتائج طلابنا في الامتحانات الدولية، ومن جهة تانية شفنا نتائج طلابنا المشرف في امتحانات البقروت. واضح لنا أنه مش موضوع القدرات هو اللي بيحسم نتائج الامتحانات الدولية، وإنما كيف منحضر ومنهيئ طلابنا لهي الامتحانات. الامتحانات الدولية هي مش هدف، ولكن هو تحدي كيف ممكن نعمل نقل نوعية بكل ما يتعلق بطرق وأساليب التعليم.
0: عم تلمس شيرين نقطة كتير مهمة اللي عم نسمعها في الفترة الأخيرة، ما بين التركيز على العلامات والتحصيل في الامتحانات، وما بين المفهوم والمضمون الجوهري لسيرورة بناء شخصية طالب. يمكن كمان انت وصلك هيك نقاط اللي بيقولوا في كونة من العلامات، العلامات مش أهم إشي، احنا بدنا نبني مجتمع. كيف بتحافظوا على التوازن بين بناء طالب بشخصيته باللاعنف بمجالات مختلفة، وما بين انه طيب بالاخر كمان بدنا علامات بس مش يكون هذا هو الاساس؟
2: اولا نقدرش نستغني عن العلامات طالما شروط القبول للجامعات
0: تعتمد عليها
2: البكروت. طبعا تعتمد على شهادة البقروت وعلى امتحان البسيخومتري، فإحنا بحاجة للعلامات. وكأقلية نسكن في البلاد وجزء لا يتجزأ من هاي البلاد، واضح لنا أنه طلابنا بحاجة للتحصيل التعليمي وللتميز وللعلامات. ولكن عزيزتي المعلمين والمربيين والمدراء من خلال التعلم لازم يزرعوا في أولادنا مبادئ وقيم اللي إحنا كلنا تربينا عليها، مبادئ اللي بتخص العائلية. لازم كمان نعمل تعاون أكبر مع الأهل بكل ما يتعلق بالوالدية. لازم يكون في عنا حس اجتماعي، ولازم يكون عنا انتماء أكبر لبلادنا ولبلداتنا. لازم يكون في عنا أكثر وعي وإدراك للخطورة الموجودة اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي التي تحيط طلابنا وأطفالنا. فمن خلال التعلم ممكن نزرع كتير من القيم. المسألة هي مش يا نعلم للقيم ونبني شخصية الطالب، يا نعمل من أجل العلامات والتحصيل.
0: مش هذا أو هذا، ممكن يكون هذا وهذا، يعني بدل أو إنه
2: ندمج بين العالمين. وبدون شك، وهون بدي أوجه طبعا رسالة للمربيين، المربي هو كل معلم بفوت على الحصة ويزرع في طلابنا القيم، ومن جهة تانية ينشئ العقول، ومن جهة تالتة بوصل الطلاب للنجاح. فكل مربي مسؤوليته كبيرة، وهون عندنا دور مع الكليات، واخترنا كلية سخنين نعمل فيها المؤتمر عشان العلاقة اللي لازم تكون مع كليات تأهيل المعلمين. كليات تأهيل المعلمين لهم دور أساسي في التغيير الذي نصبوا إله في جهاز التربية والتعليم، بتمكين المعلمين من هاي المهارات.
0: نعم.
2: المعلم مفروض يجي متمكن، ولكن طبعا دورنا الأساسي كوزارة نطوره من خلال تجربته يكون متمكن أكثر. فهذا كمان تحدي، كيف نجيب المعلمين والمعلمات في جهاز التربية والتعليم العربي للمكانة اللي يمكن من خلالها يزرعوا القيم ويجنوا العلامات والتحصيل التعليمي.
0: نعم شيرين، بدي أسمع منك موضوع المعلمين. من جهة واحدة هناك نقص في المعلمين، من جهة أخرى هناك فائض من معلمين اللي ما فيش عندهم تعيينات. اللي أنا فهمته لما فحصت الموضوع إنه في تخصصات اللي هي ناقصة، مثلا فيزياء بيولوجيا، في تخصصات فيها فائض من ناحية إنه سوق العمل أو مجال المدارس اللي بيقدر يستوعبه. إيش صورة الوضع اللي أنتوا شايفينها، وهل في عندكم أي حل لهذه الإشكالية؟
2: أولاً في الخطة الاستراتيجية، أنا ما بحب أحكي عن الخطة الخماسية بشكل منفرد. الخطة الخماسية هي جزء من خطة استراتيجية أوسع لجهاز التربية والتعليم العربي في 10 سنين القادمات إن شاء الله. واضح لنا أنه موضوع المعلمين وتشغيل المعلمين، وبنحكي على آلاف المعلمين اللي للأسف الشديد أنهوا تعليمهم وفيش باستطاعتنا نمنحهم الفرصة على العمل. فهي قضية أولى.
0: نعم.
2: إحنا فيش عندنا نقص في المعلمين بشكل عام. من جهة تانية زي ما تفضلتي، مش في كل المجالات في عنا معلمين، فعشان هيك لازم نعيد النظر بكل ما يتعلق بتأهيل المعلمين، قبول أو شروط قبول المعلمين الجدد. ومن جهة تانية كيف ممكن نوضع خطة استراتيجية. بقدر أقول لك أنه حاليا في موضوع الهايتك مثلا في قرار حكومي لموضوع الهايتك، كيف ممكن يكون في عنا أكثر معلمين في الفيزياء والرياضيات. نعمل بجهد بهذا المجال. فيش عندي إجابات واضحة شو لازم نعمل بشكل أدق عشان نقدر نعطي الفرصة لأكثر معلمين إنهم يشتغلوا. في جزء من الحلول على سبيل المثال إنه نقلص عدد الطلاب بالصفوف، ولكن إحنا بنعرف إنه في كتير من بلداتنا في ضائقة في المباني، وعشان نبني مباني احنا بحاجة لأراضي نبني عليها، ومش دائما السلطة المحلية يعني الحلول مش سهلة، ولكن إدراكنا انه في عنا اشكاليه وفي عنا تحدي كبير بالنسبه لي مهم جدا. احنا على ابواب مؤتمر مهم مع السلطات المحليه، مع اقسام التربيه والتعليم، مع كل الجهات اللي لها خص في جهاز التربيه والتعليم لتحضير الخطه الاستراتيجيه القادمه لجهاز التربيه والتعليم العربي. بدون شك عنا تحديات كبيره عزيزتي، بس أنا دائما متفائلة بطبعي.
0: في نقطة أخرى، عم نشوف إنه في حالات صار لها كم سنة معلمين عرب في المدارس اليهودية وبيعلموا مش بس لغة عربية، في منهم بيعلموا مواضيع عامة. عندكم متابعة لهذا الموضوع؟ لأنه من جهة واحدة غير إنه في أهمية لتشغيل معلمين عرب، في هنا كمان الأبعد من هيك، إنه إحنا منشوف بهذا المعلم كرسول لمجتمعه ليعرف المجتمع اليهودي على المجتمع العربي، يفرج الصورة الحلوة لمجتمعنا. إحنا مش مجتمع بس عنف وقتل، في عنا كمان أخصائيين وفي عنا أكاديميين. إيش وضعكم وإيش يعني بتعملوا بالنسبة لهذا الإشي اللي عم نشوفه أخت شيرين؟
2: صحيح، أنا في الآونة الأخيرة بوصلني قصص مؤثرة جداً عن معلمين عرب بيشتغلوا في مدارس يهودية.
0: على فكرة في قصص إيجابية وحلوة كتير، وفي قصص أحياناً سلبية، إنه مش دائماً مش الكل بتقبلهم، ففي هيك وفي هيك.
2: صحيح، فأنا بدي أبدأ بالقصص الإيجابية. القصص الإيجابية إنه كل معلم عربي موجود صراحة مش بس في المدارس اليهودية، كمان في المدارس العربية. إذا نحكي على المدارس اليهودية، هو رسول بيحمل رسالة كتير كتير مهمة بتعكس المجتمع العربي بإيجابياته. من جهة تانية في صعوبات كتير كبيرة وتحدي كتير كبير بعد 17 في المجتمع اليهودي بالتقبل الآخرين، وفي كمان عائق اللغة العبرية. فواضح إلنا إنه موضوع تأهيل المعلمين بشكل منفصل للمعلمين العرب عن المعلمين اليهود بدون ما يكون جهوزية للمعلم العربي إنه يندمج في المدارس اليهودية هو تحدي كبير. فلازم يكون لنا دور أكبر كجهاز تربية وتعليم بتحضير المعلمين وتهيئتهم على إنهم ينخرطوا في مدارس في المدارس اليهودية بكل ما يتعلق مش بس باللغة، كمان بالتعرف على الآخرين، بيعرفوا شو النقاط الحساسة لما بندمجوا في مدرسة يهودية. وكمان بالعكس، يعني في عنا معلمين يهود مدموجين في المدارس العربية كمان إلهم لازم تهيئة أو تحضير. إحنا صحيح نعيش بنفس البلاد، ولكن فيش تعايش كافي اللي بتسمح لنا انه نتعرف على بعض. عشان هيك واحدة من الخطط اللي وضعناها او الاهداف اللي وضعناها هو موضوع التعايش. بعرف قديش صعب سياسيا بهاي الفترة وانا جزء من مجتمعي، ولكن المعلم العربي لما بده يندمج في المجتمع اليهودي في واجب على المدرسة مديرها في المجتمع اليهودي بالإقبال على معلم وكيف إنه يدمجه. وفي مسؤولية على المعلم العربي بإنه يندمج في المدرسة. فإحنا واعيين للصعوبات، ولكن لا نيأس. بنظري المعلم العربي له دور كبير لما يندمج في المدرسة اليهودية.
0: في كمان نقطة بهمني أسمع رأيك فيها أخت شيرين. صحيح إنه قضية التابلت والهواتف والشاشات والتكنولوجيا والاي اي الذكاء الاصطناعي عم بدخل بشكل قوي في مجال التعليم، ولكن البعض بيقول انه اخذ هذا الاشي اخذ الطلاب اكثر من اللازم لمجال التكنولوجيا، وكأنه ابعدهم عن التعليم التقليدي اللي مازال في له مكانته.
2: اولا التكنولوجيا هي جزء لا يتجزأ من واقعنا ومن مستقبلنا، فما بنقدرش نستغنى عن التكنولوجيا، بالذات انه طلابنا هم طبعا في عالم التكنولوجيا. والتكنولوجيا اصبحت حتى في طالب حكى لي انا بحس انه تلفوني جزء من اعضاء جسمي، تخيلي يعني بقدرش استغني عنه. لما حاولت اخذ مره التلفون من طالب فقال لي انا بقدرش استغني عن تلفوني، بحس كانه ايد
0: كثير صاروا متعلقين بكل هاي التكنولوجيا.
2: فالتكنولوجيا احنا كجهاز تربيه وتعليم ما بنقدر نتجاهل موضوع التكنولوجيا وتاثيره على سيروره التعلم اللي احنا مسؤولين عليها طبعا. ومن جهه ثانيه عزيزتي، انا بسمع في بلاد ثانيه وبهمني دائما اكون على وعي على شو بصير في العالم من حولنا. العالم اليوم، خذي فنلندا على سبيل المثال، اكتشفوا انها التكنولوجيا واهمالهم لكل ما يتعلق في الكتابة سبب ضرر لأطفالهم ولأولادهم. فإحنا لازم مع دمج التكنولوجيا ما ننسى إنه للمهارات الحياتية في دور، ولمهارات مسك القلم والكتابة في دور. فالتكنولوجيا مهمة، ولكن هي مش بديل عن العاداتنا وتقاليدنا كمجتمع عربي، عن المهارات اللي عودنا حالنا عليها في الكتابة اللي تعودنا عليها. وهون بيجي دورنا على التوازن اللي لازم نخلقه بين التكنولوجيا من جهة واحدة، لأنه طلابنا لما يتخرجوا عزيزتي بالصف 12 اليوم اللي فاتوا رياض الأطفال بدهم يتخرجوا بعد صف 12 لعالم مختلف تماما، عالم ذكاء اصطناعي مختلف عن اللي منعيشه اليوم. فواجبنا نهيئهم من جهة واحدة، ومن جهة ثانية نحافظ على ما تعودنا عليه من مهارات تعليمية، من عادات وتقاليد وتراث.
0: شيرين حافي ناطور، مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، نتمنى لكم أنتم حضرتك والطواقم والأهالي والطلاب والجميع سنة دراسية مثمرة وناجحة وممتعة أيضا، ونتمنى لطلابنا كل خير. شكرا أخت شيرين، تحياتي.
2: شكرا عزيزتي، وبتمنى ما تستضيفينيش بحالات طوارئ.
0: إن شاء الله لا، بدناش حالات طوارئ وحالات، بدنا بس حالات منيحة وإنجازات. وعلى فكرة عنا طلاب عم بيحاولوا إنجازات كتير حلوة أخت شيرين، فبالعكس أنا بكون كتير مسرورة لما أقابلك عن إنجازاتهم. شكرا جزيلا
2: لك. شكرا عزيزتي.
0: شكرا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
4: لا ليش خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظر العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
9: مخزن شوك
8: دايما مننتصر بالسعر.
10: خير سيخوك هتغيوت بديوك مخزن.

0: معتدلة في معظم أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نفى جيش الدفاع الادعاء بتعرض جنود لمحاولات اختطاف متكررة داخل الخط الأصفر شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم نشر بيانات للجمهور بشأن تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية، وأضاف أنه لا صحة لما يشاع حيال انسحاب القوات من الخط الأصفر في أعقاب أحداث عملياتية. مددت المحكمة بيومين فترة اعتقال الشاب محمود سمحات من سكان كفر مندا بشبهة التسبب بوفاة الفتى محاي عطية في الخضيرة في حادث دهس الأسبوع الماضي. ونسبت له شبهتا عدم تقديم المساعدة بعد وقوع حادث والقيادة بشكل يعرض حياة الإنسان للخطر. وجاء في حيثيات قرار المحكمة من جملة ذلك أنه ما من مؤشر حول فرضية القصد العمد. اعتقلت الشرطة مستخدما في مجلس محلي الجيش بشبهة تركيب جهاز تنصت في مكتب رئيس المجلس. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه من سكان القرية ويبلغ من العمر 65 عاما. أعلنت بلدية أورشليم القدس أن إيقاف السيارات خلال سائر أيام عيد العرش سوكوت في الأماكن المخططة بالأبيض والأزرق سيكون بالمجان. وأوضحت أن هذه الفترة تبدأ يوم الأحد المقبل في 27 من الشهر الجاري وحتى 2 من الشهر المقبل. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تكون اليوم وغدا درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 27، حيفا 29، تل أفيف يافا 30، الناصرة وبئر السبع 31، و 37 في إيلات. في 11 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريه وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: شو الوضع؟
1: تمام، بجنن، حلو، روعة.
0: روعة،
1: بحب المي أنا كتير.
0: روقان روقان.
1: بحب السباحة كمان بالمي.
0: صح،
1: فش أحلى من المي. بعرف إيش يصير إسا بعد الشتاء، لما يجي الشتاء
0: على فكرة عم بتبرد وعم بيصير الجو خريفي. خلص الصيف رسمي؟
1: 21/9 كان.
0: فكرته ب 23/9 انا.
1: لا 23.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، ريتا نادر تيودوري بالساعه الثانيه، رح تكون بالساعه الاولى النادي اسمر مارون. صباح الخير لك ولخين دهان بالهندسه الصوتيه. كتير شغلات بتصير هيك بشكل مفاجئ ومش دائما بنكون متوقعين لها، وخاصه وخاصة معك بقدر أجل
1: لأنه مش أول مرة صارت، فنحن دائما لازم نفكر من قبل أنه مش بنفس المحل منحطه، منحطه محل تاني لأنه إيدينا بتروح شمال يمين
0: طايحة.
1: تعرف هيك في إشي اسمه هيك نعومي.
0: لا مش موجودة.
1: لا مش موجودة، عشان هيك إذا مش موجودة من الأصل نعرف أنه في أشياء منحطهاش قريبة علينا بالذات بالستوديو.
0: طب حدا فاهم عليكي؟
1: ولا حدا. اللي بده يفهم او اللي فاهم، لا مش بس، لا اللي مش فاهم او اللي عارف انه فاهم
0: يبعث
1: لنا او يتصلنا على 072-33-55-993 او على الواتساب 050-907-1321 ويقولنا شو صار اليوم على الصبح.
0: احذروا ايش صار قبل ما نبلش البرنامج بخمس ثواني.

0: يسعد صباحكم. احنا ماريا وعرين معكم من اسا لحد الساعة. عرين وماريا. ماريا وعرين.
1: لا ماريا
0: ما بركي بس اسا في ناس انضمت. طيب. شو ايش عدي حالك مشهورة؟
1: لا
0: انه خلص مش حاجة حدا يعرف عنك.
1: البرنامج ماريا وعرين يعني.
0: ايش قلت انا؟
1: هي انا كتبت يعني بس ضحكني العشاء.
0: لا بس انه ممنوع اعرف عنك خلص انشهرتي؟
1: لا
0: من نفسك الناس صارت تعرف؟
1: الدخان.
0: لازم هقول انه احنا ماريا وعرين.
1: احنا عرين احنا.
0: ولأي ساعة؟
1: عرين وماريا وماريا وعرين. للساعة 12.
0: للساعة 12 ساعتين فيهن شو؟
1: حكي ناس، أسئلة، أشياء. مرات بنمرق من جنبها كل يوم، بس لما نوقف عندها شوي نكتشف إنه فيها حكي كتير.
0: وأنا وياكي وأنا وياكي سلامتك على فكرة. أنت بعدك مريضة للي بعرفش.
1: مسكيني أنا.
0: شفت. أنا اللي بشف. أنا اللي بشف. كل شيء أنا بفكر إنه منوقف عنده في كتير حكي عليه.
1: طبعًا.
0: كل شيء.
1: مش
0: سؤال إذا نوقف عنده.
1: تحليل كمان.
0: تحليل عميق. اكتشفت انه مش دايما بلاقي شريك هيك اتعمق معاه. فاللي عنده شريك بيقدر يتعمق معاه يتمسك فيه كتير منيح.
1: مزبوط.
0: مش موجود هذا. هذا شيء نادر صار. مزبوط. اليوم بطل في عمق اليوم. فش عمق
1: زي السلاحف الخضرة.
0: خلص. دغري ما بتلاقيه الا شرد. بطل مركز معي.
1: غزالي. نعم.
0: بدك حدا يجي خلص يكون متمعن معاك يتعمق. فإحنا اليوم بدنا نتعمق بالشغلات. صباح الخير لكل اللي معنا. وين وين موجودين هني؟ وين ممكن
1: بالسيارة
0: يكونوا؟ وين
1: كمان؟ بالشغل، بالبيت، بالقهوة، ولا كل واحد
0: أو من مطرح لمطرح. قال شو؟
1: قال شو؟
0: قال شو؟ قال خليني أسمع شو عندهن اليوم. من هيك قال البرومو. البرومو.
1: خلصنا اليوم.
0: طيب. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. ماريا وعرين احنا بدينا نهارنا كتير حلو مكملينه. بس احلى بيصير لما بنسمع اصواتكم او مشاركاتكم على واتساب مكان. فاتصلوا فينا وشاركونا على 072-33-55993 او واتساب مكان رسائل نصية. واكيد ماريا صار مصبح عليك الكولونيل. واو واو واو.
1: لا الكولونيل بعده مش مصبح. بس في غيره صبحوا
0: وفاهمين شو صار.
1: واحد زقف والتاني طار. مين كتب لنا اياها هاي؟
0: هاي دايما
1: ابو جود.
0: مين ماريا اللي بتزقف وانا اللي بطير؟
1: ايه رسائل واتساب على
0: وين عم ببعثوا لك؟
1: على 0509071313 0509071321.

0: شو اللي بستنانا اليوم يا ماريا؟ شو اللي رح ناخده معنا اليوم؟ شو اللي رح نعطيه؟
1: يمكن يمكن يمكن يمكن الخيط اللي بمشي معنا بالساعتين هو
0: خيط
1: في خيط اللي هو بربط.
0: أنا وياكي ماشيات على خيط؟
1: لا.
0: بينفع تتخيلي فرشتين على خيط؟
1: اه طبعا بس الفراشات بقدر اتخيلهم.
0: طيب.
1: على خيط
0: الديك. نعم
1: اي شيء بقدر. انت بس عندك اذا خيالك شوي واسع كمان انت بتقدر
0: تتحلي
1: بتعلق انه خيط في خيطان كمان كتير
0: مططين
1: قوية يعني بتحملونا وتخفيش. فيمكن الخيط اللي بيمشي معنا بهالساعتين هدول هو الدور اللي بناخده بحياتنا وقداش ممكن هذا الدور يتغير يمكن يغيرنا معه كمان. فواحد بضله 41 سنة بمهنته وبعدين بيجي اليوم اللي لازم يقول فيه هاي آخر مرة إلي. وفنان ممكن يكون همه الأساسي يعمل فن ويبدع وبمرحلة معينة بيلاقي حاله مسؤول كمان عن المحل نفسه، إدارة إنتاج ميزانيات جمهور وعن توفير المساحة اللي غيره يقدر يبدع فيها.
0: بحاجة لمروني أكيد.
1: وممكن كاتب مبدع كل شغلة تقريبا اللي بيشوف إنه يشوف الإشي اللي كلنا شايفينه بس
0: مش عارفين
1: فيها زاوية إحنا ما انتبهنا لهاش.
0: أوكي.
1: فإحنا اليوم عشو رح نحكي عارين
0: إبداع
1: عن الشغل والإبداع بس فعليا رح نحكي عن الإنسان من جوا
0: من وراء الكواليس
1: بكل هاي الأدوار اللي هو حملها.
0: طيب بركي شوقناك وهيك بعد شوي رح تعرفوا أكتر تفاصيل عن هذا الموضوع. 072-33-55-993 ماريا الجمهور عم بطلب تحكي رقم الواتساب بالطريقة كتير صحيحة تغلطيش بالأرقام وأكيد أكيد تحكيها بشكل بطيء.
1: 050-907-1321 وهنا بدأ
0: قالوا بطيء مش بهدوء.
1: 050
0: لا مش بعصبية كمان
1: صفر.
0: 050
1: لا بدي أعملها زي البدالة بقدر تعرف البدالة
0: صفر لا نغميها بحفظوها أكتر 050-907-1321
1: بالله صوت إذاعة عندك عارين.
0: صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير
0: أنتوا معنا على الهواء
2: بتحكي معاكم مايسة حاج مطر.
1: يا زمان ومدي ماريسة وين هالغيبة
2: بطل في شغل
1: إيه؟
2: أو شيء سلامتك سلامتك كنت مريضة
0: بعد مريضة
2: بدخول الدخان كنت الدخان
1: يعني لازم يا ماريسة
0: وعلى الهوى ماريسة قدام كل الجمهور
1: دخان أو مش
2: مش أحلى من الصراحة مهم أهم إشي جودي كان
1: نارين.
2: جودي
1: سلامته.
2: كان وضعه تحت السيفة كنت أخذوا على رمبام شكرا ليسوع المسيح شكرا لديت شربل شكرا العذراء وشكرا الدكاترة نقذوا جوزي كان جوزي وضعه تحت السفر بس الحمد لله تأحسن وروحوا من المستشفى.
0: عم تشكري ولا مش عم تشكري ما يعني
2: بسكو دايما دايما ما رحت عندي رحنا لديت شربل بالبارجان وعشان الشهر كنت واحد جوزي أوديه لغاد قالوا لي لا بس قالوا لي إذا مخدش يطلع لغاد متوايش مبروك إن شاء الله صار الجاي ضلينا هيك صار الجاي
0: يلا سلامته يا رب وإن شاء الله هيك بتخف الأمور هاي
2: تحسوا أحسن أتألم من العالم بس هيك ولا المصاري ولا الفيلات ولا الطيارات الأشياء الإنسان لازم يكون أشياء مليحة بالحياة
1: صح.
2: أنا منام ده عندي ملال أحكي بعد مرات أحكي خاف يسبوني بالعين أو يزودوني
0: يمكن بتأمني بالعين ماريسا بتأمني بالعين
2: أنا بأمني بالعين بالحكايات اللي بحكيها عن الحياة اللي عايشين فيها عن جد أنا دي بقدر لا لا لا لا بس أنا قلبي طيب أكثر من اللازم كثير أنا على وجه كل العالم زيي على وجه كل العالم أنا بلاقي على طرف العالم كلياته بلقيت مش عشان أحمد حالي أنا عندي عقلي وتفكيري غير عن العالم
0: بحب الثقة الموجودة فيها ماريسا بتآمن إنه يا ريت لو كل العالم زيها كان بيكون الدنيا بخير
2: بخير
0: تسام عم ماريا
2: على وجه على وجه تفكيري يعني تفكيري على الأشياء الموجودة مش قلبي في ناس
0: فهمت
2: عليك في ناس عندها قلبها أسود طب ليه شو ما في حياتنا تحكي الإنسان بس هو حيروح روح على المستشفيات الصحة أهم شيء روح على حبة الحرية روح على القبر ولا إشي بينفع بالحياة الحياة محبة والسلام وطيب الإنسان
0: يلا ناخذ من رسالتك اكيد هيك عبره قويه لليوم شكرا كثير ماريسا وسلامتكم يا رب ان شاء الله تتحسن اموركم
2: اوكي حبيب قلبي
0: دائما نحب نسمعك باي باي الو صباح الخير مين معنا
3: الو صباح الورد والفل
1: أهلين
0: هلا والزنبا.
1: مين معنا؟
3: ايه أول إشي شكرا على هذا البرنامج كتير. فادي كتير بحكي معك من سخنين.
0: هلا فادي. وين الغيبة؟
3: والله أنا دائما بالقلب، أنا بدي أطل الناس تتصل.
0: آه بس غبت عننا.
3: آه طبعا غبت لأنه الأجواء هيك مع مريا وعري، لما الواحد بسمعها بالراديو وبالشغل صدقيني بكيف، بحب أسمع مستمعين يعني وأنتوا بالقلب راديو ما كان.
0: تسلم تسلم يا فادي. تسلم يا غالي.
3: طبعا اختي مريا وش المحيلي بدي ابعت اجمل بقات الورد الدكتور شادي عاطف حميد غنايب نسم او مولود الجديد، نقول الف الف مبروك.
1: الف مبروك, مبروك.
0: يتربى بعزنا دلالا طبعا. بنشاركك التبريكات
1: من عرين ومريا. نعم. ومريا وعرين. نعم
0: مش مشكلة. خلي مريم.
3: الحياة صدقيني كتير كتير حلوة. الحياة بدنا نفهمها، مش كل اشي اليوم انا مش عارف شو صاب للدنيا. الدنيا اختي تغيرت، الدنيا هي الناس كتير كتير قلوبها صارت بعرفش كيف، بطل واحد يتحمل، بطل حدا يتحمل حدا. احنا كيف كنا بنشوف اخت مريا، طبعا اليوم مريا وعريين طلع من اجمل يعني على الواقع كل هيك الشعوب كل زي مريا وعريين ضلين بتضحك ومزح هذا فيش احسن منها، بتحس بالوقت بتحس بالاشياء كتير حلوه. بس اليوم اخت مريا الحياه هي ظلت حياه، بس الناس كتير تغيرت، الناس كتير تغيرت. اليوم الناس لما حصل مصاري، الناس اليوم بيجي بطخ اخوه على عشان نص ظلم ارض، يعني بطلت الحياة تسوى، والله العظيم بطلت الحياة تسوى. منشوف هذا وقت الهاد ربنا سبحانه وتعالى أخت مريا وعرين أطانا مرة واحد نعيش بالحياة، مرة واحد مش أكثر. تعالوا نستغلها، تعالوا يا عم تنقعد، تعالوا نفهم عايش من عايش نتقاتل عايش عايش البسيط
1: عايش المصاري
3: على على بس المصاري على بس الدنيا المصاري أخلقت ورق نقتل نقتل وبنحرق وبنعمل عشان ايش؟ ويا عمي تعالوا تنعمل هال، تعالوا رجال اعمال اذا واحد محتاج وعن جد محتاج ومضغوط تعالوا تنساعده، تعالوا نعطيه، تعال الله سبحانه وتعالى اعطى ناس كثير كثير معاه مصاري، تعالوا تنساعده، تعالوا نقول له انت ماشي منا طريق كثير كثير غلط، انت عمال بتطخ، انت عمال بتحرق، انت عمال بتطخ مين؟ يعني بطلنا نفهم إشي أخت، والله العظيم الواحد بطل سرج نزل لحيفة، بطلت تقعدي بطبرية على الشط، بطلت السرج تقعدي، صرنا بوضع أخت إحنا بغابة عن جد بغابة، بطلنا نعرف نطلع منها.
0: طيب شكرا يا فادي
1: وصرخة ممتازة ويا رب الناس هيك بس تسمع الرسالة هاي.
0: شكرا كتير لإلك، يعطيك العافية. باي باي.
3: تسلمي. شكرا لكم كتير كتير.
0: باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: هلا صباح النور.
0: هلا مين معنا؟
4: مازن معكم.
0: اهلا يا مازن.
4: شو اخباركم؟
1: ماشي دحلات. ماشي. شو ورانا وشو علينا؟
4: ماريا وعلين كيف نعم. حالكم؟
1: تمام. انت كيفك يا مازن؟
4: كرتهو. الحمد لله الحمد لله كل شيء تمام.
1: كرتهو.
4: انا نعم. كل حياتي 99% من حياتي مزح.
1: مزح.
0: حلو. دائما عندك
4: روح فكاهة. بحب الضحك وبحب الليل. يعني صرف شيء ليش؟ لأنه من جوا أنا ولا إشي، قلبي أبيض أبيض ثلج
1: ثلج
0: ثلج مثل الثلج
1: مثل الثلج
4: مش ثلج من هون، ثلج هذا اللي بألاسكا.
1: حلو. الثلج اللي بألاسكا بيختلف عن ثلجنا هون
4: ولا هو نفس الثلج؟ مغشوش مغشوش مغشوش اللي هون كل شيء مغشوش.
1: وتلج ألاسكا والحقيقي
0: أصلي أصلي
4: أصلي أوريجينال
0: خبير خبير خبير
4: أوريجينال.
1: أوكي
0: مازن أنت لازم تكتب كتب.
4: إنسان إنسان
0: نكت مازن كتاب هيك.
4: لا لا لا أصدقش جدي
0: اسمك كتاب ما هو.
4: لا لا ناشي يا سلمى الله يرحمها. اسمعوا
0: ماتت؟
4: اسمعوا اسمعوا الإنسان لازم يتأقلم بالظروف اللي موجودة فيه. مثلا
0: صح مريا اليوم تأقلمت
4: كورونا كتير. كورونا مثلا حرب لازم يتأقلم بالظروف اللي عايش فينا. مثلا أنا معاشي مثلا 10,000 شيكل أنا بعيش على كدهن، ما بدي أخذ ولادتي على تركيا ولا على شرم الشيخ ولا على إيطاليا ولا هون وهون أدفع 50,000 شيكل وارجع عشان أسد الدين. هذا مش منطق. باخذ ولادتي على الجبل، باخذ ولادتي على البحر على كساريا على أولقا على البحر هون، باخذهم على عكا، يعني بلف فيهم هون بالمنطقه بشم الهواء بنبسطوا بروحوا.
0: والله
1: 100%
0: فيها منطق. شكرا كثير يا مازن، يعطيك العافيه.
4: يعطيكم العافيه. بس سلمى سلمى بقلبي
0: بقلبك رح تضل
4: شو أعمل بقلبك. شو أعمل شو أعمل شو أعمل شو أعمل 40 سنة 41 سنة
0: رح تسمعك قريبا رح تسمعك يا رب.
4: ساعدوني ساعدوني فرجوني سلمى بس أشوفها بس مرة واحدة قبل ما أموت.
0: إن شاء الله إن شاء الله عم تسمعك يا مازن. شكرا لك.
4: هاي هاي هاي أمنيتي بالحياة.
0: إن شاء الله إن شاء الله تسمعك. شو مرة نجيب لك شو مرة نفاجئك ونجيب لك إياه على
4: جوز خاتي رأس بجوز ترى الله بعلم كده.
0: خلاص اطوي صفحة. شكرا مازن.
4: لو خاتي رأس بحبها.
0: شكرا مازن.
4: لو نميتي بحبها لو نها بالآخر بحبها.
0: مازن.

0: وصلك رسائل ماريا؟ شو الرسائل اللي وصلتك؟
1: كتير
0: على فكرة بدي أقول لك شغلي، ممنوع نستعمل ورق. تستعمليش ورق؟
1: لا ولا إشي. حديث بعدين. صباح الخير والفل والياسمين، كيف كل يوم ماريا وعارين؟ بتمنى لكم نهار حلو وموفق. طبعا من محمد خطيب شوفيرنا، بعتولنا كمان مين بعتلنا؟ صباح النور والجمال من مدينة حيفا الساحلي، عروس المتوسط اللي التي يتعانق فيها البحر مع جبل الكرمل الشامخ. أتمنى لكم يوما جميلا ومشرقا يشبه صفاء بحرها وهدوء أحيائها العريقة. نهاركم مبارك ومليء بالتوفيق والنجاح والأمل الواعد من سامي.
0: سامي، واو، سامي عم بيطول رسائله.
1: نعم، بدك في حدا بعتلنا بالضبط
0: ايش صار،
1: صار وليه صار في عنا فوضى، والمشكلة انه نحن راديو مصور كل شيء ببين،
0: واحنا راديو مش تلفزيون.
1: وبتعرفي وبصير في تساؤلات كبيرة.
0: طيب يلا عن ما حدث، تعال نحل اللغز. يلا شو صار،
1: شو صار،
0: شو قالوا لك؟
1: بدك انت
0: تحديت المستمعين. صح. شو قالوا لك؟
1: فرجاء بعتت يسعد صباحكم هالحلو عارين، وقعت الكاسي،
0: عارين وقعت كاسة المي.
1: نعم.
0: طيب هذا الاشي اللي بيعمل اكشن بيني وبينك، وهاتي نسمع شو أصالة قالت ويمكن بتجاوب عني. اوكي. يلا.
2: انا بس لانه بخاف اتفركش، موت خوفي من الفركشة. تعرفوا انه انا تخصص فركشة، بعدين عندي ابداع بالوقعة، اذا وقعت بقوم على طول. بيقولوا لي ناخدك مستشفى، بقولون لا، بيقولوا لي كيف، بقولون هيك نوعي، انا بوقع بقوم بنفس الثانية، وقعات حقيقية.
0: أصالة عملت حفل كتير كبير بالشام، رجعت أصالة عالشام، حكت بالعرض تبعها إنها خايفة تتفركش، خايفة شي تتدركم بشي إشي موجود على المسرح. وبالفعل حسيت كتير انتماء لشو هي قالت، كونها هي قالت إنه أنا ملكة الفركشي، فآه هيك بحس مرات إنه أنا ملكة الفركشي وبتوقع مني شغلات، وهي طبيعة الشغلات. وممكن ماريا ممكن للمرة الجاي أكون هقل مفركشي. إسا شو صار؟ مبارح كنت بدون شاحن، اليوم عبيت شاحن، بس شو تفركشت وقعت المي. فعم بشتغل مرة على مرة الشغلة.
1: بس
0: مش أول مرة.
1: بالضبط، يعني هذا اللي بحاول أقوله، إنه نحن منتعلم من الأشياء تبعونه.
0: سلم فركش مفركش؟ لا
1: لا، أنا كنت كتير أتفركش بحياتي، بس تعلمت كيف أحط إجر وراء إجر عشان ما أتفركشش وأنتبه.
0: تفهم كتير بوقع
1: لأنك تتطلعيش
0: ممكن. فمين مفركش مثلي؟

0: لحظة واحدة استوقفتنا وننوقف نفكر معكم فيها. اللحظات اللي منحب نوقف فيها هي شغلات بتحكي عن حياتنا اليومية، بس مرات ممكن منشوفها عن طريق أشخاص مختلفين على السوشيال ميديا أو حوالينا. فاستوقفنا فيديو لطيار أعلن فيه أنه بعد 41 سنة من الشغل هاي راح تكون آخر رحلة إله قبل التقاعد. انتم مستوعبين 41 سنة في إشي هيك بعبارة آخر رحلة؟ بتستوقفك هيك يا ماريا وبتخليك تفكري
1: 41 سنة أنت بتصحى وعندك مهنة، مكان لازم تروح عليه، مسؤولية، زملاء، روتين، ناس بتعرفك من خلال اللي بتعمله، وبعدين بيجي يوم وبتعرف مسبقا
0: إنه
1: هاي آخر مرة. آخر مرة بتلبس زي الشغل، آخر مرة تدخل كمرة القيادي كطيار عامل، آخر إقلاع وآخر هبوط. ومن هون السؤال بيصير أكبر من قصة هذا الطيار،
0: من هون لوين؟
1: فإحنا كتير بنحكي عن التقاعد كأنه النهاية السعيدة، خلص الشغل، صار عندك وقت ترتاح.
0: بس ماريا بعد 30 أو 40 سنة بالمهنة اللي أنت متعود صرت تعملها على العميان، قديش سهل فعلا تقول خلاص خلص ستو فنيتو لكوميدي؟
1: لما الشغل كان جزء كبير من هويتك، مين بتصير لما بتبطل تعمله؟
0: طب في كمان الجانب النفسي يا ماريا، كيف يعني؟ يعني احنا بنحكيش عنه كتير يعني، وكأنه بناخده
1: بنخاف نحكي عنه،
0: بخاف اواجهه،
1: بنخاف كتير، لانه انت باللحظة اللي انت بتطلع فيها للتقاعد كأنه في اشي
0: بيقول لك
1: بكيانك نفسه بالناشيك اكتر.
0: هقول لك ليه،
1: خلص
0: وكأنه في اشي بالتقاعد مرات بيحطك فجأة قدام حقيقة العمر وبقول لك كبرت.
1: حتى رح اقولها اكتر من كبرت،
0: هرمت،
1: ختيارت،
0: بتوجع.
1: يعني أنا بطلع عليها بطريقة تانية، تمام؟ يعني أنا عم بطلع looking forward لهذا اليوم اللي راح أقول باي باي،
0: بس
1: لخمسين سنة شغل، لأنه بدأ أبدأ حياة جديدة.
0: أنت متحلفتيله، أنا بحسك متحلفتيله، يعني وكأنك عم تستني هاي اللحظة. بس ماريا قلال جدا جدا، حتى نادرين الناس اللي عم تستنى. هقولك ليش، في هيك موقف صار لشخص قريب بالمحيط القريب، وأنا هذا الإشي كتير فاجأني لأنه كان ممكن تصير معي، أوكي، وعاني هذا الإشي. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، يوم يوم شغل شغل، نفس الروتين، بروح بيجي بطلع بيساوي نفس الشيء، ناسي يطلع قدامه، ناسي يطلع حواليه، مش بمعنى العدم وعي، ناسي بمعنى خلص متعود، ما حوقش، ما استوعبش
1: إنه
0: هو وصل للمرحلة اللي فيه. كمان تاني التقاعد،
1: تمام.
0: هذا يمكن بفرج على اجتهاد، يمكن بفرج على مثابرة، يمكن بفرج على حب وتمسك بالشغل، بس اوعى حالك مرات وتطلع حواليك وشوف وين انت موجود.
1: بالآخر نحن عارفين انه رح يجي اليوم، ونحن عارفين انه رح نكبر، نحن عارفين انه رح نختير، عارفين انه رح يجي اليوم، فنحن لازم نهيئ حالنا وناخده. لا، هي فترات بالحياة، فترات منكون أولاد، فترات منكون مراهقين وشباب، فترات منصير أهالي، فترات طبعا الشغل، جامعة، كل في فترات بالحياة بتيجي هاي الفترة.
0: بس ماريا حلوة، ماريا وحياتك
1: حلوة،
0: صعب علي، انت متقبل كتير شغلات، بس
1: حلوة.
0: انا اعطيني من المحل اللي فيه وانا مش عارفة اتقبل الامور،
1: بس اتقبل
0: مكان
1: الأمور.
0: كنت جزء منه كل يوم وكانوا محتاجيني فيه، وفجأة الحياة فيه رح تكمل من دوني. انا من دوني
1: خلاص.
0: طب بس ما انا كنت اشي مسمار
1: حلو.
0: اساسي
1: مسمار، وعلمت وتعلموا منك واخدوا واعطيت واعطوك وكله تمام، في إسا ناس تجدادة تيجي كمان، نعطيني الفرصة.
0: طيب والأسئلة لما بتطلع براسي، بطلوا محتاجيني، أنا خلص دوري، هاي إشارة
1: محتاجة.
0: إني ختيرت، شو بقول لهاي التساؤلات؟
1: حلو التساؤلات، ممتازة، بس في محلات تانية محتاجينك بدور جديد لإلك بالحياة.
0: بس التقاعد بخوف، مش بس بسبب الفراغ أو التغيير الروتين، يمكن لأنه بذكرنا أنه في مراحل بحياتنا انتهت وبدناش أنها هي تنتهي. شمعنا أنتو كبستوا
1: صفحة جديدة؟
0: بس شمعنا كبستوا كبست ضلني
1: وأدلك ليه؟
0: خلوني
1: خلاص، بكفي، أعطيت اللي أعطيته، بكفي، يلا.
0: بس أنا مش كافي لإلي.
1: ليه مش كافي؟
0: بدي أكمل،
1: تعمله بطريقة تانية وبمحل تاني. مين قال إنه هون انتهت القصة؟
0: طب ليش بتقولي شبرت اللعبة؟ اللعبة بعدها عندي مكملة.
1: عند مين؟
0: لعبة شبرت اللعبة خلاص اطلعي.
1: ما شبرت تشيل اللعبة بس في محلات تاني بدك تعطي محلك لحدا تاني لحدا جديد وانت تبدا مرحله جديده بحياتك.
0: اللي بفهمه منك ماريا يمكن لاول مره لازم نتطلع على الامور بنظرات تانية. عشرات سنين ما حدا يعني مش هو الشخص يعني تستناش الشخص اللي هو يحدد لك شو مطلوب منك وانت اللي بتقرر شو بتعمل. تستناش محل شغلك يقول لك تعال تفضل انت لسه عم تتقاعد. تستناش الجيل هو اللي يسيطر عليك. تستناش المراحل هي لحالها انت وتبدا لحالها. انت خطط وصمم وإلعب زي ما بدك.
1: مش بس وانبسط من الفترة اللي كنت فيها, انبسط منها وتويها للصفحة هاي وابدأ صفحة جديدة حلوة.
0: كيف بيجهزوا حالا لهاي الاشي؟
1: من قبل بوقت. يعني أنا عندي 10 سنين تقريبا أنا عم بجهز حالي, عم بخطط لهناك.
0: إيش عم بتجمعي خيطان عشان كمان تحيكي؟
1: كمان بجمع خيطان عشان أحيك. بجمع كتير أشياء.
0: بتجمعي صدقات عشان ما تكونيش وحيدة؟
1: لا, محافظة على نفس الصدقات. وإذا كنت وحيدة بسلي حالي, ما تخافيش علي.
0: إعلانات.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن,
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله, الأدب, المسرح, المعارض, السينما والموسيقى, وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل قضية, كل صوت, وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل, التحديات, المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج ماريا وعرين.
0: وإسا ماريا وصلنا لفقرة هيك ضيفنا الأول بالبرنامج.
1: شكرا. هو اللقاء.
0: لقاء لقاء
1: لقاءنا الأول, ضيفنا الأول اليوم هو أيمن نحاس. ومن الصعب وأنا شخصيا كمان فعلا نختصر أيمن بتعريف واحد.
0: ليش؟
1: هو ممثل ومخرج وكاتب مسرحي وكوميديا, والسخرية جزء أساسي من تجربته. وعلى مدار أكثر من 20 سنة تنقل بين المسرح, التلفزيون والسينما وأشكال فنية مختلفة.
0: آخر أعماله اليوم هيك عم نشوفها موجودة. الحكي مش مثل الخوف. الحكي مش مثل
1: الخوف.
0: من كتابته وأداؤه, من إخراج يوسف أبو وردي,
1: الفنان يوسف أبو وردي. والعمل نفسه رجعنا للسؤال عن أيمن أوسع من عمل واحد. كيف الفنان أصلا بيضله يخلق ويجرب ويعمل إشي جديد وسط كل اللي حواليه؟
0: لأنه أيمن بفكر بالسنوات الأخيرة مش بس فنان اللي بده وقت ومساحة حتى يبدع, هو كمان مدير الفني لمسرح سرد بحيفة والمسؤول عن مكان. بده يضل موجود وصامد, ينتج, يستقبل فنانين ويجيب جمهور, وهذا إشي مش دائما سهل ويمكن حتى صعب.
1: كل هذا صار تقريبا من الكورونا لليوم. أزمات, حرب, عدم استقرار وقطاع ثقافي. كل مرة بلاقي حاله من جديد قدام سؤال الاستمرار.
0: وهذا الاشي بيرجعنا للحكي مش مثل الخوف. هي نقطة البداية اليوم, يعني بدنا نفهم من أيمن أكتر تفاصيل شو بيصير بالإبداع لما الفنان مش بس عم بيحاول يصنع فن, وإنما كمان عم بيحاول يحافظ كمان على المكان تبعه اللي لازم يطلع منه هذا الفن. المكان اللي لازم يكون دايما صامد.
1: وأنا كنت متوقع أنه أيمن يكون حدي هون اليوم. بس هو مش رح يكون.
0: لا للأسف. صباح الخير عن طريق تليفون أيمن نحاس.
6: صباح الخير. كتور السبب الأساس اللي ما جيتش.
0: نسيت؟ للفنانين مسموح, وكأنه عندكم أنتوا حقوق. لا مسموح لكم؟
6: لا لا, أنا مش عم بقول إنه مسموح, يعني إلا مش بعد ذر إنه جيت. كنت أحب أشوف الوجوه الطيبة. بس يعني أنا كمان عم بشتغل على مصر, وكمان عم زي اللي حكيتوا قبل التحديات, جزء من التحديات. ومرات المخ الظاهر بعد جيل 50 بيصير يقلب. فراح من بالي وبعد عن جد كثير.
0: احنا مبسوطين انك انت معنا اليوم
6: من ال...
0: على رغم
6: التحديات.
0: الحكي مش مثل الخوف. وعملك الاخير كتابتك وادائك منك يعني انت جاي وعم تعطي الجمهور اكتر واكتر كل مرة عم بتحاول تبدع مع كل هاي الضغوطات. كيف بنفع يبدع الواحد وهو مضغوط ومش عن جد في ارض اللي خصب اللي يقدر ينتج فيها بهدوء
1: يعني؟ احكي لنا ايمن اللي عندك تطلع من الكومفورت زون كل الوقت تحديات كتيرة وتبدع وتخلق عمل جديد كل الوقت. يعني انا متابعيتك كتير سنين
6: يعني بالاساس مش معادلة مقدرش اقول مش بسيطة ومش هي مش
0: ايمن
6: اللي عم بعاني منها يوميا. المعادلة ما بين عن جد الإبداع وبين الأداء وبين العالم اللي حابين نخلقه مع المنصة وبين العالم الموازي اللي هو بساهم إنه الفن يطلع على المنصة يعني التقني إدارة مسرح تسويق كل الأشياء اللي حوالين وبنفس الوقت الفنان اللي مش معزول عن ايش بيصير حواليه كل الوقت من ظروف من حروب من اي شيء عم بمره. هي معادله كتير صعبه يعني مرات بخفيش عليكم يعني مرات في انهيارات مش عصبيه بس هي انهيارات تعب هي احباطات هي محاولات كل الوقت الواحد يحمل وبدها كتير طاقه بدها كتير تحمل وجلد وبدها كتير وقت وبنفس الوقت بدها كتير مساعدة والواحد مرات تعرف بيلجأ للي حواليه كمان الناس وفي مساعدات كل الوقت من أشخاص من الناس اللي بيحاول بيقاموا كله بالهدف كله بهدف واحد بالآخر.
0: مع كل التحديات اللي عم تحكيها والضغوطات اللي عم تذكرها مرات تسأل حالك أنا ليه اخترت أكون فنان بهيك واقع
1: أو ليش
6: كل شوي
1: وليه اخترت
6: مرات بسألش حالي
1: ليه اخترت تاخد كمان كل موضوع مسرح سرد وإدارة فنية ومش بس إدارة فنية ونحن بنعرف
0: مسؤولية كبيرة
6: مسؤولية كبيرة مسمى إدارة فنية بس تعرف وكمان تتعلق بكل شيء يعني هي يعني مثال صغير إنه مرات بكون عم بتعامل مع نص أو عم بكتب أو عم بعمل مراجعة وفي نفس الوقت تلفون من تعال من الترخيص أو من الإطفائية إنه في مشكلة وفي إشي لازم نحل وفي إشي لازم تقني لازم يتصرف فيه.
0: وين أيمن الفنان هون مع الإطفائية وال
6: بطلع من شوي صغير بحاول يرجع يعني هيك. فهي هاي معادلة لأنه كمان ظروف تبعت مسرح سرد مش بسيطة يعني ماديا مش هينة مش بسيطة إطلاقا الميزانيات عم ناخدها كتير واطي ومش قصة البكبكي قصة وضع قائم يعني المسرح مسرح كبير قاعات ضخمة سابقا لما كان مسرح الميدان ماسك هاي القاعات وكان ينتج ميزانيته قبل حوالي 10 سنين كانت ضرب 6 من ايش اليوم ميزانية مسرح سرد.
0: وانت بتلاقي وقت تكتب لك
1: او هل ابداعك تضرر يعني كمان بشي
6: يعني مرات يعني مرات بعمل يعني مرات جاكلينج ما بينه هاي مرات باخد أوف بقول خلص السنة لازم أركز بهاي
0: تنجح
6: يعني لما بقرر لما بكون في مجال لأنه معي كمان شركاء وطاقم بالمسرح من موظفين وشركاء بالعمل اللي بنقدر كمان ندخل على بعض بهذا مش 100% هي مش تعرفي مش فجأة انعزال وقاعد بالفقاعة
0: بالجزيرة
6: بس هي كمان بتساعد وأنا مآمن إنه هي فترة يعني مسرح سرد ومسرح مهم يكون موجود مهم يكون مفتوح هي منصة مركزية ومهم يكون إحنا بحاجتها يعني اللي بيعرف من فنانين واللي بيعرف من جمهور الانقطاع اللي كان بحيفة بالفترة اللي ما كانش في قاعة مسرح تحتوي وتستضيف عروض وتنتج وإلى آخره كان في فترة كتير صعبة بحيفة اللي إجت كمان مع الكورونا وبعدين يعني كل الفترة الأخيرة هي مليانة أشياء وهي منصة مهمة تظل مفتوحة وهذا بتصفي هدف
1: وهذا بخلينا ننتج أكتر يعني إسا اليوم أو كيف أشرحها
0: يعني مثلا لو واقعنا كان هادي رايق كان بتحس إنه في إنتاج أكبر ولا
1: أو إسا بخلينا أكتر
0: ولا ظروفنا الصعبة بتحثنا أكتر
1: لأنه أنا حاسي في كأنه بالأشهر الأخيرة في كأنه فائق من الفعاليات والأعمال والأحداث
0: بسبب الظروف
1: بسبب إنه كان في انقطاع يمكن
6: يعني كمان قطعة كمان تعرف يعني يعني دول الاسكندنافية عايشة برخاء ورواء تقريبا بدون المشاكل اللي احنا بنعرفها يعني اكيد عنده مشاكلهم يعني كمان هذا في ابداع وفي فن وفي هيك بس القصة هي قديش انت مشغولة باليوم يوم انت بتعرفوا كمان بالشخص تبعك كل واحد انا بعرفها هاي قديش راسنا مدووش بكثير شغلات اللي هي صراع بقاء يوم يعني كثير شغلات مش بس ماديا يعني
0: وأيمن
6: فهذا بيأثر وبنفس الوقت هذا بتلاقيه مرات كمحفز يعني الحكي مش مثل الخوف مثلا كعمل هو جاي من يحكي عن هذا الوضع شوي
0: لما بيجي هيك وبيجي عرض مثل الحكي مش مثل الخوف وفجأة هيك حسيت الإبداع كله حطيته بمحل واحد بتتنفس الصعداء بتحس بارتياح ها هقدرت أجيب حالي بكمان عمل للجمهور
6: يعني بعطي لحالي هذا تعرف الإطراء والتحفيز الداخلي انه يا طلع رغم كل شيء انت عم تعمل كتير اشياء مش ضمن الهوية تبعتك يعني كأشياء حتى تقنية وأشياء إدارية وأشياء ونفس الوقت قدرت تساوي طبعا الحل المثالي الوضع المثالي هو راح إن شاء الله عن قريب بيبدأ يصير كمان إنه المهام تتأثر كمان والمسرح يكبر أكثر بعطي حالي أقول والله قدرت قادر أسوي هذا مع كل هذا قادر أحمل كمان هم تقل تعني أقول أكثر مرات هو هم بس هو تقل أكثر هو كمان شنطة على الظهر وفاهم مع حالي إنه كمان هاي فترة يعني مش شيء دائم
0: شكلت لإلك طاقم وشكلت لإلك فريق اللي عم بيساعدك وبيدعمك بس ما اكتفيتش
1: دائما بعرف كيف
0: صح بس حتى ما اكتفاش لدرجة إنه على المسرح كان بحاجة كمان لمساعدين
1: لثلاثة
0: ليش ليش ليش هدول الدميات من وين إجوا؟
6: هاي يعني الحاجة الخوف وعمل شوي غريب مختلف لعدة أسباب أول إشي لأنه لأول مرة بنخوض تجربة أو بصير في تجربة من هالنوع عالميا كمان اللي هي تشمل الحكي البطني مع دمى على المسرح وهذا أول مرة صار بتاريخ الحكي البطني ثانيا لأنه عربيا أول مرة كان في عمل محلي تعال نقول على الأقل محلي عمل بدون غض النظر عن نظر الحكي البطني أو لا وهذا هذا هذا عمل جديد مبتكر اللي فيش عندنا مرجعيه يعني تعرف مش زي اي عمل ثاني بتقول اوكي عارفين كيف بنسوي عندنا ممثلين عندنا نص عندنا اخراج بنشتغل هيك او مسرحيه دمى للاطفال عندنا هيك بس هذا عمل فيش له مرجعيه فيش تقولي طيب انعمل المسرح
0: بدك تبكر يعني بدك تبلش شيء تخلق شيء
6: بالضبط والعمل هذا صار له معي 3 سنين ما بين التفكير والنص والكتابه والشغل الفعلي مع المخرج الوردي مع شكل الفنيين مصمم أشرف حنا مع كل الطاقم مع طاقم المشغلين المحركين المرتبين يعني مش مشغلين
0: بتحس انه مرات بيحكوك ان هدول الشخصيات بيحكوا عنك كمان مرات هدول الشخصيات
6: طبعا يعني الشخصيات اللي معهم هني بلشوا معي من أكثر من 10 سنين
0: مكملين معهم
6: يعني بعمل معهم عروض ستاند اب على القلب مسرحية عمل درامي مسرحي
0: صح أنا حضرته وقت الستاند اب وكتير متشوقة أعرف هاي الشخصية نفسها أنا اللي كانت بستاند اب كيف فاتت على المسرحية
6: بالضبط كيف صار لها حياة تانية على المسرح لها حضور صار لها وهذا بده كمان حدا يشتغل معاها
0: عم بتعيشها يعني عم بتكون هون وبتكون هون وبتاخذ قوالب مختلفة
6: بالضبط بتاخذ بعد كمان أكثر إنساني أكثر بشري وحقيقي حقيقي على المسرح طبعا وهذا جميل كتير يعني انه كمان الديناميكية بيني وبين المحركين من ناحية انه الحكي لما بيطلع الشخصية بتطلع المبنى تبعها حكيها مشيها مشيتها حركات يديها اجريها
0: لغة جسدها
6: ففي اشياء انا مرات بتشارجع كمان مع الممثلين معي المحلاء ان فجأة عم بحكي اشي بدون ما نرتبه قبل حتى بمراجعة فجأة بسووه كانوا فيش اشي مش لازم استنتج تطلع حركة في إشي كتير جميل بهذا وبنفس الوقت صعب مش عم نحكي عملي هوين إطلاقا يعني إنه جد
0: فيه تحديات بحد ذاته
6: تحديات
0: الحكي مش مثل الخوف أيمن نحاس بالنجاح لإلك مع أيمن. كل التحديات اللي عم تمرقوها وكان مهم لإلنا نبرز إنه كل الشغلات اللي بتسويها مش جاي هيك بسهولة أكيد يعطيك ألف عافية وبالنجاح
1: بالنجاح أيمن
0: باي. مريا احنا وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامج مريا وعارين.
1: الساعة جدا كانت
0: ورح نكمل. بفكر انه احنا بحاجة لهاي التركيب، يعني لو مش مركب بنخلق تركيب.
1: السؤال ايمن يعني كيف نصنع الإبداع وسط كل هذه التحديات، وانا حسيت انه انا بقلب هاي التحديات عم بحاول
0: وعم تصنع إبداع.
1: منحاول.
0: شكرا لمين رفقنا وحكانا واتصلنا وبعتلنا او بس سمعنا شهدنا. إيه كملوا معنا بعد أخبار الساعة 11
1: ونقرأ الرسائل.
0: أكيد أكيد أكيد. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، لنادية أسمر مارون بالراديو المتلفز، خين دهان هندسة صوتية. باي ماريا.
1: باي عارين.
0: خليكي يعني. بعد أخبار الساعة 11
1: انتبهي بس أنت
0: فش وبعد خلص إن شاء الله ببلح.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: ايش بيوعدايس
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
10: عناوين الساعة من مكان: لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح النائب عوفر كسيف، جيش الدفاع ينفي تعرض جنود لمحاولات اختطاف في شمال قطاع غزة، مقتل فلسطينيين إثر غارة لسلاح الجو في خان يونس وفقا لمصادر محلية، تمديد فترة اعتقال السائق من كفر مندا في حادث الدهس بالخضيرة، والحرارة

0: إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وصوت مع شطب كثيف 19 عضوا وعرضه 5 فيما امتنع 2 عن التصويت. نفى جيش الدفاع الادعاء بتعرض جنود لمحاولات اختطاف متكررة داخل الخط الأصفر شمال قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم وبشكل شفاف نشر بيانات للجمهور لدى تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية، وأضاف أنه لا صحة لما يشاع حيال انسحاب القوات من الخط الأصفر في أعقاب أحداث عملياتية. جاء من خان يونس أن فلسطينيين قتلا صباح اليوم جراء غارة لمسيرة إسرائيلية طالت مركبة في منطقة المواصي الشمالية، وأفادت مصادر طبية بأن القتلين هما محمد أبو علوان وأسامة أبو خاطر. مددت المحكمة بيومين إضافيين فترة اعتقال الشاب محمود سمحات من سكان كفر مندا بشبهة التسبب بوفاة الفتى محاي عطية في الخديرة في حادث دهزنا الأسبوع الماضي، ونسبت له شبهتا عدم تقديم المساعدة بعد وقوع حادث والقيادة بشكل يعرض حياة الإنسان للخطر. وجاء في حيثيات قرار المحكمة من جملة ذلك أنه ما من مؤشر حول فرضية القصد العمدي. أعلنت بلدية أورشليم القدس أن إيقاف السيارات خلال سائر أيام عيد العرش سوكوت في الأماكن المخططة بالأبيض والأزرق سيكون بالمجان، وتبدأ هذه الفترة يوم الأحد الوشيك في 27 من الشهر الجاري وحتى 2 من الشهر المقبل. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء

0: صباح الخير، يسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع برنامج
1: ماريا وعرين.
0: برنامج ماريا وعرين معاكم لحد الساعة معاكم لحد الساعة 12. عذرونا، ماريا مريضة.
1: نعم.
0: صباح الخير لرانيا رشد ابو نمر بالانتاج، ريتا نادر تيودوري معانا بالراديو المتلفز، روبي اوسنهولز معنا بالهندسة الصوتية. هاي روبي.

0: بالساعة الأولى عن الإبداع. إبداع كلمة كبيرة وإلها وزن وإلها إلها بس كلمة مسؤولية بحبة. بس إلها مسؤولية. مش أي واحد مبدع.
1: بليز. ما لا بقدر يكون مبدع الإنسان.
0: كل واحد. قصدك بأي مجال.
1: بأي مجال بحب يكون فيه. بأي إشي ممكن
0: يعني
1: يكون
0: الإبداع موجود عنده، بس السؤال كيف هو بيوجه حاله بأي مجال.
1: وإذا بده كمان يشغل الخلايا، خلايا الإبداع.
0: بس كمان في تمن كتير مرات بندفعه حتى نقدر نضل نعمل الإشي اللي احنا منحب نعمله ونبدع فيه. أكبر خوف بفكر على الإنسان إنه كان يبدع بإشي وخايف يبطل يبدع فيه.
1: دائما بقدر يبدع الإنسان كل وقت ما هو بيشغل هدول الخلايا، مبدع بيكون. تخافيش أعري.
0: عنا بعد شوي ضيف جدا عنا بعد شوي ضيف جدا مميز جاي لعنا على الاستود رح يدخل. بس قبل هيك بدنا اتصالاتكم ومشاركاتكم على 072-33-55-993. اتصلونا وشاركونا أو رسائل نصية على واتساب مكان ماريا لو سمحتي.
1: أنت بدك تنغميها، أنا مش حنغمها.
0: 050-907-1321. بعتولك رسائل.
1: نعم من الصبح ما لحقناش.
0: يلا شو بعتولك؟
1: اوكي كولونيل، سألت على الكولونيل. محمد ببعت لنا: ماريا وعرين يسعد صباحكم، يطلق جناحكم ويحلي ايامكم ويحقق احلامكم ويعلي مقامكم ويبارك ارزاقكم ويسعد كل اوقاتكم.
0: كل شاعر
1: بيش.
0: شكرا.
1: يسعد صباحكم بعتولنا غادة، بعتت لنا يسعد صباحكم، صباح الخير لكم من أبو حامد. صباح
0: هاي أبو حامد.
1: طبعا وصلتنا رسالة الصباحية من لندن، يسعدكم يسعد صباحكم، أنا انضميت يا جميلاتي.
0: إيناس
1: سلامتك يا ست الكل.
0: كنا عم نستناكي إيناس تنضمي لنا. كيف هيك؟
1: وبعتتنا كمان إشي: تتعمقيش بأقرب الناس الإلك، صدقيني أكتر واحد حيقلب عليك ويأذيكي لأنه بعرف
0: يما
1: كل إشي عنك
0: يما. بخوف إيناس. وأنا في شخص مجروح ولا لا؟ انلدغ.
1: صباح الورد والفل والياسمين، أحلى ماريا وعرين. وطبعا إبراهيم
0: جبار
1: بعتنا إياها وبعتنا هاي الأغنية مني. لإلك لإلي عرين.
0: ماريا
1: ولإلك عرين. بس مش قادرة أسمعها للأغنية، ما لحقتش.
0: طيب بعد شوي نسمع.
1: كمان إشي بخصوص الفركشة، لأنه حكينا قديش عرين
0: مفركشة،
1: حتى يعني علبة المي اللي مسكرة تفركشت
0: وانفتحت
1: الصبح. فبحكي لنا: الصبح وأنا نازل على الدرج ما بعرف كيف ما شفت آخر درجة فتفركشت. أنا جيت بشقة والقهوة بشقة والسيجارة بشقة تاني، بس الحمد لله وجع خفيف بمفصل الرجل، عدت على خير. واللي بعت لنا يا أبو الجود.
0: أبو الجود سلامتك. كل شيء ولا تتفركش لنا.
1: صباح الخير ماريا وعرين، أنا العرين بنصحها تساوي فحص، ممكن يكون عندها نقص نظر مع أنه مركبة النظرات.
0: نقص توازن.
1: في مع أنه في رسالة صوتية بنسمعها بعدين.
0: توازن
1: أكمل؟
0: آه.
1: صباح الخير من أجمل ما قرأت: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أغمض عينيك. الحمد لله. من نبيل صبيحات.
0: شكرا يا نبيل.
1: صباح الخير ماريا وعرين من فتحي.
0: هلا يا فتحي،
1: إن شاء الله سخنين. بخير. سلامتك ماريا. بس مش رقم فتحي هذا، عادي بعد شو سوي نفسه،
0: مش نفس الفتح اللي معرفه.
1: ملاك بتصبح علينا وبتقولنا أحلى صباح ماريا وعرين، وألف سلامة لقلبك. سلامي لقلبك ماريا ويومكم جميل.
0: شكرا سلمي. لكل اللي عم ببعت لنا، ابعتوا لنا بقى على 050-907-1321.
1: نغميها.
0: واحد ثلاثة تنين واحد.
1: نعم.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا شاركونا. بنفع تنغميها ماريا بسمح لك مرة واحدة. رسائل نصية على
1: 050-907-1321.
0: لما بطلب منك تنغمي
1: بوطي الصوت بالضبط. بعرف ايش انغم انا.
0: صباح الخير لمين يعني.
1: صباح الخير.
2: وعصير.
1: صباح النور. مين معنا؟
2: عم بحكي مع عارين.
0: نعم.
1: وماريا.
2: عارين وماريا كيف حالكم؟
0: نعم.
2: كيف الصحة والعافية؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: لا الكاتب محمد علي سعيد.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: أنا شيء أعز علي من المقلتين عارين بعين وماريا بعين، عين الله تحرسكم وترعاكم يا أحلى وأغلى مذيعتين.
0: الله
2: نيحك.
1: واو كتير. حلو شكرا
0: كتير. هيك
1: نعرفش ايش نعمل مع الموضوع إسا
0: يعني احنا طيب. مصدومات لا بعد بنفع بعد
2: لا بك لا
0: لا خلاص
2: على اسمي تعرفيني مين انا بس بعرفك عارين
0: طبعا
2: اكثر مره على
0: طبعا طبعا على طبعا شرف كبير انك انت اليوم معنا
2: الان بس بدي اعلق
1: عن
2: بس بدي ابدا اعلق بس على قضيه التقاعد.
0: نعم.
2: انا التقاعد على نوعين، في ناس تخرج إلى التقاعد للتقاعص ويموت وقتها، وفي ناس تخرج إلى التقاعد للتفاعل.
1: صح.
0: وأنت أنو منين؟
2: للتفاعل.
0: للتفاعل.
2: عندي وقت إذا عندك وقت بيعوني كل دقيقة بدولار، مستعد أشتري كل دقيقة بدولار. مش عندي وقت شيء لي. أنا بقرأ لحد إسا 75 سنة بقرأ 16 ساعة يوميا.
1: واو.
2: في المواضيع المختلفة، وأنا يعني وقتي كله محاضرات هنا وهناك ومجانا، وبساعد طلاب الجامعات الدكتوراه والله ومجانا أعتزهم، لأن الوطنية قديش بتخدم شعبك مش قديش شعبك بخدمك.
1: لسه بدنا نحكي عن
2: الموضوع. وانا ما فيش حاجه اقول مين انا، تقدر تسأل وتشوفوا.
0: صح.
2: بس فقط اقول انه في ناس تخرج الى التقاعد للتقاعص والكسل، وفي ناس تخرج الى التقاعد للتفاعل والعمل. انا كنت اجد وقتا عندما كنت في التعليم، كنت محاضر في الجامعه وفي المحلات، كنت اجد وقتا. اليوم والله ما بجد، لا اجد وقتا.
0: كل الاحترام لك وشكرا لعطائك للمجتمع.
2: اتمنى لكم الخير للاخت عارين والاخت
0: شرف
2: ماريا.
0: شرف كبير.
2: شكرا لكم.
0: شكرا كثير لك.
2: انا بتابع برنامجكم لانه بشكل عام انا بصحى للساعه 3:30 4 وبقوم بنام، بقوم على الساعه 9:30 10، فبحضر البرنامج بالصوتي وانا بقعد باكل بشرب فنجان قهوه وبحضر البرنامج. فمرات بيجي ارفع التليفون ومرات ما
0: بيجي. يا ريت لو بتقدر. يا ريت يعني. يا ريت بنعتز بهذا الكلام وبمداخلتك، وهذا إشي كتير شرف لنا، فيا ريت دائما تتابعنا وتتصلنا
1: وتعطينا
0: هاي المشاركه،
1: تعطينا من خبرتك ومن
0: مجالك. ومن
1: شكرا.
2: فوتوا اقراوا اللي بكتبه.
0: يلا خلص. ففوتي ماريا.
1: حبيت تعرف انه اسمي باللهجه العربيه ماريا كتير حلو.
0: صحي ام جوزيف خلقته.
1: لا هو هيك.
0: ماريا.
1: يا شفتي.
0: صباح الخير. مين معنا؟
3: هلا. بنطر يا ماريا وعرين طايط الليل
0: عزيز. أوف.
3: بقعد لحالي عد نجماته.
0: الله.
3: كرمال شعوركن يا ماريا وعرين صرت حب الليل، حبه يا ليلى وحب عتمته.
0: الله.
1: اوف اوف اوف اوف.
3: لك انا لا بدي قصر ولا مالي، ولا بدي ذهب ولا الماز ولا مالي. يا ماريا وعرين لما حبيب القلب بيده ومال، عشقت الفقر كرمال الحباية. يا باي يا غايبين. الله يسعد صباحك وشو
0: أخبارك؟ شو
3: هالإحساس؟ أنا ما عرفت إنه كان عيد ميلادك
0: عزيز، استنيتك تتصلي وتعيد لي يا عزيز.
3: 111 30 يا عريس.
0: تسلم تسلم هالمعايد، استنيتك يا عزيز.
3: طبعا وكان عيد ميلادك صادف هو من نسيم، يعني شو بدنا نعمل يعني.
0: مزبوط.
3: اعز الحبايب، اعز الحبايب.
0: مزبوط. شكرا كثير، الصوت الحلو.
3: احنا بدنا نغير، بلشتوا لي على المسامير والموت ولا شلون ما شربنا نعيش حياتنا. ما بدنا نحكي بالحياه بالموت.
0: لا،
3: نتمنى السعاده والحياه الطيبه لمجتمعنا ان شاء الله،
0: والتفاؤل اللي دائما بتجيبوا عنا على البرنامج يا عزيز.
3: ومنقول يا جماعتنا يا حبايبنا 27 اكتوبر جاي غالي علينا ومجتمعنا، بنتمنى الكل يطلع لصناديق الاقتراح ونصوت لقوائمنا العربيه ان شاء الله، وبلاش يكون عنا تقاعس هيك. شدوا الهمه زي ما بقولوا، شدوا الهمه
0: شدوا. شكرا كثير لك يا عزيز، يعطيك العافيه. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: صباح النور.
4: في اخبار؟
0: تمام. منيحه. مين؟
4: سحر.
1: سحر.
0: سحر،
1: صرت عارف انه سحر، بعثت لنا رساله كمان. سحر،
0: شو يا سحر؟
4: صباحكم.
0: وبحب الناس الرايقه يا سحر. كل مره بتتصل سحر رايقه. والله الله يهدي بالها يا رب، يا ريتني محلها.
4: الله يهدي بالكم يا رب ويعطيكم
0: الرزق. تسلمي يا سحر. كيف انت
1: سحر اليوم؟
4: نحمد الله ونشكر، الحمد لله رب العالمين.
1: مش مسموعة منيح سحر.
0: سحر فش عندك كتير إرسال؟
4: فش إرسال؟
0: مش عم نسمعك بوضوح.
4: نعم، في محل فيه إرسال لحظة.
0: يلا نحاول نسمعك شوي. سحر ذكرينا أنت من وين؟
4: أنا على الأصل من الشمال، بس كان أبو غوش.
0: أبو غوش.
1: فشو بتحب تشاركينا اليوم يا سحر؟
4: هلا أنا في معايدة على كل اللي عندهم عيد ميلاد.
0: عيد ميلاد كل سنة سالمين.
4: اللي كان اللي بده يكون.
0: أيوة هي هاي.
1: حلو، شهر 9 كله بالكامل، طائم كامل
0: كل العذرة.
4: وطبعا بحب أوجه كلمة لابني.
0: لابنك عم بسمعك
4: إن شاء الله بصير سمعني.
0: شو اسمه؟
4: اسمه سيف.
0: سيف.
4: وأخوه شجار. بوجههم الاثنين كلمة.
0: شو هي؟
4: بقول لهم صار فيهم سوء تفاهم بينهم الاثنين، وكان هذا كثير كثير كشالي، يعني كان كثير صعب علي، لأني أنا عودتهم إنه يكونوا إيد واحدة مع بعض ويحسوا ببعض ويضلوا مع بعض طول الوقت.
0: وهذا وترك لما صار سوء تفاهم بيناتهم؟
4: طبعا اكيد اكيد. انا عودت ان اولادي يكون في اتفاق دائما مع بعض، هذا الشيء كان كثير غريب، ما بعرف شو هو السبب. هو السبب مش يعني مش السبب، خلص الحساسيه اللي
0: بصير انه الاخوه تختلف، بس انه دائما دائما تكون قلوبهم على بعض.
4: لا الحمد لله، يعني ابني الحمد لله في فاطمه قال له يا اخي انا ما بكرهت.
0: حلو انه قدروا يتخطوا هذا الاشي.
4: انا دائما مراهن ان شاء الله وبدعمهم كل الاوقات.
0: الله يخلي لك اياهم يا سحر، الله يحميهم.
4: الله يخليك،
0: وان شاء الله يا رب دائما هيك كل هاي العقبات يقدروا يتحدوها.
4: اكيد انا ان شاء الله معهم، اكيد اكيد راح يتخطوا.
0: كل الاحترام انك عم توجهيهم. يعطيك الف عافيه يا سحر، نهارك سعيد. شكرا،
1: نهارك سعيد.
0: باي باي. إزعاج وناقص أشياء بتزعجنا.

0: الناس المصلحجية وين المصلحة بتبلش وين الصداقة بتنتهي. في ناس بتتذكرك بس لما بتحتاجك وبتختفي كليا لما بتخلص حاجتها عندك. فناس بتقرب منك لأنه عندك إشي هن بدهن إياه منك، واسطة، معرفة، خدمة، مصلحة، أو حتى مجرد وجودك بوقتها المناسب كتير بيسليها وممكن كتير خليها تكون هيك مستمتعة، ولما خلص ببطل في منك منفعة ومتكي باي باي منك. هذا الإشي بزعل.
1: بس يعني عن جد هو السؤال، هل كل علاقة فيها مصلحة تعتبر نفاق؟ أو طلعي أي علاقة هي خد وأعطي، وخد وأعطي بالآخر وين مصلحة، فكري فيها هيك.
0: طلعي طبيعي انه نساعد بعض ونستفيد من بعض لانه هذا الاشي متبادل، بس المشكلة بتبلش لما بتتحول العلاقة كلها لا شو بقدر اخد منك، قد ما بقدر اخد منك وما اعطيش. هذا الاشي كتير محسوس ممكن يكونوا بيضايق،
1: فساعتها
0: بتخرب الامور وبيبطل. يعني الواحد بحبش يكون مستغل.
1: اكيد فيش انسان بحب يكون مستغل،
0: ومجرد انه كان عندك هذا الاحساس مش جاي من فراغ.
1: طيب
0: بتصير تعيدي حساباتك.
1: مزبوط.
0: هل من مصلحتي ابقى بهذا المحل؟
1: مزبوط.
0: لا لا.
1: طيب
0: ولا اغير؟ ولا اقوم؟ ولا انا اختياراتي كانت غلط؟
1: صح.
0: وليش بقرب هدول الناس علي؟
1: لانه انت كمان كان عندك يمكن مصلحة بلحظة معينة منهن فكرتي فيها.
0: فكرتش فيها.
1: فكري فيها
0: حالة مادي للتفكير. وين سيتويشن زي ما قلتي، المصلحة هي صفة ثابتة بالشخص، بس كلنا مرات منتصرف لمصلحتنا وهذا إشي طبيعي. منفعش نلوم غيرنا لما لازم كمان نراجع ونعمل حساباتنا إحنا. المصلحة مش مرات عن جد هي بس إنك أنت توصلي لهدف معين.
1: وإتس أوكي لما الناس بتدور عليك وقت الحاجة، ما صار إشي بحاجة لشغل منعطيني إياها. ويعني بقوليش كمان إذا الناس ما حكتش معاي أيامات سنين إنه بتفكرش فيه، ويمكن للحظة فكرت فيه لأنه هي بحاجة لشغلي.
0: بس حلو، بس حلو إنك تكوني صريحة. تتصلي ما تبلشيش نص ساعة تداوني عشان بدك شغلة تلفي وتدوري. مرحبا، صح،
1: شو الأخبار؟ تمام، كل شيء تمام، سوري انقطعنا عن بعض فترة، إتس تمام، مشاغلنا، حياة، كل إشي، بدي منك شغلة، شو المشكلة؟
0: بحاجتك. وإذا بقدر أساعد لي ما أساعدش،
1: بالضبط
0: يعني. ما أفكرش وانت حكى معي وانت سأل عني. وإذا في عتاب على تقصير معين صارحوا بعد بدون علاقة للطلب
1: وبدون أعصاب وبدون شو اسمه، بدون هاي بتدور كتير سيناريوهات براسنا اللي نحنا مش بحاجة إلها. يعني ليه منفوت لهاي المحلات؟
0: مش لازم نفوت.
1: لا، كل واحد وظروفه.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتم مع برنامج ماريا وعرين, وإسا دخل ضيف جدا مميز على الاستوديو, رازي النجار. انا بالنسبه لي عن جد صعب احطه بخانه مهنيه واحده. شو بالنسبه لك ماريا؟ بلشي فككيها.
1: افككها؟
0: يلا بلشي.
1: من امتى نبلش رازي؟
0: من 2001.
1: 2001.
2: انا بوافق معك, لانه امبارح سالتني كيف نعرفك في البرنامج وما عرفتش انه صعب.
0: الناس المميزه صعب يعرفوها ولا لا؟
2: كان حالي مميز بس انه عشان بعمل كتير شغلات شغلات مختلفه.
1: نقول ايش بتعمل؟
2: يلا بسمع. يلا.
1: من 2004 هو بتنقل بين عوالم مختلفه, الاعلان والكوبي رايتنج, الكتابه والتحرير التلفزيوني, الكوميديا الساخره وشو اسمه الساخره ببرنامج شو اسمه اللي كان على مكان, نصوص برنامج تفضلوا على العشاء, وكتابه الاغاني على فكره. واذا بدنا ندور على الاشي المشترك بين كل هاي الاعمال, يمكن مش نوع الكتابه وانما طريقه النظر للأشياء.
0: إنه يعني تعودنا على رازي إنه بأخذ الموضوع يمكن بطريقة غير مش عادية مش مألوفة, بلاقي هيك زاوية تاني اللي ولا واحد انتبه لإلها. بيلعب هيك باللغة, بهيك بيستعمل شغلات متناقضة, بعرفش كيف بركبها بجملة واحدة. وهذا بالنسبة لي هو إبداع, بيستخدم السخرية مش بس حتى يضحك وإنما حتى يقول إشي, عنده طريقة اللي فيها يوصل
1: رازي
0: شغلي.
1: واليوم كمان في محطة جديدة ابتداء من اليوم على شاشة مكان, البرنامج الثقافي الجديد الإيفنت واللي راح يعرض كل يوم أربعة بعد النشرة
0: الإخبارية.
1: بس احنا مش جايبين رازي عشان نحكي بس على الإيفنت, بالعكس الإيفنت بالنسبة لنا فرصة جديدة نشوف فيها نفس العقل وهو داخل على مساحة تانية.
0: فاليوم بدل ما نسأل رازي شو عم تعمل, بدنا نسأله كيف رازي بفكر قبل ما يعمل.
1: فهلو رازي.
2: مرحبا. هاي رازي. صباح الخير, بعد ما تنقول صباح الخير ولا
0: مسموح.
2: أنا كان جعبالي تكملوا على فكرة تحكوا
1: نحكي
0: كيف البوستينج هذا؟
2: هيك مرات بسأل تشات جي بي تي شو بتعرف عني.
0: شكرا رازي.
1: وشو بقول؟
2: تقريبا أشياء حسيتكم استعملين.
1: مش الصراحة المساعد الأول ويد اليمين, بس لينكدين كمان. طبعا
2: أنا مش فعال, حاطت صورة غاد من 10 سنين,
1: حاطت صورة بس كاتب هناك أشياء.
0: كيف عرفت بالإنجليزي؟ المقدمة تبعتنا كانت بمساعدة تشاتوش.
1: شو عارف حضرتك؟
2: الكل يعني هذا صار الوضع الطبيعي, يعني مش عم بنتقد كمان أنا يعني كتير عم بستعمله حتى بالبرنامج الجديد. مساعد شخصي أنا بستعمله كحدا هيك صديق بفكر معي أو بقول له أفكاري وبقول له تكونش منافق
0: لو مع رازي.
2: تكونش منافق,
1: بتقول له هذا الاشي صح؟
2: الاشي انه لما تقولي له ما تكونش منافق بصير شوي اوفر انه ينتقد, بقول له اوكي مش لهالدرجة يعني الفكرة سيئة, انه اوكي قول أوكي. يعني اعطي اشي مهني مؤسس, اعمل دراسة ابحث. لازم تعرف واحد كيف يستعمله للتشات جي بي تي.
0: رازي انت كمبدع وكاتب دايما بفكر انه السؤال عن الاي اي والذكاء الاصطناعي ممكن يستفزك, بس انا كتير بحس انك انت متصالح معه. كيف وصلت لمحل انك انت صديق وهو ما اجاش يبدلك؟ الكل الناس مرعوبة وخايفة منه, واحد كاتب مبدع زيك مش حاسس انه ممكن هو يجي ويبدلك؟
2: افكر صار الامر واقع كأنه مش بايدنا احنا, كأنه دايما احنا
0: استسلمت له يعني؟
2: مش لا. بالعكس انا متعاون معه جدا, متصالح معه زي ما حكيتي, بستعمله بساعد كتير على فكرة.
1: هو المساعد انا بسميه كمساعد,
2: بسكر لنا فراغات كتير مهنية اللي مش موجودة عندنا,
1: وسريعة
2: كمان
1: وبسرعة. لا اسرع مما
2: سريع جدا, مفاجئ جدا اذا بتعرفي تستعمليه. في السؤال آخر أسبوعين هيك مطروح بالعالم كله, يعني إنه هل الذكاء الاصطناعي هيقضي علينا شي يوم يعني؟ فأنا لا مش شايفه سؤال كتير يعني هاممني شخصيا, لأنه البشر أثبتوا لنا إنهم أخطر من الذكاء الاصطناعي, يعني إنه أصحاب القرارات بالعالم يعني والزعماء اللي عم بيعملوا حروب من عمر التاريخ يعني كانوا خطرين بما فيه الكفاية, ففيش حاجة نخاف من الذكاء الاصطناعي.
1: أنا معك,
2: لازم نعرف نستعمله صح. أنا شايف إنه عم بتحسن, يعني إنه حتى كمان ساعة بعد ما نخلص اللقاء رح يكون متحسن بكمان درجة. إنه يبدلنا على الآخر ما بعرف, هو عنده قدرات يفهم منهجية تفكيرنا يمكن, بس بعرفش إذا هو بعرف يطلع بأفكار أو لحد اليوم ممكن. يعني إحنا كمان قبل سنتين كان الذكاء الاصطناعي إشي, حتى لما كنت تعمل صور كانت لك بني آدم 6 أصابع و3 عينين. اليوم عم بيطلع أشياء واقعية جداً. كمان بمجال الكتابة متحسن جدا, بس بدك تعرفي كيف تستعمليه بالآخر القرار شو يطلع شو ما يطلع شو إلك, ومثال بسيط، أنا بسمع كتير راديو وحاسس كمان بمجال الإعلانات الأمريكية إنه بالأساس
1: سامع الغناني اللي عم تطلع.
2: أنا عم بسمع أغاني وعم بسمع نصوص وحاسس إنه في وجود كبير للذكاء الاصطناعي بس مش بالطريقة الصح.
1: صح.
2: يعني بالآخر كل آلة، يعني اللي اشتغل مثلا بمكاتب إعلانات قبل 30 سنة و20 سنة زي وزيك
1: 25 سنة،
2: كانت عملية مثلا الجرافيكا، تصميم الجرافيكي كانت معقدة شوي،
1: تاخذ وقت.
2: كل ما مر سنين البرامج تطورت وصار الإشي أسرع، فالواحد لازم يتعلم يمشي مع التكنولوجيا كيف عم تتقدم.
1: وهي تفضل تساعده، هي مساعد. أنا يعني بستعمل تشات
2: بس دكتور
1: القرار النهائي إلي.
2: يعني شخصين بيستعملوا فوتوشوب، ممكن حد يطلع صورة حلوة وممكن حد يطلع صورة بشعة. نفس الشيء اللي عم بيصير بتشات جي بي تي، إنه تعطيهش يقرر عنك، تخدش أول لقاء، أول نتيجة أول نتيجة بتطلع، بس ما دعيات بالراديو بقول ليش إنه أنت مش حاسس إنه هذا الإشي
1: مش منيح،
2: مش مزبوط، جماليا مش مزبوط، إبداعيا مش مزبوط. ممكن تدربه وتوصل معاه. يعني الصبح ببعت نكتة لأصحاب إنه إحنا يمكن الشعب الوحيد للإي آي أعطى نتائج أسوأ، يعني إبداعيا بالإعلانات. كنت عم بسمع إعلانات الراديو يعني إنه عم نطلع نتائج أسوأ من قبل.
0: بس أنا اليوم مثلا صاحب مصلحة بديش مثلا إسا أحط مبالغ كبيرة بكتب للتشات، بلا ما يكون إبداعه، بلا ما يكون متقنه، بلا ما يكون شغلات اللي هي زي ما لازم، خلص عاملي شغلها. وأنا عم بحس بهذا الزمن إنه بطل في عمق، بلا ما يكون الإشي محتوى زي ما رازي متعود عليه وزي ما مريم متعودة عليه، وإنتوا اللي جايين مع أساسات هالقد متينة وعارفين شو بتكون، مش عامل الشغل. ما عامل الشغل
2: أفكر هو أخذ شغل واحد دوش يحكي عن حاله كتير، بس أخذ شغل ناس غيري لحد لسه مش ماخذ شغلي أنا.
0: شو بميزك؟
2: يعني نرجع حد يحكي عن حاله. أنا دايما بدور على الفكرة الأوسع أو الفكرة الغريبة الغير متوقعة،
1: خارج عن الصندوق.
2: بسميها بمجال الإعلانات عن الآها مومنت. أوكي. في إشي اسمه كمان بيشتغل بالتلفزيون، الإشي في لحظة الآها اللي دائما بيسألوني إن شو أصدق، يعني أو شو المتميز اللي بتشتغله، إنه لما الحدا يحضر، لما إنسان يحضر أو يقرأ إشي أنا عامله، إنه يقول فهمت أصدق، أنا صارت معي هاي. والإشي عادة بيكون جاي من تجارب مشتركة، من يعني إحنا كلياتنا عندنا تجارب مشتركة بسموها إنسايت، اللي ممكن إذا بحكي لك شو تقول هاي صارت معي، فلما أنكت عاي الشغلة أو أجيب لك هذا الموقف بتحسي إنه صار معك. وهذا إشي كتير بارز مثلا بتفضلوا على العشاء، إنه ناس بتقول أنا كان جعب لي أقول هاي النكتة. السهية هاي كمان موضوع إنه
0: بدها جرأة صراحة ولا بدها أسلوب الواحد يقدر يصيغها،
2: كله مع بعضه بده جرأة. الجرأة بتيجي مع الوقت. على فكرة الجرأة هي يمكن أهم إشي بالمجال، لأنه مرات بقول لي إنه كيف طلعت معك هاي الفكرة، بقول انه فكرت فيها وتجرأت اقولها، يعني مش انه ممكن انت تفكر فيها وتحبسها وما تقولهاش يعني.
0: طب اليوم بما اني انا مثلا صرت اعرف انه شو اسمه وتفضلوا على العشاء والمايك لك وبعد كتير برامج واليوم الايفنت، صرت احس بصمة رازي موجودة هناك. هل هذا الاشي ايجابي ولا سلبي؟
2: لا ايجابي جدا. يعني بالمايك لك انا ما حسيتش بصمة لي مثلا، يعني كان دوري غط تقني، انضميت للإنتاج بآخر مراحله الإنتاجية، يعني قبل التصوير بشوي، وكان دوري كتير محدد، مش جزء من
1: التفكير
0: بالإيفنت. البرنامج اللي رح يعرض اليوم المساء، بتحس انه غاد في مجال لإلك كان أكتر؟
2: الإيفنت أخذني على عالم كنت تاركه فترة،
1: الثقافي، يعني هو
2: يعني مش الثقافي، الصحافي. يعني أنا بالأساس جاي من الصحافي، وبعد ما يعني أنا فت بنهاية يعني آخر مراحل الصحافة المكتوبة في البلاد، ماتت الصحافة، أنا انتقلت لعالم الإعلانات اللي كان دائما يشدني بالمناسبة.
1: صح.
2: عمليا هاي عودة لإنتاج برنامج بروح صحفية إعلامية.
1: تعال نحكي إيش هو البرنامج، لأنه حدا مش فاهم قبل بالضبط إيش
0: اليوم. شو رح نشوف اليوم؟
2: الإيفنت قبل مقدمة بس، إنه تعريف له، هو مجلة تنقل أخبار الفن والفنانين والثقافة والإعلام والتلفزيون مثلا، عندنا خاصة عندنا في البلاد،
1: والراديو يمكن،
2: والراديو. فيعني إنه هاي ممكن إنه نشوف بالبرنامج تقرير عن سرد عن مسرحية جديدة لحكيم جدي الخوف، وممكن نشوف بنفس الحلقة تقرير عن برنامجكم. فيعني انه اعتبروها هاي راح تكون شيء يوم رد زياره انه مش انا جاي عندكم, احنا بعتين طاقم نعمل تغطيه او تقرير عن الراديو عن برامجكم.
0: شو اللي عم بيصير بالساحه الفنيه الثقافيه
2: هو العربيه؟ الشيء يعني انه نكشف سر ما حدا يكون سمعنا. هو برنامج شبيه من قبل 10 سنين مع نفس شركه الانتاج في قناه تاني, واشتغل سنتين بعدين صار في أزمة بهاي القناة, بعدين أجت الكورونا وكان في حكيتوا عنها مع أيمن قبل شوي, كان في ركود أو حالة انطفاء تام بالمشهد الثقافي في البلاد. بس لما بلشت الحرب تخلص أو بين الجولات الحروب اللي كانت, كنت أحس كل الوقت إنه في هيك نهضة أو هبة عروض ثقافية فجأة ولا إشي لكتير كتير كتير كتير عروض. قلت
1: ولي رجعت قصة كمان مرة.
2: فعرضنا الفكرة على مكان إنه ما فيش اليوم بمكان بالتلفزيون تحديدا ولا برنامج
1: الراديو موجود طبعا.
2: بالراديو دائما في تغطية, بس التلفزيون له طابع خاص لأنه بنقول مشهدية كمان صوت وصورة. مش كل البرامج بالراديو زيكم مصورة يعني. فكنا بحاجة لهيك برنامج سميناه الإيفنت, لأنه كلمة عصرية مستعمل كتير, أنا رايح على الإيفنت جايب الإيفنت, وكمان لأنه يطمح أن يكون بحد ذاته هو إيفنت وهو منصة لكل فنان أنه ينشر أعماله. فاليوم طالعين بأول حلقة بعد تحضير أشهر.
1: اخترتوا ثلاث مقدمين شباب
0: صغار جديد فريش من النايلون,
2: يعني ثلاث مقدمين جداد. سمر دراوشي
1: من المايك لك,
2: مغنية ممثلة ومن اليوم إعلامية ممكن نقول عنها, شادة توتري
0: من تفضل على العشاء
2: اللي من أول مرة شفتها بتفضل العشاء كأنه فهمت إنه هاي من بين هاي يعني الصبية إنه حرام تروح على المحاماة, يمكن تكون ناجحة نظلمها ناجحة بالمحاماة
0: بس عندها كاريزما,
1: كانت عندنا كمان يعني كان واضح
0: كاريزما.
2: في ناس خلقت للشو خلقت للتلفزيون, فأوكي قلنا بنعمل هاي التجربة. عرضنا عليها بالأول ترددت, بعدين في إشي بس تشوف الكاميرات والستوديو إنه في ناس عم يشتغلوا جد. وشاب اسمه محمود إسماعيل ممثل ممثل, وعلى فكرة هذا البرنامج عم بيكشف لقديش في ناس بعرفهاش. احنا شوي بحيفة هون عايشين بقوقعة المسرح تبعنا, انه
1: فقاعة المشهد تبعنا او الفقاعة تبعتنا,
2: بس المشهد اوسع بكتير.
1: صح.
2: في مشهد ثقافي عم بيصير برهط, في مشهد
1: بالفحم
2: اقوى من المشهد بحيفة. صح. باخر سنين
1: الناصري كمان
2: ف هدول الشباب نأدلجها شوي يعني اذا بتقعد افكر فيها, يعني انه كنا بحاجة لناس عطشانين
1: أنا معك
2: يشتغلوا ويطلعوا على التلفزيون
1: 100%.
2: هذا واحد. تنين الصحافة الفنية بآخر 20-30 سنة بعرفش ما أنتجتش ولا اسم جديد, يعني
0: في
2: تحية لشادي بلان شفته قبل شوي قبل ما أفوت على الاستوديو, من جيل شادي وبعده فادي زغيري اللي بدي من عالم الفن, ما سمعتش عن أسماء صحفيين جداد
1: بالمجال الثقافي,
2: وما عم بتهم الناس ولا الشباب, عم بتهم المؤسسات الإعلامية.
0: ما ولدتش
2: يعني. ما ولدتش. على فكرة هاي أزمة بنشوفها بكل محل.
1: صح.
2: بالصحافة بالمذيعين بالمقدمين وبالأساس بالكتاب. يعني آخر جيل صحفيين قوي كان عندنا هو جيل الثمانينات مدرسة الاتحاد. من بعدها كانت يعني انه قدرات
1: محاولات, مع انه في
2: قدرات شخصية وذاتية.
0: هاد نقاشنا كان انا وماريا بقول لها يعني مثلا حكينا مع ايمن نحاس بالساعة الاولى وعم نحكي اليوم مع رازي النجار. طيب الأشخاص اليوم ليه بطلوا موجودين لحتى يفيدوا مجتمعين, لحتى يعملوا ويخلقوا منصات أو برامج لتفيد أو أشياء ثقافية اللي ممكن تشبع من مجتمعنا؟ ليه اليوم صار الإشي إذا إلي مصلحة فيه ولا لا, إذا إلي مردود مادي فيه ولا لا, وإذا في عندي محتوى فبعمله إلي لصفحة أنا فيها أنشهر أبرز حالي, فيش إشي اللي ممكن أعمله لصالح مجتمعي؟
2: هاي عدة عوامل اجتمعت مع بعض. أنا بتخيل غياب المؤسسات نفسها الثقافية, المسارح, الجوقاء موجودة كأنه, بس إنه قديش تستوعب ناس. ما فيش عندنا حالة ثقافية فنية قوية بالبلاد. أنا متذكر بحيفة بال25-30 سنة كنت أحضر عرضين بالأسبوع بمسرح الميدان.
1: صح. اليوم كان في حركة بالألفينات، كان في حركة ثقافية.
2: مش عارف يعني
1: قوية.
2: أنا اليوم بفكر إنه أوكي هل هي كانت شلتنا اللي هيك قاعدين مع بعض وكل الوقت عايشين ولا كان في جو؟ لا بس كنا نيجي وكان إحنا 10-20 واحد بس كان القاعات ملاني
1: صح
2: أوكي، وكنا نحضر عروض وكان في
1: بس كان في حالة مبادرات،
2: كان في حالة، كان في مبادرات،
1: كان في مبادرات تمويل. ومبادرات جديدة كمان اللي هي مش ما كانتش كمان تقليدية وقتها
2: طبعا. بديش نقضيها كأنه
1: لا إسعى على
2: أنا ما بلو يعني هذا عامل واحد بس في عوامل تاني خلقت العززة الفردانية بالمجتمع. التليفون صوشل. أنت وتليفونك هاي بشوفها اليوم على الأولاد كمان كل واحد وبحاله يعني بيحضر إيش بده وين تبده، فيمكن بطل في هاي الحاجة للحالة التعاونية
1: المجتمعية
2: المجتمعية ممكن جدا ما بس بالآخر أنا بتخيل دايما في تطرف لفوق ولا تحت بالآخر رح نوصل لتوازن معين. والحقيقة إنه يعني أوكي بعدنا بنحكي إنه لا في نهضة بالمشهد، في كتير عروض أوكي، في عندي نقد كبير على نوعية العروض الموجودة.
1: كنت أسألك إياها كمان إعادة وكوفرات لأغاني كوفرز يعني طيب وين عن جد الثقافي هون؟ هل إشي هو
0: وهون بنرجع ل وهون بنرجع للسؤال الإبداع اللي حكيتي إنه كل شخص فينا هو مبدع.
1: أنا هيك بفكر.
0: أوكي كيف عرفت إنك أنت مبدع بهذا المجال وطورت الإشي من حالك؟
2: يعني هاي أسئلة فلسفية بتنسألش على الظهر وعن جد بعرفش عن جد الحياة بتأخذك على محلات بتتعرفي على ناس على أشخاص
0: ما عشان عشان نخلق هذا الجيل.
2: بس بحالة
0: الشخص شو لازم يسأل حاله يعني؟
2: لا بحالة الشخصية أنا تمردت نوعا ما على
0: تمرد يعني هي البداية الأولى
2: تمردت على التلم اللي بحطونا فيه إنه خلص صف 12 روح اتعلم موضوع تضمن شغل. فيه وظيفة من 8 إلى 4 وكذا وكذا وكذا. فاللي صار معي بحالتي الشخصية عم بحكي الحديث الشخصي كان
1: ونحن شخص
2: مش ممكن يعني إنه ما بدي حدا يستنتج منها إنه هيك لازم تكون الأمور. بس أنا
1: إيش كان ملائم إلك؟
2: ست سنين بعد المدرسة بعد صف 12 ما رحتش على الجامعة لأنه كنت معند إنه أنا عارف شو بدي، إنه أنا بدي مجال السينما أو مجال اللي وعلى فكرة أنا يعني أول مرة سألت على وظيفة كوبيرايتر يمكن كنتش بعدني فاهمها يعني إنه كنت حابب أروح على هذا المجال اللي هو فيه إبداع وفيه فن وفيه مسرح وفيه سينما وفيه تلفزيون. فانتظرت ست سنين وبعدين فت على الجامعة تعلمت إعلام، كانت خيبة أمل بالمناسبة لأنه اتوقعت بجامعة حيفا إنه الإشي يفيدني عملي بس
1: نظري كان.
2: بس هو الكلية الإعلام بجامعة حيفا ما بعرفش إذا اليوم هي هيك، هي عمليا تجميع على كم من كلية من العلوم الإنسانية بين علوم نظريات. سياسية العلوم الاجتماعية أكتر هيك نظريات ما فادنيش يعني متذكر يمكن الإشي الوحيد اللي استفدته إنه مرة بكورس تبع أفلام وثائقية أعطوني كاميرا ورحت وثقت رجال في الشمس كانت عم تنعمل بقسم المسرح بجامعة حيفا وهناك بديت صداقتي مع كل هاي المجموعة اللي هي المسرح تبع هذيك الفترة الجيل اللي تخرج يعني عم بحكي على أشرف بروم وأيمن نحاس وإيهاب سلامي وعامر حليحل
1: رنين بشارات
2: كل
1: عنات حديد
2: لنزرع فإنه هذا كان كأنه أكتر إشي حبيته بديك الفترة إنه إشي عملي منه. بعد الجامعة رحت تعلمت كتابة سيناريو بتل أبيب وكنت وقتها صرت بادي بمجال الإعلانات، فكل الخيوط هيك بتتجمع بالآخر لأنه بتصير تجيك شغلة من هون شغلة من غاد بتصير تكتشف شو أنت قدراتك.
0: طب إذا اللقب الأكاديمي مش شرط هو الإشي الأساسي اللي الواحد ممكن فيه يأخذ أدوات، اليوم رازي أنت من وين عم بيجيك الإلهام والإبداع
2: أول إشي
0: تقرأ بتسمع بتحضر؟
2: كتير قراءات، كتير بحضر، كتير بتابع شو بصير بالعالم بالعالم العربي بكل محل. يعني أنه نوعية هذا الشغل أنه بدها ثقافة عمودية وأفقية بمعنى أنه أنت صح لازم تكون قارئ أدب وتعرف أدباء وروايات ونظريات أدبية وسياسية وإلى ما ذلك، بس كمان أفقيا لازم تكون مواكب شو عم بيصير في الدنيا كمان. أنه لازم تكون سامع آخر أغنية لأحمد سعد وشو صرحت
1: أصالة
2: وليش اتقتلت أصالة مع شيرين أوكي. يعني بهذا المستوى نوعا ما 360 بسميه، انه انت تكون مواكب الامور 360، كمان تكون عندك اذن تسمع كتير الناس وتستفيد. يعني انا ما عم بحكي عن شغلات خططت لها اوكي، هاي كينونة البني ادم هيك خلقت يعني من كل محل بتاخذ إشي
0: من قراءة مواكبة ناس.
2: مثلا أنا بعد برحالي كتير عندي قوي بالموروث الشعبي الثقافي أمثال شعبية وقصص وهيك.
0: هاي مين ورثتها؟
2: أمي. أمي أنا بعتبرها موسوعة أمثال شعبية على كل شيء عندها مثل وحافظة كتير كتير واو. كتير كتير
0: من غاد. يمكن بلش كل شيء هذا رازق؟
2: ممكن جدا ممكن جدا من غاد. اهتمامات أنا بحب التلفزيون والراديو يعني كان أصحاب أخوي وأنا صغير ينكتوا علي أنه أنا كل وقت بسمع راديو كنت أحب أسمع راديو كتير وكان يشدني أكتر إشي مونتي كارلو لأنه كان مختلف جدا كان
1: حكمة وهبي
2: حكمة وهبي وقابل طيف كان فيه إشي مختلف يشد بالتنويع بالرزاني بنوعية التفاعل مع الجمهور كل الوقت. بعدين بالعبرة كمان كان يشدني رشد جيمل
0: بوقتها رشد جيمل
2: انه هاي البرامج يعني انه كل هاي الاشياء قديش انت بتلقط بتلقط بالاخر بده يطلع بشي محل. طبعا واحد بحب يقولش عن حاجة ما بدهش يشهد لحاله بس في حاجة لموهبة معينة يعني. بتخيل في حاجة لموهبة معينة
0: حاجة يعني. لأساس
1: هاي في حاجة للحدة في حدة معينة
2: هاي تركيبة الشخصية هاي تركيبة الشخصية انه كمان القدرة باللعب على الكلام مثلا هاي يعني انه مش اشي بتقدر تتعلم انا افكر يعني حاولت لانه انا مرقت كتير دورات بعالم الكوبي رايتنج
0: ما قدرتش تنسخها لباقي الاشخاص
2: بدها
0: يا
2: اجتهاد
0: يا معندكاش
2: بدها اجتهاد ويمكن هاي بقى بصير تفهميها بعدين انه في ناس عندها ذكاء بصري في عندها ناس عندها ذكاء سمعي
0: ذكاء عاطفي
2: يعني انه وفي ناس عندها كل مع بعض بنسب متفاوتة تحديدا مثلا اللعب على الكلمات انا بتخيل الناس اللي بقدروا يعملوها هن اللي بيشوفوا الكلمة كصورة بفكفكوها بدون ما يشعروا المنهجية يعني انه هي موجودة بس بفكرش فيها زي ما بقولوا لك كيف تفكر بإعلان
1: تقدر تعطينا مثل إسا هيك على المحل
2: لا إيش
0: لا شغل اللي فيه أنت طلعتك
1: بعرف إنه بس بحب
0: يعني هيك ضوت اللامة إبداعك أو ممكن أساعدك أنا أوكي
2: لا ممكن أحكي على إعلان معين أو إشي بس إنه لأنه تذكرته قبل يومين في بالناصري بدوار مسمار في غاد لوحة إعلانية كبيرة إذا بتعرفوها في
1: تقولي إيش بالضبط
2: لا دوار مسمار
1: دوار المسمار
2: كنت كنت أعمل دعايات بوقتها لمعهد بسيخومتري بدناش نقول اسمه ممنوع نقول اسمه صح
0: ممنوع
2: أوكي
0: مين قدك بعرف
1: هيئة البث
2: هيئة البث عملت إعلان كان هدفي من الإعلان إنه أوكي أنا بدي أفكر شوي أبعد من إيش موجود اعمل الدورة عندنا بتنجح وبتوصل أبصر إيش وكانت وقتها بعد قفة ظواهر العنف والقتل في البلاد فعملت إنه بما إنه كان الثيم عندي دايما هو قلم رصاص يعني البسيخومتري بنعمله بقلم رصاص فقسمت القلم بالنص أنا كمان بصمم يعني تعلمت حالي أصمم جرافيكا مش يعني كنت
0: عشان الفكرة توصل
2: عشان الفكرة أقدر أوصلها بالضبط كيف بدي شايفة. أنا بدون ما أضطر أركض ورا فلان وعلان وأنت اشتغلتي مع مصممين كرافيكا بتعرفي إنه ممكن تركضي ورا واحد ثلاثة أيام عشان غير
1: أو أروح على البيت أو أروح على البيت وأدق الباب عشان
0: كسرت القلم
2: لا قسمت القلم بالنص حطيت نص قلم رصاص ونص رصاصة وكتبت الرصاص الوحيد اللي بنفعنا عملت ضجة الناس كتبت عنها حلو بجنن بس لما بعتوا لي الصورة أنا أوكي بعمل إعلان ببعته شركة الإعلانات بتعلقه ببعتوا لي الصورة طلعت في عمود حديد قدام عمود كهرباء قدام اللافتة بنص النص هيم بعد بسنة إجا الوقت لكمان كامبين أعمل فعملت فكرة بتقول إنه إذا حابب أشو رأيك تتعلم هندسة مش بذكر اللي كانت بالضبط تتعلم هندسة وتساعدنا نزيح العمود من قدام اللافة وخزانة الكهرباء لأنه كمان قصة من اللي وكانت وقتها أول رجري بلاقيلي بإشي ممكن ينتقل فيرال يعني إنه ينتقل بالإنترنت بالسوشال ميديا وهو مش معمول للسوشال ميديا
0: وما كانش وقتها بالزمن الفيرال
2: كان عم بحكي 2018 كان صار في فيسبوك وإنستغرام وكذا وبيلبورد كان بعدها قوية بس إنه الناس صار تتصور وتطلعها ويعملوا لي منشن ومن كذا وهيك فهاي مثلا فكرة اللي سموها خارج الصندوق يعني بس هي جاي من من من إشي معين ليش تذكرت امبارح لأنه في حدا بده يتنمر على كامبين الموحدة وهن حاطين نفس المحلات انه بس منصور بيقدر غير الحكومة, في مغيرين بيقدر غير الحكومة بانه يزيح العمود. فانه مخدين نفس الفكرة.
1: نفس الفكرة.
2: فسألت اذا عن جد هاي مطبوعة, طلعت لا هاي حد عملها
1: بالمحلات. بزعجك قول لي رازي لما باخدوا افكارك انت عملتها وباخدوها, في اشي بزعجك بالموضوع ولا بتقول ولا انا كنت القدوة؟
2: بالبداية كان يزعجني نوع معين من انه انا ما عنديش مشكلة حدا يستفيد, بالعكس بعمل دورات وكذا, بس انه حدا ياخد تصميم لإلي ويقيم اسمي يحط اسمه, هذا كان كتير اجي مزعج وكنت انتقد كتير.
0: الاشي بيكون كتير واضح.
2: او انه انا موجود حاليا في كامبين حملة مثلا, كامل حملة انتخابية ببلد معينة, اوكي, لحزب معين, وعندي مستعمل شعار اللي ما حدا استعمله, ويجي حدا من بلد تاني بحكي جد.
0: أنا صارت معي,
2: أنا كنت عامل
0: وينسبوا إله.
2: لا لا, أنا كنت عامل إنه أخذوا نفس التصميم ونفس الكلمات, ولو شوي غيب ما غيروش اسم المرشح, يعني قاموا مرشح حطوا صورة مرشح
0: نفس
2: تاني.
0: اللون.
2: فإنه هيك إشي يعني مثال. كمان الشغل الكوبرايتر إنه يلاقي أسامي لشغلات, فاسم شو اسمه,
0: تسمي شو اسمه,
2: شو اسمه, في من وراء قصة كأنه ليش اسمه شو اسمه يعني. دعايات ولا بنقدر نحكي؟
0: ضل دقيقة للقائنا.
2: شو اسمه؟ للقائنا كله ضل دقيقة.
0: لكل البرنامج.
2: وما حكيناش عن الإيفنت.
0: إيفنت حكينا شوي عنه.
2: احضروا اليوم, احضروا الإيفنت, في تقارير عن أنا, لأنه عادة اللي بيشتغل بهاي البرامج يعني إنه بيكونوا يفكروا بالحلقة الجاي, وصرت أنا صرت ناسي شو بدي يطلع اليوم بالحلقة بعد ما خلصناها. أنا بالحلقة الجاي. بس في عنا تقرير عن الحكي مجدي الخوف. في عنا أخبار شوي سريعة, عنا فورمات أسئلة, لقاءات سريعة, 50 سؤال لهشام سليمان, اللي هو زي تقرير مصور وان شوت كاميرا لحقته, بتسأله أسئلة بسرعة وبيجاوب. وعنا مرافقين خولة حاج دبسي 6 ساعات عاملين زي مين دوكومنتري يعني.
1: أوكي.
2: 6 ساعات ضغطينه ب4 دقائق, بس انه 6 ساعات كنا معها قبل عرض بيني وبينك اللي كان بيننا فاهمين السبب. فعم نحاول نجيب اشي
0: هاي جديد. اللي انت قلتيها انه دايما باخد الشغلة وبجيبها من زاوية ولا واحد انتبه لها. رازي نجار شكرا كتير. انا شخصيا بابداع شو اسم قلت مين وراء رازي نجار.
2: شكرا كتير.
0: يعطيك الف عافية. شكرا انك كنت اليوم معنا بالاستوديو. شكرا لك ماريا دبينا.
1: وإلك عرين بسول.
0: شكرا لرانيا رشيد أبو نمر, ريتا نادر تيودوري, روبي أوسنهولز. وإلكم مستمعين وشاهدين مكان, بكرة منلتي بنفس الموعد. باي باي.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق. إيش بي
4: وعدي. أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: مخزنياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
9: مخزنياشوك.

0: بدوك. الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: عناوين الساعة من مكان. لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح النائب عوفر كسيف، وتنظر الآن في طلب شطب إسامة أبو شحادي. مقتل فلسطينيين من جراء غارات لسلاح الجو في خان يونس وفقا لمصادر محلية. إصابة شابة بجروح خطيرة في أورشليم القدس إثر سقوطها من حافلة. والحرارة على حالها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست، وذلك بناء على طلب الليكود. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب بأن المسوغ للقرار عدم الاعتراف بإسرائيل دولة

0: أبو علوان وأسامة أبو خاطر. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم جيش الدفاع قوله إن الغارة استهدفت مسلحا، مضيفا أنه سيتم لاحقا الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في أورشليم القدس سقطت شابة عشرينية من حافلة ركاب صغيرة أثناء سيرها وتوصف حالتها بخطيرة. اعتقل رجل ثلاثيني من سكان كريات آتا بشبهة التحايل على امرأة من سكان شمال البلاد من خلال انتحال شخصية رجل الشباك وإقامة علاقة غرامية معها، وادعى أمامها أن أفراد عائلته قتلوا في 7 أكتوبر وحصل منها على آلاف الشواكل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أيات حرب بأنه تم تمديد فترة اعتقال المشبوه حتى يوم الأحد المقبل. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويحتمل صباح الجمعة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي. في الواحدة سيدتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب ترشح النائب عفر كسيف مرشح الجبهة والقائمة المشتركة. السبب القانوني كما جاء في مداولات الشطب هو إنكار وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية. إذن عفر كسيف يشطب، وقبل قليل بدأت المداولات في اللجنة والنظر في شطب رئيس التجمع وعضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادي. هذا ما قاله الوزير بن غفير عن مطالبته شطب سامي أبو شحادي.
2: אנחנו באנו לכאן כדי להגיד למילים פשוטות, סמי אבו שחאדה ברא מהכנסת, הוא לא יכול להיות בכנסת, האמת היא, חייב להיות בכלא, ובושה וחרפה. אני אומר על דבר אחד, שרק אנחנו ועוצמה יהודית...
1: سامي أبو شحادي برا، يقول الوزير بن غفير يجب أن يكون في السجن، هذا هو مكان أبو شحادي كما يقول بن غفير.

0: ويترفع عن الأحزاب العربية سامي أبو شحادي وعفر كسيف المحامي الدكتور حسن جبارين مدير عام مركز عدالة. وهذا ما قاله ردا على المحامي إيلان بومباخ الذي طالب بشط بكسيف.
1: خبرك ناس بومباخ عساليت كل عبودة كي هو تبال 15 دكوت على عفر كسيف دبير بخوت مش ليش بدفرف كين له هربي. אבל דווקא הפתיחה של עורך דין בומבך היא עשתה לי את העבודה. מה הוא אומר? או, ההליך ידוע, אנחנו נדבר, נפסול את כסיף, אבל בית המשפט העליון כולו יאשר אותו.
0: يقول حسن جبارين الإجراء معروف بسيط جدا. لجنة مركزية تشطب المرشح, العليا تعيد ترشح المرشح. وصباح اليوم مع بدء جلسات لجنة الانتخابات المركزية تظاهر ناشطو القائمة المشتركة وأغلقوا مدخل مقر حزب الليكود في تل أفيف احتجاجا على طلبات شطب الأحزاب والمرشحين العرب.
2: פוסלים את הניסיון לפסול את הקול הערבי. אנחנו פוסלים את הניסיון לשלול מיליון ו-200 אלף אזרחים את הזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו פוסלים את הגזענות שמבקשת להדיר חמישית מאזרחי.
0: إذن هذه التظاهرة أمام مدخل مقر حزب الليكود واحتجاجا على شطب الصوت العربي كما يقول المتظاهرون. سامي أبو شحادي قال في كلماته عبر الزوم أمام لجنة الانتخابات المركزية: لم أؤيد في حياتي ولم يسبق لي أن أيدت الكفاح المسلح ضد إسرائيل, اخترت طريق السلام والحوار. ما كان ينبغي أن أكتب هذا المقال, طبعا نتحدث عن المقال الذي نشره سامي أبو شحادي في العربي الجديد في 8 أكتوبر, ويضيف: أنا أدين 7 أكتوبر, أنا لا أمجد المجازر. أقوال سامي أبو شحادي: خط صراعات إلى جانب اليهود من أجل حقوق الإنسان. يائر غولان رئيس حزب الديمقراطيين يؤيد شطب سامي أبو شحادي, طبعا هذا على مستوى التطورات اللافتة في قضية شطب الأحزاب العربية كذلك المرشحين العرب. الآن ربما ننتقل ببث مباشر إلى مداولات اللجنة المركزية في الكنيست واللجنة المركزية طبعا للانتخابات. على ما يبدو بعد قليل سيصدر القرار, قرار إما شطب أو عدم شطب سامي أبو شحادي.
3: شكن مصدق هذا الشيء تطرح أنا بمعنى اسمح لشموع تشوفة وشاحنا
0: رؤين بمعنى. هذا هو إيلان بومباخ المستشار القضائي لحزب الليكود يتحدث ويطلب من سامي أبو شحادي الإيضاحات. فالي حبيب معنا على الخط الهاتفي مراسلنا الشؤون الحزبية, تحية لك يا فالي, أهلا بك.
4: تحية لك يوسف, تحية المستمعين والمستمعات, يا هلا.
0: ما كان متوقعا حدث شطب كسيف, وعلى ما يبدو سيشطب أبو شحادي.
4: صحيح, ولعلنا سبق وذكرنا ذلك منذ أسبوع يوسف عندما قلنا بأنها ستكون مواجهة, لكنها مواجهة شبه محسومة, سيما ولليمين هنالك أغلبية في هذه اللجنة. أكثر من ذلك هنالك أيضا نوع من خلق الظروف المسبقة لتشريع عملية شطب المرشحين, أو بمعنى أدق ترشيح المرشحين والقوائم. ولعلك ذكرت ذلك, يقرأ المكتوب من عنوان
0: نعم.
4: ما بدأت اللجنة بمداولاتها حتى تم شطب ترشيح النائب عفر كسيف, رغم أنه أكد كما أنت ذكرت في مقدمتك بأنه بكل تأكيد لطالما عمل على الأقل في 3 أعوام الأخيرة على إدانة جرائم الحرب, إدانة المجازر, وكان دائما يعمل من أجل قيم السلام, تكريس الحفاظ على حقوق الإنسان إلى آخره, ومع ذلك هذا لم يشفع له إذا صح التعبير أمام لجنة الانتخابات المجندة كليا من أجل شطب القوائم العربية والمرشحين من داخلها. ولعل هذا سينطبق أيضا على سامي أبو شحادي, علما وكل التقديرات يوسف كانت حتى بما فيها القانونية إنه الملف الأكثر تعقيدا الذي سيواجه سواء حسن جبرين الدكتور المحامي الذي يترافع أمام لجنة الانتخابات عن القوائم العربية, وأيضا عفر كسيف ويوسف وسامي أبو شحادي, كان واضح أن هذا الملف سيكون الأكثر تعقيدا. ومع ذلك تماما كما أنت ذكرت, سامي أبو شحادي تحدث بالضرورة عن تفسيراته لهذا المقال، عن جوهره، وما هي الرسالة التي أراد نقلها، والتي يمكن تلخيصها بأنه يدعو إلى حل سياسي سلمي يكون ديمقراطي ومقبول على كل الأطراف. ولعل أيضا مرافعة الدكتور المحامي حسن جبرين كانت لافتة جدا، عندما هو الآخر رح يتحدث على أن من حكم قضية التشديد على المقال هو ليس ما كان بداخله من فحوى بقدر ما هي هوية من كتب هذا المقال. وراح يتساءل بطريقة مجازية أنه هل هنالك من يناقش أو هناك نقاش على أن الأحداث هي أحداث تاريخية، هذا يكتب أيضا باللغة العبرية، هل هنالك لأن كان هنالك فشل استخباراتي. وراح يؤكد على أن الخلاف أصلا ما بين المؤسسات الأمنية ورئيس الحكومة هو على كون أنه هنالك فشل. وبنهاية المطاف بطبيعة الحال حسن جبرين كما ذكرت أنهى حديثه بتلك المقولة، بأنه من حكم بنهاية المطاف أو أجج الأجواء هو ليس بالضرورة ما كتب في المقال، وإنما هي هوية من كتب المقال فقط كونه عربي، بإشارة واضحة منه تماما كما تدعي كل القوائم العربية بأن كل عمليات الشطب ما هي إلا ملاحقة سياسية. واضح أن هنالك من يريد تفريغ الساحة السياسية من القوائم العربية ليقوم بإعادة ترسيم الخارطة الحزبية السياسية وفق ما يخدمه مستقبلا، سيما ويوسف هنالك تخوف وقلق واضح لدى رئيس الوزراء نتنياهو، المقربين عليه، ولدى أيضا معسكر اليمين، من أنه في مرحلة ما سيما ووفق استطلاعات الرأي العامة وأيضا الداخلية هنالك نوعا ما تعادل ما بين المعسكرين، لربما يلجأ أيزنكوت بالضرورة أو الطيار المناوئ لنتنياهو للاستناد على القوائم العربية بأي شكل من الإشكال، سواء بالإشراك المباشر داخل الائتلاف أو من خلال بطبيعة الحال شبكات أمان، الامتناع عند التصويت إلى آخره. والواضح تماما كما أنت ذكرت، يقرأ المكتوب من عنوانه غالبية لربما، وأنا لا أريد أن أرتبك الأحداث وأجزم، وق الأجواء المشحونة، حالة الاحتقان، التمهيد المسبق لبناء شرعية، كلها مؤشرات على أن قرارات أو طلبات الشطب لربما سيتم المصادق عليها بشكل كامل.
0: فالحسن، عود إليك طبعا خلال البرنامج مع كل التطورات، طبعا أنت تتابع كما نحن أيضا نتابع، شكرا لك في هذه المرحلة. فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية. الآن مرة أخرى إلى الكنيسة، سمحة روتمان الآن يتحدث، وطبعا هو رئيس لجنة القانون الدستور والقضاء سمحة روتمان من أقطاب حزب طبعا أو الائتلاف الحكومي، فلنستمع إلى ما يقوله. نعم سمحة روتمان طبعا أنهى الآن الحديث، المتحدث القادم الآن سيكون طبعا من الأحزاب التي ستطلب شطب سامي أبو شحادي. نرحب بالبروفيسور محمد وتد الآن ينضم إلينا، رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان. تحية لك بروفيسور، أهلا بك.
5: أهلا وسهلا.
0: لم يكن مفاجئا شطب عفر كسيف، وعلى ما يبدو طبعا الشطب قادم أيضا لسامي أبو شحادي، ولكن النقاشات بداخل اللجنة المركزية مثيرة جدا، خصوصا المتعلقة بمقال سامي أبو شحادي. حسن جبرين حاول إقناع اللجنة بأن طبعا الهدف لم يكن التحريض أو الدعم، دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، إنما موقف سياسي دعا إليه سامي أبو شحادي، الذي قال طبعا وأنا أقتبس: ما كان ينبغي أن أكتب هذا المقال، أنا أدين 7 أكتوبر، أنا لا أمجد المجازر. هل موقف كهذا بروفيسور وتد من سامي أبو شحادي كفيل على الأقل أن يكون في صالحه في العليا، ليس أمام اللجنة المركزية لأنها مسيسة طبعا؟
5: نعم، اللجنة كمان مسيسة، كمان شعبوية، يعني على أقل تعديل الشخص الوحيد اللي هو يعني هناك رئيس اللجنة القاضي سولبرغ اللي يستند في تصريحاته وفي مقولاته وفي قراراته إلى أسبقيات محكمة العدل العليا، بما في ذلك جملته أنه يعني لا يكفي عشان كرمان الشطب أنه نستند إلى مقولة واحدة ووحيدة لشخص قيلت في القاضي، إنما يجب أن يكون لك سيروري وأهداف واضحة وإيديولوجية واضحة وليس إيديولوجية فكرية وإلى آخره. ولكن يجب أن نذكر أن الأعضاء في اللجنة لما بيصوتوا بيصوتوا أحيانا لأنه تخوفا شو الجمهور بده يقول أو عن عدم دراية في القانون أو مناكفة في القانون أو في محكمة العدل العليا وإلى آخره، وهناك اعتبارات كثيرة ليست بالضرورة بالموضوعية وبالمهنية. ولكن في أمام محكمة العدل العليا الموضوع يختلف تماما. ومع ذلك يجب التنويه، وأنا لا أتطرق إلى القضايا بشكل عيني لأنه ما عندي كل الأرضية من ناحية البيانات والوقع وإلى آخره، ولكن محكمة العدل يجب أن نذكر أن اليوم في 11 قاضي من أصل 15، ومن 11 دول في أغلبية اللي هي ممكن نسميها محافظة وليست ليبرالية، وهنا يطرح السؤال ويسأل السؤال كيف هذه القضاء راح يقرروا. يجب أن نذكر أنه في الماضي قضاء مثل قاضية حيوت اللي كانت تعتبر من يعني عدا كونها رئيس محكمة العدل العليا من القضاء الليبراليين بامتياز على أقل تعديل في القانون الدستوري، ولكن كان يعني موقف بالنسبة للتجمع أو بعض الأعضاء في حزب التجمع وكانت لها ملاحظات واضحة، فلذلك ممكن الأمور تحسم على صوت لهنا أو لهناك، يعني صعب التوقع والتكهن.
0: بروفيسور أريد أن نستمع إلى دكتور حسن جبارين ومن ثم أترك لك التعليق طبعا على هذه التصريحات طبعا من خلال المرافعة ضد شطب عفر كاسيف، فلنستمع.
1: خبرك ناس بمبخ حصلت كل عبودة كي هو كبال 15 دكوت على عفر كاسيف دبير بخوت مش ليش بدفرق كين له هربي، أفل دفك هبتخاش العرخ دين بمبخ هي عصدالت عبودة ما هو او هالخ يدوع אנחנו נדבר נפסול את כסיף אבל בית המשפט העליון כולו יאשר אותו בחזרה מדוע כי ככה פסיקה ואז עורך דין בומבך מותח ביקורת על הפסיקה הקיימת כלומר הוא מודה שהבקשה שלו בניגוד לפסיקה והוא חוזר על דברים ביקורת על הפסיקה הקיימת שכבר בוועדה הזו הדברים האלה נאמרו במשך 30 שנה האחרונות. אני כבר כאן 30 שנה. בכל בחירות, מגישים בקשות פסילות ומהימין עומדים, מותחים בקורת על בית המשפט העליון ואומרים, הפסיקה לא נכונה.
0: بروفيسور وتد، واضح هذا الكلام. 30 عاما يقول جبارين، أقف هنا، دائما يطلبون اليمين الشطب للعرب، بعد ذلك العليا تغير القرار، والحديث هنا عن استئناف على ربما قانون المحكمة العليا.
5: أنا لا أتطرق للعرب أو لليهود، مش هذا موضوع، لكن موضوع دستوري بحثه الأستاذ الدكتور حسن جبرين، أستاذ كبير في القانون الدستوري، كان بالحري في كل موضوع شطب الأحزاب أو القوائم على وجه الخصوص والمرشحين، وهو صادق في ذلك. الجدال والنقاش بين الطرفين المحاميين يعني على وجه الخصوص وليس بالضرورة الرجال السياسي والنساء السياسي هو على قرارات محكمة العدل العليا في السابق، هناك وجه اختلاف في الموضوع، هناك بعض القضاة اللي انضموا للمحكمة اللي يختلفون مع هذه الأسبقيات ويقرؤون الكلمات ببساطتها ومن غير ما يفحصوا جوهرها كما كان الحال عليه منذ أيام الرئيس بروفيسور أهرون باراك وما بعد ذلك. فلذلك السجال هو هل قرارات محكمة العدل للأسبقيات كما هي مطروحة اليوم ستبقى سارية المفعول أو ستتغير، وهذا سؤال يعني يجب مناقشته، لأنه ممكن وأنا أخذ ذلك في الحسبان أنه الأمور تتغير بناء على تركيبة القضاء، وليس تركيبة سياسية بالضرورة، تركيبة فكرية، مدارس قضائية مختلفة وإلى آخره. وأستاذ حسن جبرين يعني لخصها بكلماته اللي استمعنا إلها للتو بطريقة جدا واضحة وصريحة، يعني أعتقد أن المحامي بومبخ يحضر الأرضية المرحلة التالية في محكمة العليا سواء بالنسبة لشطب أعضاء أو بالنسبة لشطب قوائم من أجل مناقشة المحكمة، هل الأسبقيات المطروحة يجب أن تكون سارية مفعول كما هي أو يجب تعديلها بشكل كامل أو بشكل جزئي تعلق طبعا في السيناريو المطروح أمام المحكمة.
0: البروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا بروفيسور. شكرا.
5: شكرا لكم.
0: إذن لجنة الانتخابات المركزية مستمرة في مداولاتها بعد شطب النائب عوفر كسيف مرشح الجبهة والقائمة المشتركة. الآن طبعا المداولات حول شطب أو عدم شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عضو القائمة المشتركة مرشح في المقعد الثالث. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد خليلي الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. تحية لك دكتور محمد، أهلا بك. دكتور محمد أهلا بك.
6: يعطيك العافية.
0: شكرا لك دكتور. عندما يعلن قبل قليل يائير جولان، يعني إذا بدك تسميه زعيم اليسار في إسرائيل، عندما يعلن بأنه يؤيد شطب التجمع سامي أبو شحادي، هل هذا يضغط أكثر سياسيا أيضا على اللجنة المركزية؟ هل هذا يؤثر أيضا على مستوى الأبعاد، أبعاد والانعكاسات على قرار العليا مستقبلا، لأنه في استئناف طبعا على الشطب الذي سيكون على ما يبدو؟ دكتور محمد.
6: نعم نعم
0: نعم تستمع إلي بشكل نعم تستمع إلي نعم. بشكل جيد تفضل.
6: طبعا يعني المعركة على استقلالية الجهاز القضائي مستمرة منذ فترة طويلة، ووصلت ذروتها يعني مع إعلان ما يسمى بالإصلاح القضائي أو ما يسمى بالإنقلاب القضائي، بمعنى أن جهاز القضاء في إسرائيل موجود يعني تحت ضغط سياسي وجماهيري كبير، وكانت هنالك مطالبة على مدار فترة طويلة من قبل أقطاب في الحكومة الحالية في اليمين الجديد في إسرائيل بتغيير يعني معادلة التوازنات وحتى الفصل ما بين السلطات وإخضاع عمليا الجهاز القضائي لسلطة الجهاز السياسي المنتخب. وطبعا كانت ما يسمى يعني معسكر التغيير أحزاب كثيرة في معسكر التغيير، وهي هاي أحد النقاط التي يعني خلافية بين المعسكرين. يعني إذا قلنا إنه غالبية القضاء هي قضية شخصية تتعلق بشخص بنيامين نتنياهو وما يمثله، يعني واحدة من القضايا المهمة التي يعني فيها سجال وفيها نقاش هو دور وموقع ومكانة وقوة وتأثير الجهاز القضائي ومدى استقلاليته، والقضية الثانية هي قضية التجنيد، قانون التجنيد الإلزامي. وحاربت أقطاب وما يسمى أحزاب معسكر التغيير أو ما يعني يعرف معسكر التغيير الحكومة الحالية بالحفاظ على استقلالية الجهاز القضائي. وفي مثل هذه الحالة عندما يعني يأتي اقتراح من قبل الحكومة الحالية والأحزاب يعني التي تسلمت مقاليد السلطة في الانتخابات الأخيرة التي تريد يعني شطب الأحزاب العربية، وينضم إلى هذا الطلب يعني أحزاب التي حاربت من أجل استقلالية الجهاز القضائي، هذا يضع هذا الجهاز يعني في مهب الريح في عين القاصفة، يقف لوحده في مواجهة هذه المطالبات. ولذلك القدرة يعني أو ما يسمى النفس أو الإمكانية أو الظهر الذي تمتع به سياسيا أيضا يعني في هذه الحالة تبخر وتضاءل، واليوم يعني هذا يعني يرفع من احتمالات وإمكانيات إتمام عملية الشطب.
0: طيب دكتور، عندما نرى كل هذا الصراع أيضا بداخل اللجنة المركزية ومقابل كل هذا الضغط من قبل أيضا اليمين من أجل شطب الأحزاب العربية، هل ترى بأن ذلك قد يكون ربما يعتبر من قبل كثيرين تدخل مباشر في الانتخابات القادمة في محاولة تغيير نتيجة الانتخابات القادمة، ولكن هل في اعتبارات العليا ربما اعتبارات أيضا اعتبارات سياسية ربما تكون لها ثقل أيضا في العليا؟
6: يعني أولا يجب توضيح أمر ما في هذا السياق، أن هذا الموضوع هو ليس يعني جزيرة مقطوعة أو مفصولة، هو يعني ممتد وهو وعي استقر في أذهان اليمين بعد الخسارة المدوية التي لحقت بهم في انتخابات العام 92. بمعنى أن اليمين الذي سيطر وتسلم مقاليد السلطة منذ العام 77 واستمر بصيغ وأشكال مختلفة منذ ذلك العام حتى 92، طبعا كان في هنالك معادلات توفيقية وتوليفية اللي من خلالها كان هناك حكومة وحدة وطنية مع حزب العمل في ذلك الوقت، ولكن فهم المعادلة أنه يعني عندما يلقي العربي في وزنه الانتخابي ووزنه السياسي ويكون جزء من معادلة التأثير وضمن الخارطة السياسية الشرعية يعني ضمن المجتمع السياسي في إسرائيل، احتمالات أن يفوز اليمين في الانتخابات هي ضئيلة وهي يعني محصور. ولذلك عمل اليمين على مدار سنوات تصميم الثقافة السياسية، توضيح يعني معالم وحدود النقاش والخطاب السياسي في إسرائيل، ولذلك عندما يأتي بمقترحات من هذا النوع التي تهدف إلى نزع الشرعية ويحرج عمليا ما يسمى أقطاب معسكر التغيير التي تتطلع إلى يعني تحصيل نتائج انتخابية تؤهلها من تشكيل الحكومة القادمة، يعني يؤدي بجملة ما يؤدي إليه إلى بناء معادلة سياسية تقوم على إقصاء العربي، أن العربي غير شرعي في الخارطة السياسية، وأيضا أن يستقر في أذهان وفي وعي المجتمع العربي أن الادعاء بأن هنالك شريك في معسكر التغيير الذي يعمل كتف إلى كتف ويد إلى يد وجنب إلى جنب من أجل تغيير هذه الحكومة هو يعني محط سؤال. فإذا كانت هذه هذا المعسكر بالأحزاب الأكثر يسارية من ناحية توجهات سياسية ويعني كان لهم مواقف يعني يشار لها بالبنان في الفترة السابقة، ولكنها تنضم من أجل يعني شطب الأحزاب العربية وشطب المرشحين العرب والطعن في مشروعية السياسة العربية بشكل عام، هذا بإمكانه أن يقلل من حافزية، لأنه واحد من أهم يعني العوامل التي تؤدي بالمواطن العربي أن يذهب إلى صندوق الاصطراع ربما شعور الغضب، ربما شعور الخوف من الحكومة الحالية في حال استمر، ولكن أيضا أن هناك عمل بتغيير الوضع الحالي، وتغيير الوضع الحالي يتطلب شريك في المجتمع اليمني الذي يرى بالمجتمع العربي شريك شرعي من أجل يعني تمام عملية تداول السلطة وتغيير الحكومة الحالية. عندما ينضم يعني أحزاب هذا المعسكر وتقوم عملية تشطيب، هذا يطعم في عملية التغيير ويضع يعني أسئلة حول يعني هل هنالك الإمكان أو هل هنالك شريك مستقبلي يقوم بهذه المهمة مع المواطنين العرب.
0: إذن الدكتور محمد خلالي يقول تأييد يائير جولان لشطب سامي أبو شحادي، طبعا مع أنه لم يؤيد شطب المشتركة، هذا يعتبر طعنا في الشراكة المستقبلية وربما قد يخلق كثير من المشاكل ربما لمعسكر التغيير في حال أن أراد ما بعد الانتخابات تغيير صورة الخارطة السياسية كما تقول.
6: أعطي كمان معادلة.
0: نعم.
6: الآن في حزب اللي هو حزب زنتر الذي يعني واضح يعني لا يتناطح عن زان في أنه هذا حزب هو أحد أقطاب معسكر اليمين في البلاد من حيث التوجهات السياسية، وأعلن يعني حتى يوسف حداد وحتى زينتر أنه لا يمكن يعني أن يقدموا توصية على مرشح من معسكر التغيير وأنهم ذاهبون ضمن شروط معينة من أجل التوصية على بنيامين نتنياهو. في حال نجح هذا الحزب بعبور نسبة الحسم، توزيعة المقاعد والخارطة بين المعسكرات ستتمعثر قليلا وربما يكون هناك أفضلية انتخابية من حيث توزيعة المقاعد لمعسكر اليمين. وهذا الحزب يتأرجح حول نسبة الحسم، بمعنى أنه في بعض استطلاعات الرأي بتعطي 4، بعض استطلاعات الرأي بتعطي 5، وبعض استطلاعات الرأي بعدها بتعطي أنه لا يعبر نسبة الحسم، بمعنى أنه صحيح. هو في منطقة يعني نسبة الحسم، ولكن إذا ارتفعت نسبة التصويت في المجتمع العربي عملية إمكانيات هذا الحزب أن يعبر نسبة الحسم ستصير أصعب بهذا الموضوع. ولكن تأتي خطوة من هذا النوع التي تضرب الحافزية لدى المواطن العربي بالذهاب للتصويت وربما تنعكس سلبا على أنماط التصويت وعلى معدلات التصويت، هذا يرفع ويزيد من احتمالية عبور هذا الحزب نسبة الحسم وبذلك توزيع يعني الخارطة السياسية بشكل مختلف، لذلك يرفع الحظوظ لإمكانية معسكر اليمين أن يعود وأن يشكل الحكومة القادمة من جديد. ولذلك يعني هذا القرار ليس فقط قرارا يتعلق بسامي أبو شحادي وبالتصريح له هنا وتصريح هناك، ربما كان هناك تصريحات بالفعل غير موفقة، ولكن هي يعني لهذا الموضوع إسقاطات وتأثير أبعد ما يكون عن الحالة الانتخابية الحالية، إنما بالنظر إلى مشروع السياسي في هذا البلاد وكيف حتى المخيل السياسي ينظر إلى المجتمع السياسي في هذا البلاد، هل المواطن العربي هو جزء شرعي من عملية الانتخاب والترشح والمشاركة في عملية التأثير السياسي وعملية تداول السلطة في حال تم ذلك.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات دكتور محمد خلايلي الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا.
6: يعطيك العافية.
0: إذن كان هذا الدكتور محمد خلايلي في ما يتعلق بالتطورات الشطب اللجنة المركزية، كذلك مواقف الأحزاب، حتى أن يائير جولان حزب الديمقراطيون يؤيد شطب سامي أبو شحادة، على الرغم من أنه أعلن أنه ضد شطب القائمة المشتركة كذلك. إذن مواقف متفاوتة، حاولنا تقديم قراءة مهنية من خلال طبعا ضيوفنا في بداية حديث الظهيرة. معكم يوسف شداد محدثكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، لينش حدر رزق معنا في الإنتاج، حندهان في الهندسة الإذاعية، وريتا تيودوري في الراديو المصور. ابقوا معنا، نخرج إلى إعلانات لنعود لمتابعة ما تبقى من ملفات مختلفة وعين أيضا على اللجنة المركزية.
7: الاثنين على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
7: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
12: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: مداولات اللجنة المركزية للانتخابات ما زالت مستمرة. عوفر كسيف شطب الآن، المداولات حول شطب سامي أبو شحادي، حتى الآن لم يجرى التصويت، بالتالي سنكون مع ما يجري في اللجنة مع التطور طبعا الحاصل في حال طبعا أن كان ذلك في وقت البرنامج. الآن إلى إياد حرب مراسلنا شؤون الشرطة، تحية لك يا إياد، أهلا بك.
13: أهلا بك يوسف.
0: إياد، نتحدث عن طبعا شبهات بوضع أجهزة تنصت في مكتب رئيس سلطة محلية في منطقة الشمال واعتقال موظف من الجيش البالغ من العمر 65 عاما، معك كل التفاصيل.
13: نعم صحيح يوسف، دعنا نقول في قضية تكشف جانبا خطيرا من صراع النفوذ داخل السلطات المحلية. تحولت مكاتب إحدى السلطات المحلية في شمالي البلاد إلى محور تحقيق للشرطة بعد توفر شبهات بتركيب وسيلة تنصت داخل مكتب رئيس السلطة المحلية. هذا الملف كان قد بدأ بشكوى وتحقيقات سرية وسرعان ما تطور إلى مداهمة واعتقال موظف في المجلس المحلي وسط شبهات تمس بشكل مباشر بخصوصية العمل الإداري وأمن المعلومات داخل مؤسسة رسمية. وبحسب الشرطة أعلنت أنها تلقت في الأسابيع الأخيرة شكوى من سلطة محلية في شمالي البلاد حول الاشتباه بوضع جهاز للتنصت السري على محادثات داخل مكتب رئيس السلطة المحلية. وفي عقب ذلك باشرت وحدة مكافحة الاحتيال في شرطة اللواء الشمالي تحقيقا سريا بالتعاون مع جهات في المجلس المحلي، حيث تمكنت الشرطة من جمع أدلة ومعطيات والتي عززت الشبهات المتوفرة في هذه القضية. أمس وبعد تحول التحقيق إلى علني، داهم أفراد الشرطة مكاتب المجلس المحلي في قرية الجش، وذلك بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع الذي عقد في السلطة وتم اعتقال المشتبه الذي يبلغ من العمر 65 عاما وهو من سكان الجش. وأوضحت الشرطة أنه عثر بحوزته على أدلة تربطه بتنفيذ التنصت السري المشتبه به. اليوم من المقرر أن تطلب الشرطة من محكمة الصلح في طبرية تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق، وأعلنت الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه القضية. هذا بالنسبة لهذا الموضوع يوسف. ومن جهة أخرى أعلنت شرطة تل أبيب عن تمكنها من حل لغز مقتل المرحوم أحمد شقر الذي قتل رميا بالرصاص في 28 من الشهر الفائت في مدينة يافا، وذلك بعيد تحقيقات مكثفة أجرتها الوحدة المركزية. وقدمت النيابة العامة تصريح من المدعي العام ضد مشتبهين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما وطلب بتمديد فترة اعتقالهما حتى انهاء الاجراءات القضائية بحقهما. ويستشف من التحقيقات التي اجرت الشرطة ان المغدور احمد كان يستغل دراجة هوائية في شارع القدس حيث وصلت الى المكان سيارة من جراند شروكي وغادر المركب احد الاشخاص وقام باطلاق عدة عيارات نارية من مسدس باتجاه المرحوم ثم لاذ بالفرار من الموقع. المشتبه بهما تم توقيفهما خلال ساعات قليلة من جريمة القتل وهما في العشرينيات من العمر من سكان يافا. واتضح أن أحد المشتبه بهما قام خلال عملية الاعتقال بإلقاء المسدس الذي كان بحوزته على الأرض كما تم العثور على المركبة التي يشتبه في استخدامها خلال تنفيذ جريمة القتل. إلى هنا إليك
0: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك. شكرا. وإلى النقب والحراك الانتخابي، هناك تنافس حاد بين الأحزاب العربية على صوت الجنوب، تفاصيل مع مراسلنا نواف النباري.
14: مع اقتراب موعد الانتخابات واحتدام المعركة الانتخابية تتعالى الأصوات في منطقة النقب لتشجيع الناخبين للوصول إلى صناديق الاقتراع ورفع نسبة التصويت قدر الإمكان، ويعزو ناشطون محليون ذلك إلى الظروف التي عاشتها منطقة النقب خلال السنوات الأربع الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بهدم آلاف المنازل وتوزيع أرقام مماثلة من أوامر الإخلاء الفورية. الناشط علي أبو صبيح:
15: أنا أطالب وأناشد الجميع من أهلنا في النقب وخاصة في القرى غير المعترف بها بأن يخرجوا في يوم الانتخابات للتصويت والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم من خلال هذه الانتخابات. نحن نرى ونشاهد بشكل يومي الممارسات الحكومية ضد أهلنا في القرى غير المعترف بها، هدم وترحيل ولكن بدون إعطاء أي حلول. نرى ذلك في تل عراد وفي ضحي وفي السر وفي أماكن أخرى من قرانا، ولكن لا نستطيع أن نغير هذا الحال إلا بخروجنا جميعا للتصويت في يوم الانتخابات.
14: كما تحدث بالروح ذاتها الناشط عقاب عوودة:
16: يواجه المجتمع العربي في النقب وفي جميع أنحاء البلاد أوضاع صعبة ومأساوية غير مسبوقة من هدم وتهجير وسياسات عنصرية، لذلك فرصتنا الوحيدة لتغيير هذا الواقع الأليم هي في 27/10 يوم الانتخابات، هذا اليوم الذي يتساوى فيه الصوت العربي مع الصوت اليهودي. لذلك في هذا اليوم نستطيع من خلال رفع نسبة التصويت بنسب غير مسبوقة وبكثافة، أولا دحر اليمين المتطرف عن المشهد السياسي وعن دوائر القرار، وثانيا نستطيع إيصال أكبر عدد من ممثلين العرب إلى الكنيسة.
14: هذا وبات من الواضح هذه المرة احتدام المنافسة خاصة بين الأحزاب العربية، وهي القائمة الموحدة والقائمة المشتركة على أصوات الناخبين في منطقة النقب، حيث تعقد يوميا اجتماعات منزلية ولقاءات جماعية من أجل إقناع الناخبين بالخروج إلى التصويت وممارسة حقهم الديمقراطي في هذه الانتخابات التي يصفها نشطاء الأحزاب بأنها مصيرية وغير مسبوقة.
7: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: تواصل إدارة بلدية طمرة الضغط على الشرطة من أجل مواجهة التصعيد الحاصل في المدينة في عقاب جرائم إطلاق النار المتكررة التي شهدتها طمرة، ازدياد في جرائم إطلاق النار في الأيام الأخيرة والإصابات الناجمة عنها، وكذلك هذا الشعور بعدم الأمان في المدينة يقلق إدارة البلدية. ضغط كبير على الشرطة متواصل، والبلدية تريد أن توضح حول القانون المساعد للحراسة والأمن، ولديها طبعا مسار واضح في هذا الشأن. ومعنا السيد عادل خطيب للحديث عن ذلك، مدير عام بلدية طمرة. تحية لك أستاذ عادل، أهلا بك.
17: يعطيك العافية أخي يوسف وللمستمعين.
0: شكرا جزيلا لك. أولا تعليق على ما يحدث في طمرة، طبعا أنتم قلقون جدا والضغط كما ذكرنا في البداية مستمر على الشرطة. سيد عادل،
17: الموضوع مقلق جدا على كل سياق الحياة اليومية في مدينة طمرة وفي مجتمعنا العربي. الحوادث التي حصلت في الأسبوع الأخير تتركنا في متاهة كبيرة بحاجة لاتخاذ قرارات وتصعيد الخطوات اللازمة من قبل البلدية والأطراف المسؤولة عن هذا الأمر. لذلك نعمل جاهدا في الضغوطات أولا مقابل الشرطة، لأن هذا الأمر حله الوحيد هو مقابل جهاز الأمن المعني والمسؤول عن إعطاء حماية لسكان الدولة ولسكان مدينة طمرة وللمجتمع العربي.
0: عندما تقول أستاذ عادل بأنكم أمام اتخاذ قرارات، يجب اتخاذ قرارات وتصعيد، ماذا تقصد في ذلك؟ في أي سياق؟
17: في السياق الذي يتعلق في بلدية طمرة أعتقد أننا في جاهزية معينة ليس كاملة في بناء مخطط كامل متكامل في تحسين الشعور بالأمن والأمان لدى الجمهور الطمراوي. واحدة من هذه الخطوات أعتقد أن قانون الحراسة عمل ضجة معينة في مدينة طمرة، وخاصة أنه سن وتقدم من خلال المجلس البلدي في السنة الأخيرة، وقبل شهر
0: بواحد سبعة، واحد سبعة يعني كان دخل صلاحيته طبعا في واحد سبعة،
17: في واحد سبعة فات بالصلاحية التامة على أساس أنه قانون يشتغل في المدينة بناء على شو رايحين يكون مدخلات من وراء هذا المشروع من شان نقوم بالخطوات العملية. المشروع لم يأتي ليسد فراغ اللي مجبر فيه جهاز الأمن، يعني يكون واضح للسكان. احنا
0: يعني بكلمات تانية استاذ عادل، انت تقول انه قانون الحراسة لم يأتي انه يأخذ عمل الشرطة مواجهة الجريمة في طمرة؟
17: بتاتا لا، فيش عندنا ولا اي آلي في بلدية طمرة ولا اي مؤسسة في هذه الدولة بتأخذ دور عمل جهاز الامن اللي هي الشرطة او اي جهاز ثاني الا مسؤول، ومهمته الاساسية وجوده الكياني في الوزارة انه يتم بعمله الاكمل في حل هاي المشكلة. احنا جايين من شان نكمل الصورة في النواحي الثانية اللي بلدية طمرة مسؤولة عنها، يعني في امور كثير اللي البلدية بتحاول تجند لها اموال من شان تكمل الصورة الكاملة في وجود الشرطة وجهاز الامن ويشتغلوا شغلهن.
0: يعني قانون الحراسة جاء ليكمل ليس ليسد عن عمل الشرطة، ليأخذ مكان الشرطة، جاء ليكمل ربما مسار الشرطة انه تحاولون طبعا منع الجنوح، تحاولون منع هذا الشعور بعدم الامن والامان في طمرة. اعطيني امثلة اكثر سيد عادل.
17: يعني في عندي كثير امثلة، يعني اعطيك امثلة. طمرة في الحرب الاخيرة اتقسمت لتسع مناطق سكنية اللي بيسموها الرفعيم او المناطق الحارات، لجان الحارات. فإحنا أقمنا قبل شهر دعوة لأهل طمرة اللي مستعد في أنه يتطوع ضمن سيرورة عمل في بناء حرس حاراتي، حرس إلا يكون عينيه قريبة على البيت اللي ساكن فيه والأشخاص اللي يتم قبولهم في هذه المجموعات بيكونوا تابعين لنفس الحارة، لأنه حسب رأينا الفعالين الجماهيريين المتطوعين في إلهن أثر كبير بأنه يكون إلهن أعين قريبة من الحدث نفسه اللي بده يكون، وأي مشادات أو أي عملية شغب أو أي عملية عنف أو أي عملية تخريب معينة في الملك العام هن بيكونوا قريبين للحدث. إحنا كمؤسسة وكبلدية لا يمكن أن نضع في كل بيت أعين، لا يمكن. يعني في عنا تقريبا 7500-8000 وحدة سكن في مدينة طمرة، فيش عندي مجال أحط في كل بيت كاميرا، ولا مجال إني أحط شخص، ولا مجال أحط أمن. أنا في عندي مجال أشتغل ضمن سيروري ومجموعة متطوعين اللي يشتغلوا ويكونوا الأعين تاعتنا، وهيك منحسن اصلا العلاقه ما بين. دائما منقول انه اذا احنا منعلي نسبه الثقه المتبادلة بين المؤسسة وبين الجمهور، إحنا بننجح في إنه ندخل كثير تغيرات في مجتمعنا اللي إحنا شايفينها ولازم نغيرها. فهذا مسار واحد بسموه مسار جماهيري. في عنا مسار
0: حرس، يعني بتسموه تشكيل حرس حاراتي بكل حارة من أفراد الحارة بشكل حرس، متابعة كل الأمور، مشادات، عنف، تخريب كما قلت
17: 100%. في عنا مجال ثاني، إحنا منشوف إنه وجود جولات لأشخاص أمنيين، يعني أشخاص اللي هن مش من جهاز الشرطة، مش شرطيين، هن مش رجال جيش وحرس حدود، بس هن أشخاص اللي في عندهم قدرات إنهم يكونوا رجال أمنيين، في إلهن مركبة خاصة اللي بدها تكون في جولات في ساعات معينة اللي إحنا منقول عنها ساعات خطرة وساعات اللي فيها أحداث حمراء، وفي مناطق اللي فيها كمان أحداث شغب أو تجمعات غير مرغوبة. فهاي الجولات لازم إحنا نلقي لها مكان أساسي في المخطط تاعنا، ورايحين نقوم فيه مباشرة، يعني هو واحد من الخطط الأساسية. في عنا كمان على فكرة، أنا بقول إنه إحنا لليوم ننجح نجند لهاي المشاريع مبالغ معينة من شان نفعلها، بس بشكل واضح هي بتسدش الفجوات الكبيرة في الفرق بين شو لازم ينعمل لبين شو بنعمل عن جد، لأنه الميزانيات لا تكفي. فإحنا بحاجة لقانون حراسي اللي يوفي الثغرة والفجوة اللي موجودة من شان نغطي الأشياء المهمة. لا شك إنه مشاركة الجمهور لازم تكون أساس عملنا، لأنه بدون مشاركة الجمهور إحنا منظلنا نشتغل لحالنا قديش بدنا. طيب. لا يكفي بتاتا انه نسد هاي الفجوات.
0: طيب سؤال اخير، متى سيكون كل ذلك؟ حكيت عن جولات لمراقبين، شخصيات امنيه هيك قلت عنهن، في مناطق فيها احداث، فيها تجمعات غير مرغوب فيها، حكيت على طبعا حراس في حارات، مناطق مختلفه في طمرة، متى سيكون كل ذلك استاذ عادل؟
17: انا بقول هيك، انه احنا بلشنا في تنفيذ المشروع من 1/7 ووصلنا للناس، يعني على فكرة هيك من شان اعطي بس نبذة قصيرة جدا حول المشروع. احنا القانون
0: اللي بدفع فيه المواطن على المتر شيكل وقديش؟
17: شيكل وسبعين. خلينا بتقييم مبالغ فيه، خلينا نقول ممكن نوصل 2 مليون شيكل في السنة. نحكي وهذا المبلغ ممنوع نصرف فيه أي شيء غير بس لهذا البرنامج،
0: حراسي والأمن. نعم.
17: بس للحراسي والأمن، ممنوع استعماله لأي غاية وأي هدف ثاني، وهذا زي ما بقولوا باتفاقية غير مكتوبة بين المواطن وبين إدارة بلدية طمرة. هذا اللي بده، وكل الأطراف المهنية اللي بتشتغل في البلدية بتشتغل بناء على هذا الاتفاق اللي موجود بيننا وبين الجمهور، انه المبالغ هاي تروح بس لغاية واهداف برنامج قانون الحراسي. رايحين احنا بلشنا في تقديم المناقصات الخاصة في شراء المركب، في اختيار المتطوعين، في شراء تقنيات تكنولوجية جديدة اللي بتتبع فيها كمان منظومة الاي اي اللي بدنا نحطها في البلد. اليوم احنا في عنا في البلد ما يقارب 90 كاميرا. صحيح الكاميرات هاي فيهاش هاي التكنولوجيا، بس احنا معنيين انه نحط فيها التكنولوجيا المطلوب اليوم، انها تعطينا بث مباشر وتعطينا حركات غير مألوفة لأي اشي ممكن. حتى سرعة رد الفعل تاع الادارة وتاع البوليس ورجال الامن تكون مباشرة ومش يستنوا ساعات أو نستبق الأحداث قبل ما تحصل في بعض الأحيان. فالمشروع رايح يبلش ينشغل فيه، إحنا في الخطوات بتنفيذ الخطوات الأساسية في المشروع. يعني المشروع هو كبير فيه تقريباً 20 بند. في بداية الأمر بسلم أولوياتنا رايحين نفعل ثلاث أشياء مهمة اللي هي بتتعلق في الجولات، المتطوعين، والموضوع التكنولوجيا والكاميرات الجديدة.
0: ولا شك بأننا سنتابع كل ذلك معكم. طبعا مهم جدا كل هذا التوضيح من بلدية طمرة. مدير عام بلدية طمرة سيد عادل خطيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
17: شكرا. شكرا أخي.
7: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: ينضم إلينا الآن رئيس مجلس محلي المشهد السيد توفيق سليمان. تحية لك أستاذ توفيق، أهلا بك.
18: تحية خاصة طبعا لراديو مكان ولك أخي العزيز الأستاذ يوسف شداد.
0: شكرا لك.
18: على هذه اللفتة الطيبة اتجاه المشهد وأهل المشهد.
0: هذا طبعا من واجبنا مجلس المشهد وملفات التخطيط والبناء. زاركم حي بيبس قبل أيام والحديث كان عن القسائم، وكان لك تصريح قلت القسائم في المشهد للأهالي، لأهالي المشهد فقط. حدثنا عن التطور في هذا الجانب.
18: حقيقة طبعا زيارة حي بيبس كانت زيارة ميسورة وميمونة إن شاء الله رب العالمين، ومش مفهوم ضمن أنه حي بيبس يجي هو الطاقم الكامل طبيعة الحال المسؤول عن قضية مناطق البناء والقسائم. إحنا المشهد أستاذ يوسف على مر السنين طبيعة الحال هنالك 3000 تقريبا 2850 مواطن من المشهد يقطنون بالأجار خارج قرية المشهد. المشهد حتى اليوم 9830، من 10 سنوات لم تزد نفر أو اسم واحد، والسبب ليس قضية الولادة إنما قضية أنه في هجرة قصرية من المشهد إلى الريني، في حارة في الريني تدعى حارة المشاهدي، إلى طبعا نوفا جليل، إلى كفر كنا. وأنا طبعا جئت برؤية واضحة جدا جدا جدا أن المشهد تستحق أكثر من ذلك، والمشهد لجميع مواطنيها لا جدال في ذلك. فهدفي سئلت ما هو الحلم، انطينا حلم، في عندي 10 بنود أو 10 مشاريع. حلمي الوحيد أولا في المشهد هو تجهيز قسائم خاصة للمشهد وبنسبة 100%، لا 60 ولا 40 ولا 30 ولا 70. وطبعا حاين بيبس التزم وتعهد في هذا الأمر لأنه مؤثر جدا داخل طبعا وزارة الإسكان، داخل وزارة المالية، وبتعرف النظام الجديد اللي طبعا وزير سموتريش حدده في قضية 40 لسكان القرية و60 طبعا للغريب. أنا طبعا قراري واضح كما كان في القرى الدرزية والمدن الدرزية 100%
0: لأهل المشهد
18: والقرى اليهودية 100%.
0: شو الضمان؟ شو الضمان أستاذ توفيق؟ يعني من وين هاي الثقة؟
18: الثقة موجودة إنه الإنسان إذا قام بعمل وأتقنه وبفكر.
0: نعم توفيق سليمان. نعم.
18: الحكومية راح توصلني طبعا لهاي النتيجة، وعندي التزام من المسؤولين طبعا بإذن الله تعالى إنه بلدنا تأخذ حقها زي باقي القرى والمدن. نحن عايشين في دولة ديمقراطية يحق لكل مواطن إنه يكون له قسيمة بناء، وأنا التزمت إن كل إنسان لا يملك متر أرض شبر أرض يأخذ قسيمة، واللي عنده طبعا بيقدر يتمهل شوي صغيرة.
0: شكرا لك السيد توفيق سليمان رئيس مجلس المشهد المحلي على هذا الإيضاح طبعا في هذا الجانب، ملفات التخطيط والبناء في المشهد، ملف معقد سنتابعه معكم دائما. شكرا جزيلا لك
18: العزيز يوسف شداد. أنا طبعا هذه التزام، وأنا ثقة عالية بنفسي وبأهل بلدي، ومش بس هذا المشروع طبعا، هذا حلمي طبيعة الحال وحلم أهل المشهد يتحقق أيضا الحمد لله. إحنا طبعا من ساعات الصباح الباكر منذ 6:30 وقبل كمان، وإحنا طبيعة الحال ماشيين في مسار قضية طبيعة الحال المدرسة وبناء المدرسة، قضية المنطقة الصناعية، والحمد لله احنا صرنا في مرحلة متقدمة جدا جدا، وهذا الاشي مهم جدا، وعندي افتتاح قريب جدا للمدرسة الابتدائية، واسأل الله انه ربنا يجعل اهل المشهد
0: بالتوفيق
18: قمة ولؤلؤة الجليل. شكرا لك.
0: شكرا لك استاذ توفيق سليمان رئيس مجلس المشهد. الان نستمع الى سامي ابو شحادي من داخل اللجنة المركزية للانتخابات، طبعا يشارك عبر الزوم لظرف صحي.
19: يعني اخو زيعت سبعة بخبراء عرفت، نحن نمشيخ ليأفك لمعن خيروت صدق شفيون لشني عامي،
0: النضال من أجل الحرية والمساواة للشعبين. فالح حبيب ينضم إلينا مراسلنا شؤون الحزبية فالح، معنا دقيقة أجمل ما قاله سامي أبو شحادي في هذه المداخلة.
4: تحياتي لك يوسف، تحياتي للمستمعين والمستمعات مجددا. لربما قبل سامي أبو شحادي إذا سمحت لي سريعا، الطبيب الذي طلب حق المرافعة والدفاع عن سامي أبو شحادي أكد أنه عندما يشتكي المشتكي يجب النظر إلى سجله الحافل بالمخالفات، لأن شكواه يجب أن تثير الشك بإشارة واضحة إلى الوزير بن كفير. يوسف جبرين هو الآخر تحدث على أن هذا الطلب بجوهره سياسي، الهدف منه إقصاء الصوت العربي لأنه يفتقر لأي مسوغ قانوني بما فيها عدم توفر كمية من التصريحات كما ينص القانون. سامي أبو شحادي راح يؤكد بطبيعة الحال يوسف جبرين أنه حاله كحال كل مرشحي القائمة المشتركة، يلتزم بقيم السلام والمساواة والعدالة وحرية الشعوب. أما سامي أبو شحادي الذي يواصل حديثه في هذه الأثناء عاد ليؤكد أنه أن ما يحدث بحق ومحاكمة ميدانية يدفع فيها ثمن لرؤيته السياسية المغايرة للآخرين بإشارة واضحة إلى اليمين الذين لا يؤمنون بالمساواة والعدل والسلام، بل يؤمنون بتكريس قمع الشعوب والاحتلال. يواصل حديثه في هذه الأثناء وهو يؤكد لأن هذه الساعات هي من أصعب الساعات التي تمر عليه في حياته سيما وهو ينظر
0: نعم.
4: بالمقابل أن هنالك من يريد محاكمته ومحاسبته على قيم سامية مثالية بمنطقه.
0: شكرا لك فعلى حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
4: على رحبة سعيد.
0: وشكرا لكم مستمعينا الكرام، مني يوسف شداد، لينا شحد رزق في الإنتاج، حين دهان في الهندسة الإذاعية، وريتا تيودوري في الراديو المصور. كل التطورات طبعا من خلال برامجنا المختلفة في راديو مكان وقناة مكان. إلى اللقاء.
7: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
20: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
21: لأنه برنامجنا
20: إيفنت تاني على الآخر.
7: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
22: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدي، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
7: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
22: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
7: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
23: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
24: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
25: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
26: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
27: عناوين الساعة من مكان: حل لغز جريمة قتل أحمد شقرة في يافا، تصفية رئيس الشؤون المالية لحماس في قطاع غزة، إلقاء القبض على مطلوب فتحوي قرب نابلس، اعتقال شخص من منطقة طول كرم بشبهة التحريض على الإرهاب، والحرارة على حالها، والتفاصيل بعد لحظات.
7: راديو مكان الأخبار.
27: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تقدم النيابة العامة في غضون أيام لائحة اتهام بحق شابين عشرينيين من سكان يافا تنسب لهما الضلوع في جريمة قتل أحمد شقرة في المدينة بإطلاق النار عليه لدى ركوبه دراجة هوائية نهاية الشهر الماضي. والمغدور من سكان يافا وكان يبلغ من العمر 28 عاما. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب بأن الاعتقال نفذ ساعات معدودة بعد ارتكاب الجريمة. أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس أن جيش الدفاع قام صباح اليوم في خان يونس بتصفية رئيس الشؤون المالية في حماس محمد أبو علوان، وأكد الاثنان أن النشاطات مستمرة حتى اختفاء حماس من غزة. ألقت قوة مستعربة من حرس الحدود القبض على مطلوب فتحوي في قرية كفر قليل جنوب نابلس، حيث قام بتسليم نفسه بعد

0: نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة. أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف يافا 24، حيفا والرملة 23، بئر السبع 21 و27 في إيلات. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

أحلى مساء لأحلى وأغلى مستمعين وين ما كنت عم تسمعونا. رجعنا لنلتقي مثل كل أربعة الساعة واحدة برنامجنا الاجتماعي هايد بارك. هايد بارك المنصة المفتوحة لكل الأحباء المستمعين. موضوع اجتماعي آخر من جهة بابن البيت ومن جهة تانية بهدم البيت. بداية أجمل تحية من أسرة برنامجنا اليوم في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر والينا شحادة رزق إيلان عم برفقنا من الهندسة الإذاعية

والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. ما تنسوا عن صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو ديبيني باللغتين العربية والإنجليزية. ضيوفنا لليوم بالقسم الأول عبد الهادي خروب مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس، وفي القسم الثاني حنين عساق الإسماعيل معالجة زوجية وعائلية ومرشدة قطرية.

أما موضوعنا لليوم موضوع قلنا من جهة هو ابن البيت، من جهة تانية إذا أسيء استعماله ممكن يهدم البيت. شو هو؟ هو موضوع الشغل، موضوع العمل. إمتى ممكن يصبح العمل شريك ثالث في الحياة الزوجية أو في العائلة كلها بشكل عام؟ وإمتى ممكن يتحول لسبب للبعد والخلافات أو حتى الطلاق العاطفي؟ اتنيناتن الزوج والزوجة كل واحد عايش بعالمه، وتحكي مع واحد بقول لك ما أنا لمين بتعب وبشتغل، ما هو كرمالكو، وهي أنا بشتغل جوا وبرا، لمين كرمالكو عم بتبح حالي؟ كرمال مين عم تذبحوا حالكو؟ العمل هالقد مهم، ولكن شو الدلائل اللي ممكن نشوفها أو نحس فيها اللي نقول إحنا عم نزيدها؟ أو بساعات شغل برات البيت، أو بأنواع الشغل اللي مش عم تخلص، وفي منها شغل كتير صعب برات البيت، بروح الإنسان على البيت مهدود، بده بس يكون في غرفة لحاله، بده بس يهدي راسه، بده بس يغمض عيونه مع الزوجة، تعال بدي كذا كذا مع الأولاد، بابا ومش بابا وكل الأمور هاي. وين هذا كله بتركنا من البيت، من رفيق الحياة ومن العمل اللي مفروض يبني حياتنا من ناحية مادية طبعا، ومن جهة تانية ممكن يكون عم بهدم حياتنا العائلية والزوجية. ليش وكيف وشو المفروض نعمل ومع مين لازم نحكي وبأي الأساليب لازم نعامل بعضنا البعض وشو الدلائل قبل لا سمح الله ما يصير أي شيء؟ هذا كله اللي نتحدث عنه اليوم مع ضيوفنا.

هل المشكلة بعدد الساعات اللي بنشتغلها 7-8-10 ساعات برات البيت؟ ولا المشكلة إنه حتى لما نروح على البيت نحمل تعب الشغل وأعصابنا معنا عم يمضي يطلع على المرأة على الأولاد؟ وإذا كان هي كمان بده يطلع كل غضبها وأعصابها على زوجها وعلى الأولاد؟

0: رح نبدأ معكم أحبائي بتهنى بالحب وقلوب، ومع ضيفنا الأول بحلقتنا لليوم من برنامج هايد بارك المنصة المفتوحة عبد الهادي خروب، مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس. مساء الخير أستاذ عبد الهادي.
1: أهلا إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا ميت هلا عزيزي. وقت اللي متحدث عن العمل، بدون عمل ما فينا نعيش، بدنا هالمصريات وبدنا نعيش بهالمصريات، ولكن هل ممكن إنه العمل بلحظة معينة بدل ما يعمر البيت يهدم البيت؟ حضرتك مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس، إمتى بصبح العمل شريك ثالث في الحياة الزوجية؟
1: شوفي، العمل هو طبعا إحنا نتحدث الآن اللي بسمعونا، الأمر هو نسبي. Okay. مهم جدا يكون ثلاثة خطوط تحت هاي الأمر اللي هو نسبي. بالنهاية العمل هو كيف ما أنت تحدثتي، العمل هو شيء مهم في حياتنا. إحنا من دون عمل لا نستطيع، حسب حتى علم النفس وهرم ماسلو من ناحية تحقيق الذات. Okay. ويحدث عن طريق أنك أنت عمليا تذهب إلى العمل، تؤمن الأمر الاقتصادي، المعيش، الحياة بكرامة وكل هاي الأمور، وأيضا تحقق نوعا ما ذاتك. لأنه عمليا إذا لم تخرج إلى العمل أنت تصبح تصاب باكتئاب، تصاب بكثير أمور اللي هي تتعلق في عدم وتتعلق في الفراغ، والفراغ مؤذي.
0: أوكي.
1: بالتالي ضرورة العمل وحيويته نتفق عليها هي شيء أساسي ومهم من ناحية سيكولوجية الفرد وسيكولوجية الزوجين والعلاقة الزوجية والعائلة.
0: انت ذكرت كل شيء، ذكرت كل شيء وقلت بنتفق عليه، وبكل النقاط اللي انت ذكرتها وقت اللي بيكون العمل او ساعات العمل عم تاخذ احد الاطراف من الطرف الثاني، كل النقاط هذه بتلغي، فشو بدنا نعمل؟
1: صحيح. وهين كل امر يزيد عن حده يفقد التوازن.
0: صح.
1: بالنهايه المعادله هي معادله، ليش ذكرت واربط ما بدات بحديثي بالامر النسبي، النظريه النسبيه. بالنهاية هي موازنة لا متطلبات احتياجات، وأيضا ليست فقط الموازنة الكمية، وهن جزئية عشان أوضحها بالأكثر. الموازنة ما هي موازنة اللي هي فقط موازنة أوقات وعدد الوقت أو الساعات، الأمر هو أيضا بالكيفية، بالكيف ليس بالكم.
0: بمعنى
1: يعني
0: بمعنى كيف؟
1: بمعنى مثلا إذا أنت كنت في عملك وطبيعة عملك مثلا أنك أنت تعمل تعمل 10 ساعات.
0: أوكي.
1: إذا كان في لك وقت مخصص أنه هذا الوقت تريد أن تقضيه مثلا مع أبنائك وبناتك أو مع زوجتك، وقت اللي هو نسميه وقت ذو قيمة. وقت ذو قيمة يجب أن يكون هذا الوقت بشكل كامل مكمل. يعني هذا الوقت لا يمكن أنك أنت عمليا ما تكون فيه متفرغ، وليس كمية الوقت. يعني أنت ممكن في ساعة تكون ساعة، ولكن هذه الساعة جلست مثلا أو ساعة ساعة ونص في المطعم مع مثلا شريكة حياتك أو مع أنت مع زوجك أو مع كل هاي يعني في مطعم.
0: أوكي.
1: ممكن أن لا تنشغل، يعني تحدد هذه الساعة بكيفيتها ليس بكمها. يعني تكون في هذه
0: كيف نقضيها المفروض الوقت الجودي اللي حضرتك هلا عم تحكي عنه، هذا اللي دائما كنا نقول حتى واحنا مع اولادنا مش مع شريك الحياه ايضا، المفروض لما نكون معهم نكون معهم بكل حواسنا، مش بس صحيح. مجرد انه احنا قاعدين مع بعض، ولكن كل واحد وحسب ظروفه. السؤال صحيح. امتى ممكن احد الاطراف يشعر انه الشغل عم باخذ الطرف الثاني مني؟ طب انا بدي اقعد معه، انا بدي احكي معه، انا بدي اطلع معه، بدي يكون وقت لنا لحالنا، وهذا الاشي مش عم بيكون. وغير عن هيك اللي بروح من شغله كمان بعد ساعات طويلة بروح تعبان، هل كان بده راحة، بده هدوء، بده يأكل وينام أو يتريح أو يعمل أكمل شغل عليه، هذا كله كيف ممكن إنه يقدر ينسق هاي الأمور كلها بدون ما يأثر لا على عمله ولا على حياته الزوجية والعائلية؟
1: إذا هذا الأمر يتم في 3 خطوات. نأتي للنصائح التطبيقية.
0: يلا.
1: وخذتينا لا العلاج.
0: أوكي.
1: الأمر الأول نية الوعي أو الوعي الحقيقي، نكون واعيين. في وعي، الوعي لا يأتي من فراغ، الوعي يأتي مع مونولوج، مع حوار، مع كلام، مع تحدث مع الشريك، مع إنك نتحدث إلى أنفسنا، نكون صادقين مع أنفسنا أمام المرآة، ننظر إلى أنفسنا ونقيم وضعنا بنية صادقة إن إحنا نريد الأفضل.
0: طيب
1: الأمر الآخر طبعا مع النية في اعتراف، جزء من التصحيح والتقويم هو الاعتراف، الاعتراف النفسي، الاعتراف الداخلي، إنك تعرف تقول أنا في هذه الجزئية عندي تقصير، يجب أن أعالج هذا الأمر وهذا التقصير، أرتب أوراقي من جديد.
0: بس بأرض الواقع، خلينا هلأ بالنقطة الثانية لأنه هاي منشوف دايما عليها خلاف. بأرض الواقع بتشوف فعلا أنه في واحد بيعترف وبقول مظبوط أنا زدتها، أنا عندي ساعات شغل كتير، لأنه الجملة المتعرف عليها أنه أنا لمين بشتغل؟ ما أنا بشتغل إلكو، أنا لمين بطلع من الصبح برجع بآخر الليل؟ ما أنا بشتغل إلكو. هون إحنا عمليا إحنا عايشين الوضع بس عم نرفض التصديق أو عم نرفض الاعتراف أنه إحنا من جهة عم نشتغل بس من جهة تانية إحنا بعاد عن العيلة.
1: هاي النظرية، في نظرية في علم النفس اسمها العزو، نحن نعزو الأسباب الأشياء لأمور يعني أخرى على أساس عمليا تعطينا زي دفاع،
0: صحيح،
1: يعني ندافع عن أنفسنا وكأننا في حالة
0: رفض الواقع،
1: مود الدفع أو رفض الواقع أو الإنكار. هاي أمور اللي هي آليات نفسية اللي إحنا نستعملها بأرض الواقع على أساس، ونرجع للأمر الوعي، هاي جزء من الوعي، إنه إحنا عمليا نتنفس شوي نحكي عن الأمور بصدق، ما نجاوب الجواب الأوتوماتيك اللي إحنا عمليا بشكل تلقائي بنقول من أنا بشتغل لمين. هاي صحيح هاي جمل فيها إنكار، فيها جمل فيها عزو، جمل فيها هروب إسكيبيزم،
0: وكمان فيها غضب إنه عم بتلوموني وبتكون ياني بالبيت بس ما أنا برا لمين ما أنا إلكو.
1: فهاي الوعي. الأمر الثاني، المرحلة الثانية هي التخطيط، يجب أن نخطط. إذا ما خططنا ما بيصير في تطبيق، لأنه المرحلة الثالثة هي تطبيق على أرض الواقع. لا يكفي أن نتحدث بالكلام والأحلام أحلام إني أكون وأقضي وقت مع أبناء وبناتي ومع مع زوجتي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هاي أحلام.
0: طيب كيف بدنا نحققها بأرض الواقع؟
1: بدنا نحققها، بدنا نخطط. كيف بدنا نخطط؟ عملية وعد، بدنا نخطط، نحدد. يعني إذا أنت عندك في 5 أيام في الأسبوع وال5 أيام فيها تعمل، من الممكن إنك تيجي تعمل تخطيط. مثلا يوم الخميس مثلا عندك طبيعة شغلك انه عمليا في يوم الخميس بيكون الشغل خفيف مثلا. انا اعطي على سبيل المثال، ارجعت للنقطة الاولية اللي هي نسبية، كل واحد بقيس مقاسه حسب ظروفه.
0: اكيد
1: يوم الخميس ممكن ان هذا اليوم يكون بسموه يوم قصير في الدوام، احدد الائم مع محل شغلي ممكن ينفع. ممكن اذا انا بشتغل في يوم ثاني اكثر ساعات أعوض وأقول هذا اليوم سأخرج فيه من العمل باكرا.
0: أوكي.
1: يغير منظومة كاملة حتى نفسيا يغير.
0: هذا إذا كان فيه بالإمكان أنه يعمل شغل مثل هيك.
1: أنا إحنا أعطينا مثال تطبيقي لأمور اللي فيه إمكانية،
0: كل واحد حسب وضعه بعرف
1: حسب ظروفه. أعطينا مثال.
0: أوكي.
1: في كثير أماكن عمل اللي فيه عندها اليوم مرونة في هذا الجانب، إذا تعوضت في يوم ثاني ممكن في هذا اليوم يكون عن جد يوم اللي يكون يوم قصير، تحدد لإلك يوم. أوكي. كثير مثلا إذا بتعرف في البلاد متواردة ومتعارف عليه عند الحلاقين مثلا بيشتغلوا كثير وساعات لازم يعطوا ساعات ويردوا الزبائن وكذا، في عندهم مثلا يوم محدد بالأسبوع بيكون عطلة ما بيشتغلوا، في بعض الحلاقين بيشتغلوش يوم الاثنين.
0: صحيح.
1: مثلا
0: صحيح.
1: فهي أمور إذا أنت خططتها خيطتها زبطتها حسب ظروفك ظروف حياتك الأمور يكون فيها تغيير، راح أكيد يكون فيها تغيير. طبعا ملائمة هذا الأمر يجب أن يكون بتطبيق حقيقي، يعني ما يزبط تطلع باكرا من الشغل وتلفونك يكمل يرن، شو الاستفادة؟
0: فإذن الانقطاع كليا عن كل ما يختص بالعمل، طلعت من شغلك خلصت فتت على البيت انتهينا، لا تلفونات شغل ولا غيره، خليك مع العائلة
1: 100%. وهذا الأمر إذا جربته أنا أضمن لك جارنتي لن يحصل أي شيء، لأنه الأمر الطارئ إذا بده يكون إشي طارئ طارئ طارئ، يعني هذه أمور يعني احتمالية حصولها دائما مش يعني احتمال قليل. يعني إذا أنت بنيت صح، وأيضا هاي أمر اللي أنت فيه عمليا بتعمل لشغلك مانجينج أب، يعني بتعمل أنت عملية تدريب وتنسيق وتعويد لشغلك كيف أنت مع ظروفك بيتكيف معك الأمور. في هاي الأمر بيواجهها كثير من الصناعيين اللي بسمعونا اللي هم مستقلين في عملهم، زي مثلا اللي بركب مثلا مكيفات مسجنين.
0: أوكي.
1: ممكن يظل أساس بعطي خدمة لزبائنه بشكل مباشر يكون available كل الوقت، ولكن ممكن هو يحدد
0: كل الوقت. معناتها هيك بنرجع لنفس النقطة،
1: بنرجع للنقطة اللي تقبل
0: إنه ما فيش وقت لعيلته.
1: عشان هيك شو بعمل؟ بعود زبائنه أنا ما بشتغل مثلا يوم الجمعة.
0: أوكي.
1: إذا الزبون بده إياك وفيما يسمى بوندينج وفي رابط، والزبون بده إياك أنت بس، رح يصبر ليوم السبت. حتى لو المكيف خربان وما بيعرف ينام، رح يصبر ليوم السبت. ليه؟ رح لأنه أنت في، إذا أنت سمحت في المرة الأولى وفي المرة الثانية مش رح يزبط، مش رح يكون هناك
0: تنسيق. أعطيت مجال للكل،
1: أعطيت مجال للكل. في اليوم أدوات تكنولوجية تستعمل، تعرفي في تلفون مخصص للعمل.
0: أوكي.
1: خصص تلفون للعمل. في رسائل أوتوماتيكية لما بيبعث لك أو حدا بتصلك وانت خارج نطاق العمل، تنبعث رسالة للمتصل ساعات عملي كذا وكذا.
0: حلوة هاي، حلوة. أوكي.
1: بدواعي سروري أن أعطي الخدمة، والرسالة سأعود إليك في يوم الأحد صباحا. إلى كل التوجهات.
0: أوكي.
1: هاي بيعمل نوع من الملائمة للتوقعات. فالأمر يعني أعطينا أمثلة تطبيقية، ولكن بالعناوين نرجع لثلاث عناوين حكينا أو أربع عناوين: النسبية، كل واحد يأخذ أمره ويرتب حسب ظروفه وحسب ظروف عمله. الأمر الثاني الوعي الصادق ونية الوعي. الأمر الثالث وهو التخطيط. والأمر الرابع التطبيق. الأمر الأخير اللي لازم يكون عندنا وهو عملية التقويم. شو يعني التقويم؟ إن أنا أقيم وضعي، هل صار في تحسن؟ هل في حياتي صار بسبب هذا التغيير تغيير لو بسيط للأفضل؟ شايف التغيير البسيط مع الاستدامة، مع الديمومة، مع إنه الأمر يستمر طوال الوقت، هذه التغييرات الصغيرة تعمل فارق كبير، مثل ما إنه الجبال تصنع بالحصى.
0: لأنه بنعتاد على هذه الأمور اللي عم بتريحنا واللي إحنا بدنا إياها، فمنكمل حياتنا هيك،
1: بنكمل ومنرتب، وساعتها أمورنا بتكون تمام، ومنكون مثل الماء. يعني عنا ديمومة، عنا شفافية. يعني حتى الصخر في الواد لما بتمشي عليه المي بمدار أعوام بيصير صوان أملس. والصخر أقوى من المي.
0: صحيح.
1: ولكن في استمرارية.
0: صحيح.
1: وإصرار
0: بس
1: الماء.
0: مش أقوى من شريك الحياة، حتى لو كنا إحنا عم نحاول أنه نعمل اللي برضيه، وعم نحاول نمشي على موضوع النسبية وموضوع
1: لا
0: الوعي.
1: الأمر لا، هي نقطة مهمة
0: نعم.
1: جدا. وذكرتيها، هي بحاجة لملائمة الشخصين مع بعض.
0: صح. هذا اللي بدي أقول لك إياه، أنه
1: شريك الحياة
0: مش شخص
1: ما
0: واحد،
1: طرف واحد.
0: لا.
1: طرف واحد ما بزبط. حتى لو عملت أحسن تحسينات رح يصاب الأمر، رح تكون نتيجة عكسية. نتيجة عكسية.
0: في واحدة من الحلول ممكن تكون إنه الواحد يغير عمله لحتى يكون في عنده ساعات أكتر مع عيلته، مع شريكة حياته، مع أولاده، يقدر هو يتمتع كمان بالحياة أكتر، ولا هذا الإشي غير وارد وممكن يكون جدا
1: هذا
0: صعب؟
1: هذا شيء وارد حسب ما يسمى إدارة المهنة. للمهنة في إدارة.
0: أوكي.
1: طبعا يختلف من شخص لشخص. إذا مثلا أنت طبيب، ما أنت طبيب، هذه مهنة، أنت طبيب تعلمت سنين وكذا وكذا وبتحب عملك، فليش أنت تغيره؟ ما بتغيره، لكن تعمل ملائمة. ما بتقدر تغير مثلا طبيب يبطل طبيب، شو دي يشتغل مثلا؟
0: صحيح، معك حق. بس الطبيب اللي بده يشتغل على وقته هو، مش على وقت الناس المرضى، وما يكونش كمان available الوقت اللي هن بالدنيا، كمان رح يدوروا على غيره. يعني كل نقطة احنا عم نشوفها في إلها إيجابيات وإلها سلبيات.
1: في إلها إيجابيات سلبيات.
0: أكيد.
1: ولكن
0: أكيد.
1: نرجع إلى خير الأمور الوسط والموازنة. كمان مرة، في توازن ممكن نحصل عليه. الكون كله خلق في عملية توازن.
0: 100%.
1: كل احنا عايشين في كرة أرضية تدور في هذه المجرة في توازن. لو ما في توازن، لو خلل في التوازن، ما بنكون موجودين.
0: أنا هلأ إحنا تقريبا صارت الساعة 1:30، بعد شوي بدها تكون معنا ضيفتنا التالية، بس بدي أطلب منك طلب معلش، بدي ترجع تحدد النقاط بروس أقلام، لأنه إحنا فتنا بحوار تناولنا من خلاله معظم النقاط اللي المفروض نحكي عنها، ولكن اللي لكل اللي عم بسمعونا بدي يسمعوك أنت هلأ تحدد النقاط، أهم النقاط، إذا كان النسبية كيف نبدأ، الوعي، التطبيق، التقييم، كله نقطة نقطة لحتى يعرفوا حالا بالضبط إيش اللي لازم يعملوه.
1: أولا كيف ما ذكرنا بالسابق، البداية هي نسبية. قيم وضعك، كيف أنت، شو ظروف عملك، ما هي مهنتك، ما يتطلب منك، شو المتطلبات، كل هذه الأمور تكون يعني واضحة بالنسبة لإلك. هي مهم جدا أن تكون عند الفرد. الأمر الآخر، تحدثنا عن الوعي والوعي ونية الوعي، أن نكون واعيين، نتحدث أولا لأنفسنا قبل شريك الحياة، نصارح أنفسنا، بعدين منيجي لشريك الحياة ومنصارحه في المونولوج والحوار ده. أنا بفكر هيك، أنا بفكر مثلا بجوز أغير شغل لأنه كذا كذا، شو رأيك؟ ما هذه هي المشاركة.
0: أوكي.
1: المشاركة في وجود الحل المشترك، من أجل أن لا يكون الأمر من طرف واحد ومن جهة واحدة. الأمر الثالث، نخطط، نقوم بعملية تخطيط مدروسة، نخطط خطواتنا. إذا أردنا مثلا أن نغير مهنتنا، فشو بدنا نعمل؟ هل بدنا نفوت في مساق تعليم، نروح نتعلم كورس معين، مساق معين، بحاجة لأمور أخرى تحضيرية نعملها. الأمر الآخر وهو التطبيق، إحنا بنقوم في عملية تطبيق كل إشي خططنا بعد ما وصلنا في مرحلة الوعي وعملنا ملائمات لوضعنا ولظروفنا، ونبلش في عملية التطبيق. لا نكتفي فقط في الأمنيات، ماني أنا كنت مفكر بدي أعمل كذا كذا. هذه الجمل لا تسمن ولا تغني من جوع. بالآخر يجب تطبيق الأحلام والأمنيات لأرض الواقع.
0: يعني في كتير ناس اللي بقولوا لك أنا فكرت أنا بدي أعمل هيك، كله أنا بدي، ولكن مش رح تيجي لحظة اللي يقول لك عن جد عملت. يمكن هنا كمان مشكلة تبقى بالنسبة لبعض الأشخاص، إنه ما فيش إشي مضمون بالحياة، يعني اللي بإيده وظيفة اليوم وبإيده شغلة يشكر ربه، فيش إشي مضمون. فحتى لو كان في توقعات وبدن يعمل وبدن، مش دايما الإشي بنجح، مش
1: بسببهن. 100%. وما وقر في القلب صدقه العمل. بالنهاية أمنيات في تصديق للأهل العمل وفي تطبيق. والأمر الأخير وهو مهم جدا، تقييم وتقويم الحالة اللي إحنا موجودين فيها. وأيضا هم نرجع لنقطة البداية اللي إحنا فيها، شاركنا شريك الحياة، شريكة الحياة، وكنا في حوار سواء حتى مع الأبناء، على مستوى الأبناء التنظيم الترتيب، شفنا جزئية معينة ما زبطت معنا، نقدر إحنا عمليا نكون بعملية تغيير ترتيب لأوراقنا، وهيك إحنا نوصل لحالة من نوع من التوازن بالنهاية.
0: وهذا اللي نحن بدنا إياه. وأنا كتير سعيدة أنك شرحت الصورة كاملة بكل النقاط، بكل الأشياء اللي لازم يمر فيها كل رجل أو كل امرأة وعنده شريك للحياة، لأنه حياتك مش إلك لحالك، حياتك إلك ولشريكة حياتك، وإنت حياتك إلك لزوجك ولأولادك. عبد الهادي خروب، مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس، ألف ألف شكر إلك على المداخلة الرائعة، على المعلومات القيمة. بتأمل المستمعين كمان يكونوا استفادوا من كل كلمة قلت لنا اياها. شكرا كتير كتير إلك.
1: شكرا شكرا.
0: الله يسعدك. يا هلا فيك. الله يسعدك. باي باي.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: مكان سوزان ديبيني هايد بارك مكان.
1: وهلأ أحبائي صار الوقت لنكون مع ضيفتنا الغالي التالي بحلقتنا لليوم، حنين عساق الإسماعيل، معالجة زوجية وعائلية ومرشدة قطرية. مساء الخير يا حنين.
2: هلا عزيزتي سوزان، اشتياقاتي
1: حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي.
2: هلا
1: حنين. كتير أوقات بسبب الشغل اللي عم نحكي اليوم عنه بنفقد الحنين لنكون مع بعض، فاليوم حنين كيف بدها ترجعنا لهذا الوضع، وامتى لازم نحس انه صار في بعض الدلائل والاشارات انه الشغل، العمل، الساعات الطويلة عم تلغي شوي من هالقرب هذا ومن هالإحساس العائلي في البيت، وكل واحد عم بيصير في عالم الآخر، كل واحد في عالم اللي بالنهاية بالأول وبالآخر كمان لمصلحة البيت، كله شغل للبيت، ولكن ببعدوا اتنيناتن عن بعض. خلينا نسمع منك خطوات للتعامل مع الشريك الثالث بالأول لحتى ما نعطيه مجال وإمكانية إنه يسيطر على البيت.
2: أول إشي طبعا العمل، وكيف عم نشوف إحنا اليوم أغلب المشاكل بين الأزواج هي إنه عدم قدرتهم على توفير الوقت لعائلاتهم ولشريك حياتهم. الإشي طبعا العمل هو إشي كثير مهم في حياة الإنسان، هو تقديره الذاتي وهو إنجازه وهو عامل جدا مهم للاستمرارية والبقاء. المصاري مهمة، النجاح مهم، والتقدير مهم جدا بحياتنا، فإحنا ما بنقدر نستغني عن العمل. بينما هنا أنا ما بدي أقول أو بختار بين العمل أو بختار بين العائلة، هنا بقول إنه كيف إحنا منقسم وقتنا صح بفترات معينة بحياتنا بين العائلة وبين العمل، اللي هنا توازن. والتوازن أنا ما بقصد فيه ست سوزان هو إنه 50% للعمل و50% للزواج، أصلا مش راح تصير بحياتنا اليومية العملية.
1: طيب فهنا شو يعملوا اللي عند المشكلة؟ كل واحد بلوم التاني إنه ساعات عمله طويلة وإنه دايما بعيد عن البيت وإنه أنا بحاجة إلك وعندي مشاكل وعندي كذا كذا، الطرفين أنا عم بحكي، والعمل لابد منه لحتى يقدروا يعيشوا ويعيشوا أولادهم. فوين نقطة الوصل؟
2: نقطة الوصل هي أولا بتكون قديش أنا بخصص وقت يعني مساحة عاطفية لعائلتي لأولادي ولشريك حياتي. يعني هنا فينا نقول في أشخاص بتشتغلش عزيزتي وهي كل الوقت ببيتها، وفي بتسبب عدم المبالاة والاهتمام في شريك حياتها أو في عائلتها، بسبب كمان طلاق عاطفي بين
1: هدول الأزواج. اللي أنت عم تحكي عليهن هدول هن بالبيت جسديا ولكن مع الهواتف وغيره هن خارج البيت كل الوقت.
2: بالضبط. وفي ناس كمان اللي هي عارفة تعمل هذا التوازن، اللي هي موجودة بشغلها بعملها، ولكن هي عاطفيا هي متصلة مع شريك حياتها ومع عائلتها. كيف الاشي بيكون؟ لما انا بشارك شريك حياتي انه احنا اسا بفترة ضغطة في العمل، بس انا بوعدك انه يوم الخميس مثلا او يوم الاربعاء او اي وقت ان كان انه نقعد مع بعض انا وانت، نطلع الاولاد مشوار، انا هنا جنبك، انا حدك، رح ترسيني أنا موجود حتى لو أنا بالعمل. هاي الإنسان اللي كثير مشغول بعمله، بينما في أشخاص اللي هي جاي بهم العمل على البيت. هاي في فرق بين شخص اللي هو عنده بالضبط. في أشخاص ما عارف تحط حدود مناسبة بحياتها لا للعمل ولا للبيت، أو البيت بفوت كثير على عملها، فهيك هي هنا بتقل فرصها في التقدم في العمل وفي النجاح وإنها تكون تميز في عملها. وفي أشخاص اللي جاي بعملها على البيت وهيك بتخرب على بيتها وبتخرب على عائلتها. هنا الشغلة حدود، يعني لما أصل أنا من شغلي بوصل على البيت، أنا خلصت عملي، أولادي كانوا بالمدارس، جوزي كمان بشغله، بروح على البيت بمسك التلفون بحطه على جنب، كل الهواتف وكل الشاشات بنحطها على جنب. إحنا بنخصص وقت إنه أنا إسا موجود الحجر دقائق أو النص ساعة أو الساعة اللي أنا موجود فيها بالبيت، فأنا بدي أعطي منها أولادي. مرات العمل مش هالقد إشي مهم، مثلا رسائل وهيك، في توجهات كان عندي كمان من معلمات ومن وأخيرا وزارة المعارف أقرت إنه لساعات معينة تحددت وقت. أنا بعطي مثال على سبيل المثال للمعلمات ولمربيات الصفوف مثلا. فالعمل فيش إشي SOS يعني، بس لا سمح الله حالات انتحار أو حالات اللي هي جدا صعبة اللي مجبورين إحنا نكون بتواصل مع الأهل وإلى آخره. بس مرات شغلات بسيطة اللي هي بتبلش بكلمة كيفك اليوم ابني 1-2-3 بدي هيك 1-2-3.
1: هاي بالنسبة للمدرسين والمدرسات مزبوط يعني، هذا
2: مثال. مثال
1: صحيح
2: أنا.
1: صحيح. ولكن في كتير أنواع من العمل حنين اللي مش بس بتاخد منطقتنا، اللي بتاخد ساعاتنا كلها وبتحرق الأعصاب. يعني إنه مش إشي هين، في كتير أنواع من العمل مش إشي هين إنك تشتغليها. يعني الواحد مع عالم بدك عندك كتير متطلبات، هذا بطلب هيك هذا بطلب هيك، وظيفتك المفروض إنك تقدمي فيها كل إشي، ولكن مع كل هذا بتفوتي على البيت حتى كلمة مرحبا أو كيفكو أو هيك، هاي مرات كتير بتتلعش بهاي الأعمال الصعبة. كمان كيف ممكن إحنا نحط حد كمان للساعات الطويلة، كمان لتعبنا، كمان للأعصاب اللي للأسف الشديد على مين بدها تطلع بعد كل ساعات الشغل؟ بدها تطلع على اللي بالبيت،
2: بدها تطلع أولادنا.
1: بالضبط.
2: طبعا إحنا نسأل حالنا، هل أنا عم بشتغل كرمال جودة حياة أفضل لعائلتي لمستقبلهم، ولا أنا عم بشتغل علشان العمل وهيك أنا بخسر عائلتي؟ هون إحنا بدنا نبلش نحط حدود. لما أنا بتواجد مع أولادي في البيت أنا بنظم وقتي، تنظيم الوقت شغلي عامل جدا مهم جدا مهم. أنا دايما بحكي لكل الأزواج اللي بمرقوا عندي في الكلينيكا وبحكيهم إنه أهم إشي تنظيم الوقت. لما أنا موجود حاضر في المشاعر، لما بعث رسالة لمرتي خلال النهار كيفك شو أخبارك اشتقت لك، أو هي بتبعث لي وإننا نقعد مع بعض كل يوم يا جماعة الخير ربع ساعة، بديش أطلب منكم أكثر من هيك، وقت خاص للشريك الحياة ربع ساعة مش أكثر من هيك. إنه عن جد نسأله كيفك، عن جد كيفك تكون من القلب كيفك، عشان بدي أسمعك، عشان بدي أصغي إلك لأحساسك لمشاعرك لمشاكلك، وأكون معك حاضر جسديا وبالمشاعر وبالإحساس، مش بس كيفك أهلا منيحة هيك. يعني اليوم حواراتنا بلشت تقل، تواصلنا بلش يقل، بس الربع ساعة هاي عشان أنا عم بشتغل. إذا أنا هدفي إني أشتغل علشان أوفر بيئة صحية لأولادي وعلشان جودة حياة أفضل وعلشان أنا كزوج أفرج أولادي الموديل العائلي الصح، أنا بدي هون أوقف شوي أقول أنا لوين رايح، بأي اتجاه، وين أنا رايح؟ هل أنا رايح لاتجاه أني بدي حياة أفضل لأولادي، ولا أنا رايح باتجاه أني بس بدي أنجح بشغلي؟ والطلاق العاطفي ما بصير بيوم وليلة.
1: أكيد لا، أكيد لا.
2: ستوزان الطلاق العاطفي هو مرة عمرة مرة عمرة ضغوطات الحياة. مش أنا إذا إسا زوجي عنده الشغل وانشغلات كثير كبيرة بهاي الفترة معناها أنا بصير عندي طلاق عاطفي من أسبوع لعشرة أيام أو حتى شهر. لا، لما هو حاضر معي، لما في حوار بناتنا مستمر، إن كان بهدعوت إن كان برسائل إن كان بسحات تلفون، حتى لو هو بعيد عني حتى لو أنا بعيدة عنه، اليوم انشغلاتنا كثير كبيرة وكلياتنا كل الأشخاص أغلب الأشخاص اليوم بتشتغل عشان تأمن حياة أفضل إلها ولأولادها. فهون أنا دايما بحكيها وإسا بحكيها لكل المستمعين، خصصوا وقت لعائلتكم ربع ساعة مش أكثر من هيك. كلمة المرحبا وكلمة الأهلة وكلمة الكيفك السؤال لازم يكون من القلب وبحضور مشاعر وأحاسيس. بنفع أنا أشغل شهر بس أنا بعرف أنه عندي أسبوع، إلا أنا من الأول أريد أنا بخبر أولادي أن أنا لسه فترة كثير مشغولة، بس أنا معكم، أنا حدكم، أنا رح أسمعكم، ابعثولي وأنا دايما حدكم، أنا دايما السند إلكم. لشريك الحياة نفس الشيء، دايما التواصل لازم يكون حتى لو أنا مشغول. الشغل لا يعني ان انا انقطع عن العائلة وان اروح على شغلي معصب او مشاكل من البيت اجيبها على شغلي واجي احمل المسؤولية على الطاقم واعطي اعصابي مع اللي بيشتغلوا معي اطلع كل الاعصاب تبعتي. لا، نعمل حدود.
1: اللي بيصير عمليا هو عكس حنين، الواحد باخد كل اعصاب وتعب وضغط الشغل معاه وبروح على البيت وهناك كيف بيقولوا بطلع كل شيء عمين بطلع بطلع على الأولاد وبطلع على شريك أو شريكة الحياة. هلأ شريك أو شريكة الحياة ممكن يتحمله، بس السؤال الأهم كيف هاي الأوضاع كلها مع الساعات ومع مع الضغط اللي بيشتغلوا الأهل بيفوتوا فيه، كيف بأثر على البيت على الأولاد على الأولاد بشكل عام؟ اللي لا الأم عندها وقت تسمعهن، بتروح تعباني، هل كان بدها تطبخ، بدها عندها ألف شغلة تعملها، الأب بروح بده حتى يسمع صوت ولد عم بيصرخ ولا عم بيبكي، خدي الأولاد هدي الأولاد. طب وين بترك هذا الأولاد؟
2: تعرفي ليش الأولاد ست سوزان بتطلع غضبها أو بتطلع مشاكلها السلوكية في هيك أجواء؟ علشان يقولوا للأهل اطلع علي أنا هون،
1: احنا موجودين بالضبط،
2: انشغلوا في انشغلوا في. فهي بهاي الطريقة أغلب الأولاد اللي عندها مشاكل سلوكية هي جاءت من محل إنه أنت بقولي اطلع علي، بلكي أنا بالمشاكل ممكن أجيب لفت الأنظار إلي، بلكي تخصصوا لي وقت إلي.
1: هذا اللي بيعملوه، هذا اللي بيعملوه معظم مشاكل الأولاد بالبيت بدون سبب، بس لحتى يلفتوا نظر أهلين إنه اطلعوا علي، مش بس أنت وأبوي، مش بس أنت وأخوتي الكبار، أنا كمان موجود. لهيك بيعملوا المشاكل هاي.
2: فعشان هيك مهم جدا انه احنا دايما يا جماعة انا بقولها دايما الاشي جدا بسيط، وقت مع جودي مع اولادي، مش شرط هذا الوقت يكون لا في مدينة الملاهي ولا باي محل ولا باي اوتيل، الاشي بيجي ابسط من هيك، اقعد مع ابني أسأله أكم من سؤال حلوين عنه، مع مين لعب اليوم، أكثر إشي إبسطه، أكثر إشي زعله، أنا موجود، دايما يسمع أنا موجود، أنا حدك وأنا حدك فعليا، أنا حدك فعليا، أنا بسمعك، أنا بحتويك. هاي الكلمات كلها إذا بنجملها خلال النهار هي بتخدش أكثر من نصف ساعة بالكثير، ومع الشريك حياتي كمان ربع ساعة 20 دقيقة، أو إذا منحضر إشي سوا أو منقرر وقت معين اللي أنا حكيتها قبل بلقاءات كمان معك ستوزان، إنه كمان مرة بالأسبوع نطلع مشوار نخصص ساعة إلنا قبل المسلسل اللي منحبه، نحكي مع بعض، نعمل أكلة طيبة مع بعض، أشياء جدا بسيطة، أشياء بش حاجة. إحنا هيك بنختصر علاج، نختصر علاج، لأنه الأطفال اللي ما في مين يسمعها وشريكة الحياة اللي ما في مين يسمعها وشريك الحياة اللي ما في مين يسمعه رح يدور برا، والأطفال كمان رح تدور برا، رح تدور برا على أصدقاء اللي ممكن تجرها على محلات غلط، رح تأخذ تلفت الأنظار من محل مشاكل. فهات نختصر إحنا كل هاي الشغلات ونطلع من منطلق إنه إحنا فهمانين إنه إحنا عم نشتغل، وكل الاحترام إنه إحنا عم نشتغل وعم نجيب مصاري على البيت وعشان نأمن المستقبل، بس بطريقنا عشان نأمن مستقبلهم ما ننساش الحاضر اللي إحنا موجودين فيه، لأنه هذا الحاضر هو اللي راح يقرر مستقبلهم.
1: لهيك دائما احنا بنقول مين الأصعب، الغياب الجسدي عن البيت بسبب العمل ولا الحضور الجسدي وغياب الاهتمام بالبيت والشريك؟ يعني في كتير ناس اللي بروحوا من شغلهم بقعدوا بالبيت، بقولوا لك احنا بالبيت منروح على 3-4 احنا قاعدين بالبيت كل الوقت، قاعدين بالبيت بس عقلهم بالشغل، عقلهم بالتليفونات، عقلهم بأشياء تانية اللي تكملي للشغل. وجود جسدك في البيت أو جسدك في البيت مش هذا هو المطلوب، المطلوب اهتمامك، المطلوب محبتك، المطلوب إنك تكونوا أنتوا اتنيناتكم مع بعض في حوار، في حتى في جدل، في أي شيء تحسوا إنه البيت هذا بجمعنا، مش العمل والشغل والمصاري هاي هي كل البيت، مش هاي العائلة اللي احنا بدنا إياها.
2: بالضبط، العائلة اللي بدنا إياها هي الإنسان اللي بحبنا، هي الإنسان اللي بحتوينا، هي الإنسان اللي بيسمعنا حتى لو هو غائب عن البيت جسديا، ولكن روحه وعاطفته وأفكاره دائما تتمحور حول حياة أفضل بجودة أعلى لأطفاله لأولاده لشريك حياته.
1: حنين، كيف فينا يكون عندنا إمكانية إنه نسيطر إحنا على حياتنا ونقدر نغير مسارها؟ كيف ممكن نلاقي الحل الوسط ما بين أهمية المال اللي بيجيش إلا بساعات طويلة من الشغل، وبين العائلة وبين شريك الحياة أو شريكة الحياة، بين الأطفال اللي بالدنيا أنا كمان، بين الزيارات الاجتماعية اللي لازم نقوم فيها، وبين وقتنا أنا وشريك الحياة اللي هذا الوقت إلنا لازم يكون إلنا بعيد عن الكل؟ يعني في شغلات كتير إذا بنفكر فيها بنلاقي إن إحنا كتير أوقات بنظلم حالنا، بنظلم حالنا عشان غيرنا بالشغل وبالعمل، وإنه نعطيهن راحتهن، نعمل كل شيء بالدنيا، وبننسى إنه إحنا كمان بشر، احنا كمان جسد ممكن يتعب، احنا كمان لحم ودم، احنا مش مياجن بتشتغل.
2: قديش حلو هالحكي ست سوزان، وانا بقول دايما انه اولا احب حالي، اولا ارحم حالي في العمل. دائما كل ما اعطيتي اكثر في عملي، كل ما نجحتي اكثر صح، بس كل ما صار التوقعات منك اكبر. فهل انا بهمني توقعات اولادي مني كأم او كأب، ولا انا بهمني اكثر توقعات بالشغل اللي دائما بتزيد؟ واحنا بنعرف ست سودان الشاطر دائما بيزيدوا عليه وبيزيدوا عليه شغل وضغوطات. مهم جدا تكون شاطر، مهم تكون مميز، مهم تكون بارز بعملك، ولكن وضع الحدود هو إشي آمن. فانا بدي اتعلم في الاول، هل انا انسان؟ كل انسان يسال حاله، هل انا بقدر احط هاي الحدود علشان احمي نفسي في العمل؟ اللي احط حدود هذا بقولش ان انا جاي ضد المدراء بالعمل، هذا بقولش ان انا ما بدي انجح بعملي، هذا بقول قديش انا بدي ارسم خطوط حمايه الي علشان احافظ على نفسيتي اولا. لما انا عندي راحه نفسيه وسلام نفسي، انا بقدر اعطي ولادي، بقدر اعطي شريك حياتي. لما انا ضلني مضغوط لاني مخترق من ناحية حدود ومن ناحية طاقات، فأنا مش رح أعطي أولادي.
1: يعني فينا نقلب المعادلة، بدل ما نحط كل جهدنا كل تعبنا كل أعصابنا في مكان الشغل كرمال ساعات أكتر، كرمال ما يكون في عنا تقدير أكتر من مكان الشغل، خلينا نقلب المعادلة هاي، نحط جهدنا كله في البيت، الشغل يأخذ وقته مثل ما لازم بالكامل على أكمل وجه، ولكن تعبنا وأعصابنا وساعاتنا زيادة هاي خليها تكون مع اللي احنا بدنا اياهن، مع اللي منحبهن، مع عائلتنا، مع اولادنا، مع شريك او شريكة الحياة. هدول هن الاشي المهم، مش بس بالزبط، مش بس الشغل والساعات، وحتى لو شو ما كانت الشغلة، في اشي بالبيت بستنانا.
2: عزيزي سوزان، أكبر إثبات هو لما الإنسان بيروح من هاي الدنيا، محل الشغل بجيب محله عامل، بس أهلك وبيتك بيظلك أنت ناقص لكل الحياة.
1: مية بالمية، مية بالمية. خلال دقيقتين، خلال دقيقتين حنين بعد معنا إحنا حتى أقل من دقيقتين، هيك حددي لي بالضبط نقاط سريعة جدا للمستمعين والمستمعات.
2: أهم عامل إنه أنا أحط حدود بالعمل حسب القانون ووفق القانون. طبعا لما أنا بكون في إجازة أو أنا بكون خارج نطاق العمل، فقانونيا أنا بقدر إن أنا أخذ هاي الإجازة لمدة ساعة ساعتين أو إلى آخرها أو أسبوع حسب أنا شو بدي، شو المتطلبات اللي مطلوبها من حالي ومن عائلتي. ثاني شغلة، لما أنا بدي أوصل على البيت بدي أحاول قدر الإمكان إن أمتنع عن الكل جهاز اللي هو بيصير الأعصاب،
1: أكون بس بالبيت ولا لأي شيء تاني. أوكي.
2: أكون جسديا وفي المشاعر وفي الطاقات تبعتي بالبيت مع أولادي، مع حالي أولا. كل ما أنت ارتحت نفسيا تأخذ دوش، تأكل، تقعد مع عائلتك، هذا وقت، هذا وقت جودة. لما الحوار هذا حوالين طاولة الأكل، هذا الحوار البسيط هو كمان بيعمل تكتل في العيلة وبيعمل جو من
1: الـ خلينا هيك نجمل بثلاث كلمات، انت شريك او شريكة الحياة لولاد البيت، هذا هو الاساس. احنا بنشتغل حتى نقدر نكمل هذا المثلث تبعنا، مش احنا بدنا نشتغل وكل حياتنا تروح لنسحب بس مصاري. حنين عساك الإسماعيل، معالجة زوجية وعائلية ومرشدة قطرية، ألف شكر إليك حبيبة قلبي. شكرا كتير يا حنين.
2: شكرا كتير.
1: أهلا يا عيوني، الله يسعدك.
2: تسلمي
1: لي، باي باي. وشكر كبير أيضا لعبد الهادي خروب، مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس. شكرا للينا، شكرا لرانيا، ومني دائما كل الحب. ما تنسوا، ما تنسوا الليلة على 10 هدوء نسبي كل 4 الساعة 10 بالليل، هدوء نسبي على مزاجي. روح غير العنوان مجروح، كونوا بألف خير مع كل الحب. باي باي، إلى اللقاء. سوزان.

0: أجا
1: هي أجا أجا
2: هي هي أجا أجا
1: هدوء
3: هي يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
9: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
10: لا ليش خاص؟
9: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
11: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
13: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: عناوين ساعتي من مكان: حل لغزي جريمتي قتل في شفا عمر ويافا، لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح رئيس التجمع، استمرار تصفية قيادي حماس في غزة، نشر بعض تفاصيل خطة المرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع. وفي أحوال الطقس، الحرارة تبقى على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم. حلت الشرطة لغز جريمة قتل هشام حجرات في شفا عمر الشهر الماضي، حيث قدم تصريح مدعٍ ضد جندي من سكان بير المكسور تمهيدا لاتهامه بالضلوع في ارتكاب الجريمة. وتقدم قريبا لائحة اتهام بحق شابين عشرينيين من سكان يافا تنسب لهما الضلوع في جريمة قتل الشاب أحمد شقرة في المدينة أواخر الشهر الماضي. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن اعتقالهما نفذ بعد ارتكاب الجريمة بساعات معدودة. كما كان متوقعا، قررت لجنة الانتخابات المركزية بأغلبية ساحقة شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أعربت عن دعمها لشطب ترشحه بسبب مقال نشره غداة مجازر 7 أكتوبر تأييدا للكفاح المسلح ضد الدولة. يواصل جيش الدفاع تصفية القياديين الحمساويين في قطاع غزة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن المسؤول المالي بالحركة محمد أبو علوان قتل اليوم في خان يونس. وقد قال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. جاء من واشنطن أن خطة مجلس السلام للمرحلة الأولى من

0: ظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
1: بعد قليل فن فنانين مع شادي بلان.
2: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
6: لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا, سباق فنفنانينا, سباق جديد. أنا معكم موعد أسبوعي مع فنانين بلادنا اللي بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. يا زوليانوس كان معنا رقم واحد الأسبوع الماضي, نشوف إذا رح يحافظ مرتبته مع أغنيته ما شاء الله.
2: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب وسمى, نص الحالة من بوا ونص التاني من همة. خمسة بعين الشافة.

ولا عنا أغنية جديدة بالقمة. نتعرف على أنجح 10 أغاني من أغاني فناني بلادنا هالأسبوع. منبلش مع جيانا اللي بتقدم لنا بجاف الليل.

جيانا بلشنا معها بالمرتبة العاشرة بسباق الأسبوع. سفير الحب اللي هي ويلي من الحب تنين من كلمات وألحان داود إبراهيم بتتقدم هالأسبوع من 12 للمرتبة 9.

تأثير الحب، الأغنية الجماعية اللي سمعناها بالمرتبة التاسعة. الثامنة بتتقدم مرتبتين هالأسبوع، أصالة يوسف بتغني من كلمات وألحان يزيد حديد، كنت امبارح حدي.

كنت امبارح حدي أصالة يوسف بالمرتبة الثامنة تقدمت هالأسبوع مرتبتين، السابع أمين كيوف ورنان بتقدموا مع بعض كمان هني مرتبة واحدة.

كان سادس صار خامس مع الرباع الأسبوع الرابع بستوني وليثنا بولسي اثنيناتهم بيتقدموا مرتبة واحدة هني كمان من خمسة للمرتبة الرابعة.

0: فن فنانينا كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلان
1: بستوني وليثنا بولسي خاوة قدمت أغنيتين للمرتبة الرابعة هالأسبوع. المرتبة الثالثة ماريا جبران بتغني من ألبومها 100% أغنية 100% اللي بتتقدم للثالثة.

ماريا جبرانت قدمت أغنيتها للمرتبة الثالثة هالأسبوع 100%. رقم 2 تقدم كبير كبير كبير كبير يا طنوس، أغنيته دخلت الأسبوع الماضي معنا للمرتبة 27، هالأسبوع تتقدم مباشرة للتالي يا ميمة.

0: يميمة يا طنوس بالمرتبة الثانية هالأسبوع تقدمت أكبر تقدم معنا هالأسبوع من 27 للمرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ رقم واحد بده يعطينا عبوطة مراد قرابي. رقم واحد
1: المرتبة الأولى. المرتبة الأولى.
2: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

تقدمت أغنية مراد قربي 3 مراتب الأسبوع لتوصل للمرتبة الأولى من 3 إلى رقم 1. إسا الوقت لنسمع ونسمعك ونتعرف على أغاني جديدة من أغاني وإنتاجات فناني بلادنا. نبلش مع جديد الياس نحاس، القادم أعظم.

0: مش مزح بس مزح. فايت ميوزك.
1: تعرفنا على جديد الياس نحاس، القادم أعظم. اسمنا سمعكم الحليمون من طمرة. يسلم للحلو المهيوب.

إصدارات وإنتاجات فنانين بلادنا الجديدة. بدنا نتعرف إسا على هالأغنية الجديدة وهالشاب الجديد وسيم عبد الله بغني من كلمات وألحان وتوزيع ميلاد عبده شو عامل فيه.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سعد سباق فن فنانين انتهت لليوم. نختم مع الأغنية اللي كانت الأسبوع الماضي رقم واحد، إلياس جوليانوس ما شاء الله. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
11: هذه عناوين الساعة من مكان: حل لغزي جريمتي قتل في شفا عمر ويافا، لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح رئيس التجمع، استمرار تصفية قيادي حماس في غزة، نشر بعض تفاصيل خطة المرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع، وحدث عمل في كريات جات يوقع قتيلاً.
0: راديو مكان الأخبار.
11: الثالثة في أورشليم القدس طاب يومكم. حلت الشرطة لغز جريمة قتل هشام حجرات في شفا عمر الشهر الماضي، حيث قدم تصريح مدع ضد جندي من سكان بئر المكسور تمهيدا لاتهامه بالضلوع في ارتكاب الجريمة، وتقدم قريبا لائحة اتهام بحق شابين عشرينيين من سكان يافا تنسب لهما الضلوع في جريمة قتل الشاب أحمد شقرة في المدينة أواخر الشهر الماضي. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن اعتقالهما نفذ بعد ارتكاب الجريمة بساعات معدودة. كما كان متوقعاً، قررت لجنة الانتخابات المركزية بأغلبية ساحقة شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أعربت عن دعمها لشطب ترشحه بسبب مقال نشره غداة مجازر 7 أكتوبر تأييداً للكفاح المسلح ضد الدولة. يواصل جيش الدفاع تصفية القياديين الحمسويين في قطاع غزة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن المسؤول المالي بالحركة محمد أبو علوان قتل اليوم في خان يونس. وقال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. جاء من واشنطن أن خطة مجلس السلام للمرحلة الأولى من إعادة إعمار قطاع غزة تخصص لذلك نحو 2,500,000,000 دولار على مدى نصف عام، ومما تشمله الخطة الإسكان المؤقت وإزالة الركام وإعادة تأهيل المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر القوة المتعددة الجنسيات. في المنطقة الصناعية بكريات جات لقي عامل ثلاثيني مصرعه بعدما سقط عليه جسم ثقيل، وأودت حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري بحياة 52 شخصا.

0: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل 28 درجة، حيفا 29، تل أفيف 30، الناصرة والجولان واللد وبئر 31، وفي بحيرة طبرية 33 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الرابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
7: هدوء.
8: هابي
9: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
2: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
11: مرحبا مرحبا، نجدد اللقاء معكم. كنا معكم مع سباق فن فنانينا، ولسه مكملين الفترة، لسه الموعد مع الأغاني الجديدة حلوة ناجحة. بداية مع وائل كفوري.

محبوبي والكفوري بلشنا معه اليوم على الطريق لكم منا دايما إيلان بالهندسة الإذاعية شادي بلان أحلى التحيات للأربع إحنا معكم غنينا كتيري وعلى الثلاثة ونص أخبار الفن والفنانين اليوم رح نحكي عن فرج سليمان تامر حسني أحمد العوضي محمد رمضان وياسمين صبري كلن رح نحكي عنهن على الثلاثة ونص بأسكت يلساني عالطريق ريميكس نصيب زيتون سمعنا واحدة من أغاني الناجحة السنة هدية

0: من الأوتس من غزة رجعوا امبارح عن القمة بسباقنا بعد أسبوعين رقم واحد مع هالأغنية مسكارا نجاحها مستمر بالعالم العربي كله
1: على الطريق.

انت بنت مين؟ تامر حسني هذا رح نحكي عنه بعد شوي بعد اقل من ربع ساعه باخبارنا الفنيه واسكت يا لساني بلفلف بشوارع باريس. رح نحكي كمان عن احمد العوضي، محمد رمضان، ياسمين صبري وفرج سليمان، كله هذا

بارتن. رح نحكي لكم بعد شوي على 3:30 بأخبار الفن والفنانين. اسكت يا لساني. أما إسا بتنضم لنا إليانا.

اعملوها عادي انتم مروحين من الشغل خلينا معكم اسمعونا احنا يوميا حكينا لكم هون من الاحد الخميس من الثلاثة الى الاربعة مع احدث الاغاني واجدادها واحلاها

0: اشتقت لك. نجوى كرم هاي بأحدث أغنيها. عنا استفاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ومنعود لنكمل معكو على الطريق.
1: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن
3: لأنه برنامجنا
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا بعد الفاصل زي ما حكينا لكم قصير، هنكمل معكم مشوار الأغاني. ينضم لنا إسا وائل جسار بأحدث أغانيه، غني لنا عن الليل عن نص الليل.

بنفس الاسلوب اللي عودنا عليه. وائل جسار بحب اسلوبه وناسي اكيد وانا كل الوقت ولا اجى الوقت يغير نص الليل وحده مؤذيه. اغنيه جديده من وائل جسار للبنات هي. كمان شوي اخبار الفن والفنانين على 3:30 بالضبط.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

0: أصالة غنت لنا الأصالة 3:30 بالضبط الساعة باستوديوهاتنا بحيفا.
1: اسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عارين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عارين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير اليوم.
1: صح اليوم عن جد كتار.
0: منبلش مع فارس سليمان.
1: مزبوط.
0: أغنيتين مش واحدة.
1: أغنيتين بنفس
0: الكلمات.
1: أغنيتين نفس الكلمات لحنين مختلفين. 25/9 رح يكون في أغنيتين مش من غناء وكونه هو مغني بس مش رح يغني هاي المرة. رح يعمل أغنية بعنوان مساحة أولى لستيفاني عطالله هي رح تغنيها, وأغنية تانية بعنوان مساحة تانية اللي رح تغنيها أمل عرفي
0: سورية.
1: صحيح. الكلمات من علاء أبو دياب, موسيقى طبعا من فرج سليمان, واللي شفناه كمان انه هني عم بتصور لهم فيديو كليبات تنين اللي هو موجود جزء لا يتجزأ من التصوير والإخراج. مش عارفي اذا رح يطلع كمان بالفيديو كليب.
0: نجاح كبير لفرج سليمان
1: من بلادنا.
0: من بلادنا.
3: مش ضروري كل شوي نتخانق كل شوي.
0: كيسة على المشاوير وتامر حسني عم بلفلف وبشوف الناس بالشوارع.
1: صح, تامر حسني مكيف ومفكر حاله بطل مشهور وكأنه عايش هيك بحرية تامة. موجود بميكونوس وبعد ما فلس بميكونوس راح لباريس. إسا بباريس داير بدون ولا حدا سائل عنه يعني.
0: حلو.
1: اللي بيجي بيسلم بيسلمش
0: بتصوروا معاه. حلو.
1: صادفت مرة حدا وانت مسافر هيك من المشاهير؟ كان ماشي هيك بعفويته
0: منى الشاذلي.
1: منى الشاذلي والله عن جد.
0: أنا في فنانين بس نسيت
1: اصلا. انت كنت بالجونة فيش حاجه تصادفهم. شفت كلهم.
0: صح. انت مين شفتي؟
1: ايه انا كنت بالرامبلا باسبانيا. وفجاه بتطلع على شخص انت بتعرف هذا اليوم على السوشيال ميديا بطل تعرف اذا انت عارفه حقيقي ولا انت شايفه بالتليفون.
0: مين طلع؟
1: فصرت اطلع اقول يا الله هذا الانسان كتير مألوف لإلي. طلع ايهاب توفيق. فما كنتش عارفه اذا هذا شخص بعرفه ولا مشهور.
0: وصورتي معاه ولا
1: قلت له هاي ايهاب توفيق؟ ما قلت له شنو ما كنتش عارفه من هو اول.

0: نحكي إسا على أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. طلقوا بس الخلافات مستمرة، شو القصة؟
1: أحمد العوضي كل وقت بده يثبت لياسمين عبد العزيز إنه هو تمام، إنه هو بيقدر يكمل بدونه، وإنه هي مش اللي عملته، هو كمان بيقدر يعمل حاله بحد ذاته.
0: أوكي.
1: أحمد العوضي من فترة إحنا عم نشوف إذا في عن جد قصة حب وزواج بينه وبين يارا السكري، وكل وقت كان يكتموا على الموضوع. يارا السكري حكت عن قصة حب مش بشكل مباشر، بس لما حد بمؤتمر إنه هني موجودين بعلاقة قوية، ما قالوش عن زواج أو إشي.
0: وبعده بتهرب لا؟
1: مش بتهرب، بفكر إنه مش عارف يعرض حاله بطريقة صح. بوحدة من المقابلات بتقولوا له شو كيف أنت بتعطي حالك فرصة لحب من جديد وهيك، سألوه إشي من هذا النوع، فهو قال أنا كنت أحب ميتسوبيشي واليوم بحب مرسيدس، وكأنه بشبه ياسمين عبد العزيز بمتسوبيشي ويارا السكري بمرسيدس. يعني من وين البنات هني؟ وهذا الاشي اثار ضجة كتير كبيرة انه احمد العوضي عيب عليك تشبه النساء بالسيارات،
0: وهي ما تقبلت اعتذاره، المقربين منها ما
1: ولا حدا رح يتقبل اصلا. انا محل يارا السكري ببلش اعيد حساباتي.
2: انا وقتها كنت مبسوط جدا وبحب العربية جدا، في احساس مختلف ناحيتها. لا ما انا لسه انا بكلمك على المرسيدسي ففاكر الذكريات.
3: بس ممكن ترجع للميتسوبيشي؟ لا
2: لا خلاص خلاص.
0: نحكي إسا ياسمين صبري، خلاف مستمر مع محمد رمضان، شو القصة؟
1: إشي قديم شادي.
0: قديم بس إسا فاع من جديد.
1: أوكي. محمد رمضان وياسمين صبري مختلفين، سكينين، إحنا شايفين كتير شغلات بس مش فاهمين شو الرابط بيناتهم. أول إشي محمد رمضان مثل هو وياسمين صبري بفيلم الديزل،
0: ديزل
1: اللي هي حكت بوحدة من المقابلات إنها ناسي اسم الفيلم،
0: ندماني عليه،
1: الفيلم كتير ندماني عليه ومش حابة أصلا إن هو ما جابش هذا النجاح.
0: نسمع.
4: الديزل كنت أتمنى يعمل نجاح أكبر من كده، لكن ما عملش نجاح زي ما احنا متوقعين.
1: محمد رمضان بتهنش عليه، ببلش يلطشها شمال يمين كل ما يلتقي معها. بيقولوا كمان إنه الخلاف تأزم لما هو عرض عليها كمان عمل وهي رفضت، فهو هنا بلش يتحمض له. بوحدة من المرات بيكون في إشي سحور برمضان، انعزموا على شيء إيفنت سحور، واحدة بتقول له إيش قالت له؟ إزيك يا ابني مبروك على فيلمه
0: ياسمين.
1: بقول لها بتقولي لي يا ابني أنا ابنك يا مجنونة، بتروح بتتركي غاد وبتزعل. كل هاد إحنا شفنا بس مش عارفين شو الشغلات والكواليس لوين ممكن تضل مخباي. اليوم عن جديد محمد رمضان قلبه بعده مغلول عليها، في ترند بالاي اي اللي انت بتستعمل اشخاص وبتزتن بالبحر وكأنك انت بتنقذهنش، فهو بروح بيستعمل انه هو وكأنه بمدش ايده وبغرق ياسمين صبري.
0: كله عشان رفضت فيلمها الجديد معاه.
1: ليش تطلقش حكي عنه؟ ليه تقولي اصلا انا مش متذكري ايش اسم الفيلم؟
0: الفيلم فاشل معاه حق على فكرة.
1: بس عيب تحكي عنه، شو عمل لك الزلمة؟
0: سألوها جاوبت
1: لا مش لذيذ،
0: هو لازم يكبر
1: حتى عقله. مش متذكري اسم الفيلم
0: لانه فاشل، فيلم فاشل
1: مستفزي. انا لا. مع محمد رمضان
0: لا لا، انا مع ياسمين صبري.
1: انا مكسوفة بس تينكا شوية
0: مغرورة
1: مغرورة مغرورة.
0: روبي منك ياها. شكرا. باي باي.

هنا الطريق مكمل معكم للأربع. بعد شوي نسمع أغنية من زمان، بس قبل كمان أغنية جديدة من مصر من حمادة هلال. يا نسينا.

حمادة هلال هذا على الطريق. انتم معنا على الطريق قبل أغنية من زمان، نسمع إسا أغنية جديدة من ألبومه الأخير لعمرو دياب.

عبد الحليم حافظ رسميا ودعنا الصيف. عندكم فرصة أخيرة الدق الشماسي، استمتعوا من أشعة الشمس بالأيامات القريبة إذا راح تطلع الشمس. شكرا لكم. هاي كانت أغنية من زمان 1969 غناها عبد الحليم حافظ بآخر أفلامه السينمائية أبي فوق الشجرة. إسه منعود للأغاني الجديدة، محبي الأغاني الجديدة مع راغب علامة. غني لنا عن الجنون.

احنا اجل الوقت ننقلكم الى اللقاء وشكرا. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسه الاذاعيه ولكم مني دائما شادي بلان احلى التحيات. زميل محمد الشيخ خليل راح يكون معكم ببرنامجه الرياضي بعد الاخبار بعد الاربعة. انا راح اعود والتي معكم بكره ان شاء الله على الثلاثة حلقه جديده من على الطريق. الى اللقاء. اختم مع اليسا.

0: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
1: سمر سيل في ديفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك
3: ما هي بتضايق بقدرش احط السماعات كيف بدي اسمع موسيقى
2: شو بابا بدك تجلطني
4: انتبهوا القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب السلطة الوطنية للامان على الطرق
5: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز
7: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: عناوين الساعة من مكان. زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل. استمرار تضييق الخناق الاقتصادي على إيران. احتدام الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي. حادث عمل في كريات جات يوقع قتيلا. وفي أحوال الطقس، الحرارة تبقى على حالها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الرابعة، ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. صادقت اللجنة البرلمانية المختصة على زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، ويحول هذا المبلغ من الأموال الاحتياطية في خزانة الدولة، ويخصص معظمه لتغطية نفقات عملية زئير الأسد. وتمت المصادقة على ذلك بفضل وجود توافق بين المعارضة والائتلاف الحكومي. يستمر تضييق الخناق الاقتصادي على إيران بسبب تشديد الحصار البحري والجوي الأمريكي، وأكد مصدر مسؤول في بغداد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن شركات الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم خدماتها لشركات الطيران الإيرانية خشية التعرض للعقوبات. وأشار إلى أن من بين خدمات هذه الشركات تحميل الحقائب وإنزالها وتنظيم إجراءات صعود المسافرين إلى الطائرات. وبعد أن حدت العديد من الدول حظر العراق، أصبحت حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية شبه مشلولة. من جهة أخرى، تبلغت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية من أفراد طاقم سفينة شحن في مضيق هرمز أن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول، وأصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح، وتم تخليص جميعهم، واحترقت السفينة وانجرفت. في شمال إثيوبيا، استولى مسلحون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار العاصمة الإقليمية، وأوقفت شركة الطيران الوطنية الإثيوبية رحلاتها إلى المطار. يذكر أن الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عدة سنوات أوقعت حتى الآن 600 ألف قتيل على الأقل بحسب التقديرات. في المنطقة الصناعية بكريات جات، لقي عامل ثلاثيني مصرعه بعدما سقط عليه جسم ثقيل. وأودت حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري بحياة 52 شخصا، أورد النبأ مراسلنا في الجنوب نواف النباري. نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
4: تاني على الآخر.
3: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
6: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي ميكانيكس 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى. نسير وإياكم حتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. شريهان حجير بيك، جوستين محميد بريك، روبيوسن هولتس ومحمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. كما كنا تحدثنا كل الوقت بأن الاتحاد في أم الفحم أصبح قاب قوسين أو أدنى، المكابي هابوعل فريق واحد ابتداء، ربما من هذه اللحظة سنتحدث عن ذلك. أول لقاء للاعب نديم وراسني، هذا اسم اللاعب، ليس كما يقال في العبرية فراسنا وفرسانا، وراسني نديم وراسني ابن القدس بابوس، نزل 3 أهداف. عيسى جدات هو المدرب القادم، علامة سؤال واستفهام لشباب طمرة، سيشاهد المباراة اليوم. وطمرة في هذه الدقيقة 38 تفوق 1-0 على أبويل بيتشان. أخبار كثيرة، كل ذلك دائما في مكان الأخبار الحصرية. وأريد أن أتحدث الآن إلى الأستاذ المحامي باسل جبارين الفحماوي، المحسوب الآن على أبويل والمحسوب على مكابي وعلى الاتحاد. تحية لك، أهلا بك أستاذ باسل جبارين.
1: تحياتي لكم ولجميع المستمعين.
0: زفت البشرة بشكل قاطع ونهائي ولا بعدكم تقولوا 96% تبقى 4% ويوم اثنين بروحوا الأربعة بغلبوا؟
1: لا، احنا ان شاء الله بنقدر نقول ان الأمور 100%. المهم انه النوايا، احنا كلينا الفاتحة، قعدنا لإدارتين الشباب كلياتنا مع بعض واتفقنا على توحيد الفريقين تحت إطار فريق واحد وموحد.

0: باسم اتحاد ابناء ام الفحم. قمنا يعني حقيقة كرينا الفاتحة، وكان في إن اليوم الصبح الساعة 8 اجتماع مع دكتور سمير ومع مسؤولين في قسم الرياضة ومسؤولين في البلدية، وفي يعني اتفاق أولي وكل شيء جاهزين، وبس نستنى بالأمور الرسمية عن طريق الاتحاد العام ونرتب أمورنا.
1: السؤال المطروح، في ديربي ولا فيش ديربي؟
0: لا فيش ديربي
1: نهائي.
0: نهائي يعني.
1: طيب طبعا خدنا إلى ما يلي، في مين اللي بده ينحل؟ أي فريق اللي مكابي اللي بده ينتهي؟
0: احنا حاليا بعدنا يعني انا ما زلت في المكتب وادرس الامور طيب. القانونيه في الايام يعني لعند بكره احنا رايحين نقدم الطلب المناسب في هذا الموضوع، وخلال يعني ايام قليله راح يتم الاعلام بشكل يعني رسمي بشكل يعني بصوره اللي تكون يعني 100%.
1: بدنا بعد هالامور غامضه بيك
0: لا الامور جاهزه، انا بحكي لك انا بس من ناحيه في الاتحاد العام لكره القدم من ناحيه الاوراق الرسميه، اما نحن الشباب يعني الحمد لله رب العالمين متفقين. كان في عده لقاءات امبارح، كان في اللقاء الاخير النهائي اللي احنا اجتمعنا فيه وقرينا الفاتحه وقررنا ان احنا نمشي بهذا المشروع. يعني صدقني انا امبارح هيك كنت في محكمه في الناصريه وميلت على الشباب على الاجتماع. يعني الطاقات اللي فيهم والهم اللي فيهم يعني لو قلنا لهم زيحوا جبل بيزيحوا جبل، يعني شباب فحمويه نار حمراء كلياتهم بدهم مصلحه ام الفحم ومصلحه البلد، فيش عندنا هنا ولا ياتها مصلحه شخصيه. يعني فريق ابو علي من فحم هو فريق عريق، فريق مكابي من فحم هو فريق عريق، الفريقين كان في لهم صولات وجولات في الدرجات العليا، مش سهل انه يجي احنا نتخذ هذا القرار انه احنا يعني نقيم اسم فريق ابو علي من فحم ونقيم اسم مكابي من فحم، ولكن بالاخر اللي بهمنا هي ام الفحم واللي بيجمعنا هو ام الفحم، واحنا يعني استاد السلام راح نرجع نزينه بالجماهير الفحمويه وجماهير الوسط العربي. واحنا طلبنا من دكتور سمير اليوم، كنا دكتور سمير بدنا بعد كل لعبه تزرعوا الديشي، قال ليش؟ قلنا له انه احنا نار حمراء لعبتنا نار حمراء وبدنا ناكل الديشي اكل.
1: طيب شكرا لكم، موافق؟
0: بس موافق.
1: طيب مين يعني شو اسم الفريق الجديد؟
0: اتحاد ابناء ام الفحم.
1: اتحاد ابناء ام الفحم، يعني اللي بينتظر بستة. وانت كانت لازم تكون اللعبه الجمعه الجاي مكابي ابوعل
0: ب16 تسجيل المباراه حتى تاريخ 16.
1: كمان اتحاد ام الفحم، مين الاداره الجديده؟
0: الاداره هي اداره مشتركه من اداري فريق فبالي ام الفحم واداري مكابي ام الفحم، وباب الانضمام للاداره مفتوح للجميع. طبعا البلديه هي برضو جزء من هذا المشروع. احنا اليوم كان في لنا زي ما قلت لك جلسه مع الدكتور سمير وهيك يعني اخذ منه بركه الطريق، وإن شاء الله إنه خير.
1: طيب جدول مين كنت تلعبه؟ بجدول أبو عيل أو بجدول مكابي؟
0: هاي الأمور إحنا بعد
1: ما مهمة. شو ما هو فريق بده يتروح على الاتحاد، وقفنا هذا الفريق بده يتم جدول واحد مباريات أي فريق كنت تلعبوها من هون لآخر الموسم.
0: إحنا فحصنا الأوراق الرسمية للفريقين للجمعيات برضو وأظن أنا يعني ما زلت في المكتب بدي أجهز الأوراق وبدنا نشوف شو المناسب ونعمله.
1: ركز معي، بـ30 الشهر طيرة الكرم بيلعب مع مكابي أم الفحم، طيرة الكرم بده يلعب مع مكابي أم الفحم، وهبوال أم الفحم بـ30 الشهر بده يلعب مع كرم إيل. اللعبة بدها تكون الطيري والفحماوي هذا ولا الفحماوي هذا مع كرم إيل؟ التنتين مش راح يلعبوا، التنتين مش راح
0: يلعبوا. مع مين بده يلعب؟ يلعب كل المباريات.
1: مع مين؟ مع الطير؟ مع 30 الشهر مع مين اللعبه بدها تكون؟ اتحاد ام الفحم مع طيره الكرمل ولا
0: انا سدتني الجواب عندي وبعرف كيف بعمل. طيب انا حاليا بدي شاعلين احنا خلي الامور يعني تاخذ مصراها القانوني،
1: بس في الاخر فريق فريق من اثنين. مزبوط صار فريق واحد بس لعب جدول مباريات لفريق من اثنين بده يوقف.
0: صحيح بالاخر راح يظل في فريق واحد، هذا الفريق راح يحمل اسم اتحاد ابناء ام الفحم. وان شاء الله
1: انا انا أنا, انا انا بقول لك جدول هبوعل من الفحم هو اللي راح يستمر، بس واضح ليش، مبين السبب جدا مبين ليش. بتحب اقول لك ولا تقول انت؟
0: انه ايش؟
1: انه راح جدول هبوع اللي بده يستمر تحت اسم الاتحاد.
0: اخرى مره قلت لك ان الجواب عندي بس انا احنا قاعدين ندرس الامور يعني للعمق، وان شاء الله لعند هيك بكره احنا بنقدم الطلب اللي لازم نقدمه للاتحاد العام
1: مسلسل هذا. طب ابو علم الفهم عنده 4 نقط ومكابي عنده نقطه، بتروح على مين تلعب؟ تلعب مع اللي معه نقط زياده بحله.
0: احنا بدنا نفحص الامور الرسميه والامور الصح، نشوف وين الجمعيه برضو من وهيلي او بشكل افضل. الفريقين فيش عليهم ديون، الفريقين وضعهم ممتاز يعني من ناحيه انه يعني فيش ديون على الفراق. احنا بس بدنا نختار المسار المضبوط وان شاء الله انه خير.
1: بدهم ينضموا لعيبه من الفريقين، بده يروح لعيب، بصير عدد كبير من اللعيبه. شو الترتيب القادم المهني ولا هذا ثانوي حاليا مع انه مركز؟
0: احنا بعدنا حقيقه ان هاي الامور ما انهيناهاش، بعد هالامور يعني ما زالت هيك مفتوحه، ولكن قلت لك النيه سليمه، النيه موجوده.
1: طب في المقابل شو الدكتور سمير بده يعطي؟ شو البلديه مبدا هاي صار فريق واحد، المفروض انه تيجي هبه ميزانيه كبيره، وبتعرف انت جمهور من الفحم بده الممتاز بسهوله قبل ما يصير فيه قطريه ويتغلب تيرجع على الممتاز.
0: احنا ان شاء الله اليوم في عنا اجتماع مسائي اللي رايحين كل هاي الامور نحطها على الطاوله وننهي هاي الشغلات هاي الصغيره، فاهم؟ زي ما قلت لك الكوادر موجوده واحنا يعني كنا ولا راح يوقفها. ان شاء الله احنا مستمرين في هذا المشروع اللي فيه مصلحه لجميع اهالي من الفحم وجميع المنطقه والوسط العربي برضو عامه. ان شاء الله اليوم ننهي هاي التفاصيل الصغيره، بنوضع النقاط على الحروف، وراح نطلع ببيان رسمي للجماهير الفحمويه ولجماهير الوسط العربي انه الاتفاق على توحيد فرق ام الفحم تحت اطار فريق واحد وموحد.
1: طيب نحن ننتظر بالنجاح والتوفيق، هاي مقابله اولى، بعدين طبعا كل التفاصيل ان شاء الله. حكيت لي كم من يوم. اشكرك الاستاذ باسل جبرين، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك
0: المحامي.
1: والان الى مكابم الفحم، الناطق الرسمي ودار الفريق ولاعب الفريق فايق محميد. مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، اذكر جميع المستمعين.
1: مبسوط بالجواب، كأنك من الخطوه، من جوابك مبين انك، من تحيتك مبين انك فرحان لهي الخطوه.
2: والله صراحه جدا مبسوط عن جد. أنا كلاعب للاعب مكابي
1: بذكر سؤالي الأخير، بذكر سؤالي الأخير لإلك في المقابلة السابقة اللي لمحت لها أنا ولا ناس السؤال؟
2: ذكرني.
1: أنت محسوب على بويل ولا على المكابي سألتك هذا السؤال؟
2: صح، شو جاوبتك أنا؟
1: جاوبت إنه أنا من شانك، أنا لمحت سؤال، صار الجمهور يتصل لي يقول لي في اتحاد، في اتحاد، أنا لمحت بهذا السؤال إنه في اتحاد، وكنا أول وسيلة إعلام تطرح الموضوع.
2: صح، كان الإشي مطروح من الأسبوع اللي فات صراحة. وهذا الأسبوع تقدم بشكل مفاجئ قبل الدربي، وأحد أسباب اللي الدربي انزك هو مش لا افتحها ولا مش افتحها. بحكي لك الدغري.
1: عشان تاخذوا الخطوه، طيب مين ربحان في هاي الخطوه؟ مين خسران؟ المكابي لابوعيل ولا فيش خسران؟ هون الكل ربحان.
2: ام الفحم الربحاني، ام الفحم وادي عارة والوسط العربي جميعا. أنا كنت بتعرف أخي محمد أنه اسم أم الفحم أو فريق أم الفحم إله كلمته في الدور الإسرائيلي. لما تبكى أم الفحم إيد واحدة، بلدية، ناسها، شعبها، أولادها، شيوخها، كلهم مع بعض إيد واحدة، أم الفحم راح تتكلم قوي جدا.
1: مين بده يدرب الفريق؟ كاشتان ولا وسام؟
2: اسمه حاليا بعده فيش هذا القرار.
1: هذا قرار لازم يكون معقول، هذا شيء مهم.
2: نحكي لك الدور لك عشان الناس برضو تفهم
1: كيف طبعا.
2: اليوم في جلسة مثل ما حكى أخي باسل، اليوم الساعة 9 تمام، في جلسة لإدارة مكابي، إدارة البويل، عشان نحط نقطة الحروف من ناحية كل هاي الشغلات المهنية، اللاعبين والمدرب وكل هاي الأمور. هنأخذ قرارات اللي هي حاسمة، يمكن شوي تري وشوي تزعل، بس بالاخر نسوي فريق واحد اللي هو فريق يمثل ام الفحم.
1: خطب اللاعب، المدرب بده يعرف، اللاعب بده تعرف، اللي ما لهاش محل بده تروح تلاقي فرق كمان. انتوا
2: بكره الكل تمرين احنا
1: بتخبروا الكل
2: تمرين. طبعا طبعا طبعا، انا بعث يعني رساله على جروب الكل بكره يتواجد في التمرين، ولا لاعب يعني مصرح له يغيب بكره عن تدريب، لانه كل واحد يعرف وين هو موجود، فاهمني؟ اليوم في قرار في الليل الساعه 9 ان شاء الله. اي لاعبين بدنا، اي لاعبين بدنا نحرر، وفي لاعبين اللي هو مثلا المدرب نروح عليه احنا، اللي بده يشوف لاعب معين اللي احنا معلقين فيه يمكن المدرب ما بده اياه، فاهمني؟ من عندنا ومن عندهم، اللي بده يشوف المدرب بنخليه في الفريق، وزي ما بقول ندعس.
1: الهدف ارتقاء معلن؟
2: إيه طلع اخو مرة ام الفحم ولا مرة كان فريق اخي محمد فريق اللي هو بي ما ما بي ما, ما بي بروح على محلات او مراتب اولى، هاي زي معروفة دائما، لا مكابي ام الفحم ولا ابواني ام الفحم، دائما فرق هي فرق كمي، تمام؟ احنا بنلعب لعب للعب ان شاء الله، وان شاء الله بكون عندنا فريق مشرف للبلد وسط العربي، وان شاء الله تمشي معنا ونطلع.
1: شو ردة طيب يعني فعل الجمهور بالشارع الرياضي المعظم؟ حكيت انت قبل شوي في شيء زعلان وشراد.
2: اغلب الناس مبسوطه لهذا لهي الخطوه، من الصبح تلفونات اغلب الناس مبسوطه لهالخطوه هاي.
1: طيب يعني يوم الجمعه احنا ببرنامج ملاعب وهداف بنعلن كل التفاصيل، من المدرب، من روح، من لعيبه، من باقي في شو وقت
2: ان شاء الله. هاي الجمعه هاي اللعبه فيش، هاي الجمعه
1: مش لعبه،
2: ما بنتكلم يوم الجمعة إن شاء الله أنا وياك وباسل، ومنعلن إن شاء الله كله على الطاولة زي ما بقوله، خلي الناس برضو تعرف بشكل واضح وأوضح إن شاء الله.
1: هو كذلك مين الناطق الرسمي ليه؟ وسام أبو رعد ولا فايق محميد؟
2: والله اسمه أخر مرة كلنا إيد واحدة، إحنا كلنا إيد واحدة، إن كان فايق محميد ولا إن كان باسل ولا إن كان أيات بني آدم اللي هو بمثل أم الفحم بمثلنا جميعا، فهمني؟ أخرى مرة إحنا ما مدور على مناصب محمد، إحنا بدنا نجاح أم الفحم فقط لا غير. طيب. نجاح أم الفحم فقط لا غير.
1: طيب بالنجاح والتوفيق. شكراً توحيد أم الفحم.
2: شكراً.
1: إلى اللقاء. إذن راديو مكان يعني ينفرد، فردنا بالأسبوع الماضي مع فايق وتحقق هذا الأمر، وراديو مكان أول من ينشر ذلك، وهذا أول لقاء لنجم قادم إن شاء الله كبير من المجتمع العربي، نجم هابويل كوتس نديم وراسني يتواجد مع الخط، سجل 3 أهداف، واحد أحلى من الثاني، وقبلها بأسبوع هدف 4 أهداف. تحية لك، مساء خير، اهلا بك نديم وراسني.
3: الله يسعد مساك يا رب.
1: شو هذا نجم قادم جديد هذا الضوء؟ طب خذ معلومه انت بتعرفهاش، معلومه بتعرفهاش. هابويل تل ابيب دنياك بشهر واحد. لا معلومه بتعرفهاش انت، هابويل تل ابيب دنياك بشهر، ولا بتعرفها؟
3: لا والله ما بعرفها.
1: انا بعرفها. هابويل تل ابيب من تحت الطاوله بمحاولات كمان مره غير مباشره يريد ان يفوز بخدمات نديم وراسني. اذا بيقدر بشهر واحد بده يخطفك بشهر واحد. هنالك حديث كمان مره اقول حتى الان غير مباشر وغير رسمي، ولكن معلومات برنامجنا تشير من مقربين بان هابويل تل ابيب معني بنديم وراسني. حيل بفركش معك هذا الموضوع، عقلك بهابويل كوتس اكثر؟
3: طبعا عقلي بس في اللعب الجاي وشو راح يصير في اللعب الجاي.
1: طيب تعال نتعرف عليك، من هو نديم وراسني، العمر، وين بديت تلعب فوتبول، اللي فهمتوا انت من راس العمود من الكوتس، كيف وصلت له بعيل الكوتس، اعطينا كل التفاصيل نديم.
3: انا نديم وراسني، عمري 20 سنة، عايش في مدينة راس العمود في الكوتس. اول شيء بلشت فوتبول مع فريق عربي في الكوتس، وبعدها في مدرب اسمه جادي كرمالي.
1: بعرفه منيح.
3: جابني على أبو الكوتس ومن غد بلشت القصة.
1: بأي جيل جابك أبو الكوتس نديم؟
3: آخر نعريم جيمل.
1: يعني وانت صغير بعد وانت صغير، وكل الفترة هاي كنت ترقيت في الفرق الصغيرة حتى وصلت الكبار كله بأبو الكوتس. طيب تعرف ان ابو الكوتس ربى كثير لعيبه من بيت صفافه، اولاد سلمان 4-5، دائما كان في عنده لعيبه عرب والى اخره. اللي فهمته كمان غاد انه النسيج الاجتماعي والمعامله ممتازه فعلا.
3: نعم، يعني ممكن احسن بيئه للاعب عربي انه يتربى هي ممكن ابو الكوتس يكون.
1: جيت من بيت رياضي ولا يعني انت الوحيد اللي من العيله رحت على كره القدم؟
3: لا كلنا يعني بيت رياضي، بس 3/4 ما كملوا.
1: ما كملوش. شو اللي خلاكم معناته انت تكمل؟
3: الحياة، الاستمرارية والحلم اللي بدي اوصل له.
1: لمين الفضل بيرجع؟ لمدربك السابق اللي غلبته 4، اللي لك عمل مقابلة انا الي الشرف انه انا اعطيته يلعب، ولا للمدرب الحالي؟
3: لك تنين. للتنين، والفضل برضو لأهل اللي دعموني في كل فترة كنت بنفق فيها.
1: كل لعيب من 20-4 أهداف، كل يعني الوسائل الإعلام تحكي عنك، حكوا بالعبري اسمك غلط. فأنا إلي أصدقائي اللي بثوا مباريات العبري شرحت لهن وسجلت لهن شو الاسم الصح، اسم بقولوا إن اسمك فراسنا فرسانا، قلت لهن لا اسمه نديم وراسني، وسجلت لهن إن شاء الله بيصيروا يلفظوها بشكل صحيح. الآن ما هي أحلام نديم لقدام؟
3: بتقدر تقول يعني نوصل أعلى المراتب ونلعب فرق كبيرة برا البلاد، وإن شاء الله نحقق الحلم.
1: هذا مطلوب منك إيش؟ مثابرة، تدريبات زيادة، كيف؟
3: مثابرة وشغل، فيش شيء بيجي بالسهل.
1: طيب الأصدقاء العائلة كيف شافوا بعد هالنجومية هذا الأسبوع؟
3: الله مبسوطين، مبسوطين كثير.
1: بتخافش انه بعد هاي الهبة الكبيرة 3 أهداف تيجي فترة انه نديم شاف حاله، نديم صار نجم الى اخره، وفجأة تتخربط الامور؟
3: لا لا، نديم زي ما هو، بضل زي ما هو، بضل يكمل شغل وبتعب حاله.
1: بتعمل اشي تاني ولا متفرغ فقط لكرة القدم؟
3: بس كرة القدم.
1: كم تمرين باليوم؟ 1-2 عادة تاني؟ ساي فترة عندكم شوية استراحة لا؟ عشان المنتخبات.
3: مرة مرتين في يوم.
1: تحلم تلعب بالمنتخب؟
3: بفضل ما أدخلش بهذا الموضوع.
1: توقعت إنك بتفضل لا تدخل في هذا الموضوع. طب تعال يا نديم، بإيش تمتاز أنت يعني أكثر؟ بالسرعة، بالتحكم بالكرة، لأنه أنا شفت التقرير عنك إنه لاعب متعدد المواهب. وين قوتك الكبيرة؟ وين الأشياء اللي بدك تشتغل عليها بعد؟
3: والله كل شيء لازم نشغل عليه، بس قوتي كلاعب إني سريع كثير وبقدر أستخدم رجلتين الثنتين.
1: إذا أنهيت الموسم ب12-15 هدف بتكون كل نديم نجح، نديم حقق الهدف؟
3: تقدر تقول نعم.
1: طيب هذا أول مقابلة، وإن شاء الله أستضيفك قريبا في أحد برامج التلفزيون وحتى يتعرف عليك الجمهور، ودائما نسعد بأن نتحدث إليك. سنتابع مسيرتك. النجم القادم نديم وراسني ابن الكولتس، لاعب أبو الكولتس. شكرا جزيلا إليك. شكرا نديم. إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء. لا يزال فريق شباب طمرة يتفوق على بيتشان. انتهى الشوط الأول بالنتيجة 1-0. إذن الشوط الأول انتهى. رجد الصبح يدير هذه المباراة، وعيسى جدات يتواجد، سجل هدف طبعا محمود زرعيني، يتواجد عيسى جدات على المدرجات. تم مبدئيا الاتفاق معه، ولكن الليلة ستتخذ القرارات النهائية. ولكن اللقاء المرتقب غدا 3:30 يركى أمام شفا عمر، الحديث عن فريقين يليقان على الأقل في الدرجة الأولى. مدرب الفريق المضيف فايد حسون، مدرب يركي، تحية لك، مساء الخير.
4: مساء الخير محمد لك وجميع المستمعين.
1: بعرفش إذا بقبل منك الجواب إنها مرة عادية بدك تمركها ولا ما أخذها بمحمل فوق ما تتحمل. نسمع جوابك.
4: لا طبعا لكل مباراة لها لون الخاص. أنا امبارح قلت للاعبين واليوم إنه في الفريق اللي بده يصعد درجة بده يمشي خطوات. مرات مباراة الخطوة هي بيكون أكبر من الخطوة العادية، ولكن بعد الخطوة في مشوار طويل. طبعا نحن نعرف إنه الأشقاء من شفا عمر فريق ممتاز مدجج بنجوم كرة قدم، اللي كل فريق في الدرجة الأولى حتى بيقبل يكون هناك لعيبة اللي موجودين. طبعا نحن كمان موجودين في الفريق يركا، كمان فريق ممتاز مع لاعبين ممتازين لها لون خاص المباراة، بس ولكن نحن زي ما قلنا خطوة كبيرة لبداية مشوار طويل. تبتعرف نحن اللعبة الثالثة، مش سماقين كثير نحن في الدوري، ولكن نحن نعرف انه هي مباراة مهمة جدا لفريق اصلا كل فريق يعني بده يصعد درجة او عنده طموحات في الصعود. كل مباراة هي مهمة، يعني شو معنى جاي كمان عندنا مباراة مهمة بما انك انت جاي مع هدف محدد من بداية السنة.
1: طيب خدني فريق مدرج بالنجوم شفا عمر، وانت مدرج بالنجوم واضفت له نجم من الدرجة العليا، صح بدي بعكة، ولكن لازم نزلت ميدو بدارني عندك على الفريق هنا. لا خيارات في هذه المباراة مع باقي النجوم الا تحقيق الفوز في هذه المباراة.
4: طلع كل مباراة يعني أول شيء نحن جبنا لاعب ممتاز موهوب، أنت بتعرف مش يعني ميدو بدارني، محمد بدارني هو لاعب معروف، لاعب في درجات عالية. كل يعني قبل وبعد المباراة كل لاعب موجود في الفريق هو لاعب مهم، وانت بتعرف في هاي الخبره مع الخبره اللي جايب مع ميدو يعني مش شيء هين لاعب للاعب في درجات عاليه مع فرق كبيره. بتمنى انه يكون هناك انخراط يعني مهني ممتاز للاخ للاعب ميدو اللي يقبل كمان يساعد الفريق زي ما الفريق زي ما نقولهم دائما انه الفريق لاعب بيساعد الفريق ومن جهه ثانيه الفريق بده يساعد اللاعب لانه لحاله بيقدرش واحد ينجح لا مدرب ولا لعيب. عشان هيك الكتله الكبيره هي اللاعبين والفريق. المهم انه يكون هناك اختلاط يعني مهني من بدايه الطريق.
1: طيب هات نسمع منك اكثر فريقك صرت عارفه بتدربه وعارفه منيح، قديش عم بيشتغل فايد حسون ليتعرف اكثر على فريق الخصم اللي هو شفا عمر؟
4: طلع فريق شفا عمر كل مباراة انا بلعبها ضد الخصم احنا نشتغل دائما على الفريق كمان الخصم مش سر يعني. احنا كمان كان عندنا لقاء بيناتنا في نهائي الكاس للدرجة الثانية منطقة الشمالية ألف، كان هناك يعني احنا عمليا هن بيعرفونا منيح ونحن بنعرفهم منيح. تعرف بيتعلق كيف انت بتفتح المباراة، بتعلق كيف انت من ناحية مهنية كيف كل لاعب يجي على المباراة. هذا كمان سبب كبير لنجاح الفريق في المباراة نفسها. بس بعد مرة نحن بنعرف بعض منيح بيناتنا مش سر يعني بما انه كمان كان في لقاء بيناتنا فعشان هيك كل مهمة او كل مباراة في الوقت هذا هي مباراة مهمة جدا. في عنده هناك لاعبين ممتازين اللي احنا كمان شفناهم في الكاس قديش هن خطيرين وقديش هن لاعبين موهوبين اللي ممكن يستاهلوا اي غلطة. بتمنى انه احنا كطاقم مهني قدرنا نعطي كل اشي بدنياته قبل المباراة واللاعب يقدر يجوا وينفذوا التخطيطات اللي احنا عم نعملها او اللي قمنا في تسليمهم اياها خلال الاسبوع.
1: طب بتعرف انت بالبيت وهل سيلعب فايد هجومي ليحسم المباراة مبكرا؟
4: طلع نحسم المباراة مبكرا بعرفش كيف بتكون الامور تتسهل الامور ولا لا، بس هجومي اكيد يعني احنا ولا مرة فريقنا اصلا بيقدرش يعني يلعب غير هجومي. عودنا حالنا ولا مرة في الفريق اللي انا دربته لعب ملعبش هجومي، وهذا مش سبب انت مع الخامات اللي عندك مع الطاقات اللي عندك مع اللاعبين الموهوبين اللي عندنا ما فيش يعني مجال انك تلعب دفاعي، غير انه مرات في بعض المباريات اللي انت بتقول انك ممكن انت تكون مسجل اهداف وبدك تحافظ اي شيء لابد منه، ولكن احنا ولا مره خططنا نلعب في تركيبة أو تشكيلة اللي هي دفاعية. دائما بنحط لعب فطول الفريق اللي بده يصعد الدرجة على أو اللي عنده تخطيطات اللي يصعد الدرجة لازم يلعب كرة قدم اللي قنع إنه هو لازم يطلع على بلايم إنه يكون في الدرجة الأعلى.
1: طيب ألا تنسمع هل هذا كادرك حتى يعني نقول النهاية أم أنه الفريق بعد بحاجة إلى تبديل تغيير تعزيز هنا هناك؟
4: نحن قمنا بتعزيز الفريق في لاعب الموهوب قلنا ميدو بدامي محمد بدامي، وكمان في عنا عبدالله خولي اللي هو كمان انضم للفريق ولكن بيقدرش يكون بما أنه كان عنده انتقال ما خلصش الشهر مني على نغيش عنان وأخذنا نحن من هناك، فعشان هيك راح يشوف المستقبل كمان عبد الله خولي في الفريق اللي هو لاعب ممتاز اللي الكل بيعرفه. فانا بفكر انه ممكن نقول انه انا بشكل نهائي رضيان من التشكيله الموجوده، وان شاء الله انه كل الشباب بيلعبوا بيخلونا يعني انه نشوف انه ما نجيبش حدا يعني بيقنعونا انه هاي هي الخامات اللي موجوده هون لاعبين ممتازين اللي نحن نؤمن فيهم يعني انا والاداره ومشكور الاخ غانم والأخ أمير اللي عم بيعملوا كل إشي بيطلبوا الفريق. عشان هيك نحن بنقول إنه لحد إسا نقدر نقول اكتفينا في اللاعبين اللي موجودين، وإن شاء الله في المستقبل نقدر نظلنا كلنا مع بعض عشان نعمل كتلة رياضية منيحة في أركا.
1: فايد حسون شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا.
1: إلى اللقاء. ونحن نحاول العودة إلى فراس مغربي مدرب فريق شفا عمر. نحن هنا يعني بدنا نعمل توازن هنا وهناك اتفقنا مع فراس قبل البرنامج من الأمس واليوم وعلى استعداد كمان مع حسن فدعوس من باكا الغربية. فراس نحاول العودة إليك، أرجو أن تكون معنا على الهواء بعد قليل. وتعالوا بنا نرحب بمدير النادي الرياضي كرة السلة في جد سيد سامي عتامني، تحية لك، مساء الخير سامي.
5: مساء الخير إليك للمستمعين، شكرا للصوت.
1: طيب بدون شك ببرنامج كبير ممتاز، بطولة كأس هات القطرية لكرة السلة أقيمت أين؟ متى كانت؟ قبل كم يوم حدثنا عن هذه البطولة تحديدا، 10 فرق يعني شيء كبير.
5: نعم البطولة بلشت من الأسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات. طبعا بطولة فيها 10 فرق من الشمال حتى الجنوب، فرق عربية اللي كلهم بيلعبوا في الدوري في الدولة، من أسفيا، من الفحم، من فرديس، عنا من
1: باكا جات الطيب الطير كفر قاسم.
5: كفر قاسم طبعا 10 فرق. احنا خلصنا هسه حاليا مرحلة التصفيات، عنا يوم الخميس
1: بكرة
5: النهائي. نعم بكرة عنا لعبتين نصف النهائي، ويوم الجمعة النهائي والختام لهاي المباريات. احنا ثاني مرة بنعملها، السنة اللي فاتت عملناها ب عملناها كأس رمضان، ثاني عملنا كأس تحضيري للدوري، والحمد لله يعني في إقبال شديد ومليح على هاي المنافسات من الفرق العربية، مشاركة عن جد مشاركة وجيدة. نتأمل إنه زورونا في النهاية ونصف النهائي.
1: أي ساعة النهائي يوم الجمعة؟
5: يوم الجمعة النهائي الساعة 8
1: المساء.
5: نعم في قاعة الرازي في باقة. راح نشارك فيها طبعا فرقتين في النهائي، والنصف النهائي بقاعة الفاروق في جد راح يكون لعبتين فيها.
1: طب أنا بتأمل بشكل شخصي أنا وأحد الزملاء إذا أتيحت، بتأمل أتيحت فرصة نكون يوم الجمعة بالنهائي إذا أتيحت. أنا خدني على مين باقة، كانت تصفيات مين استتقدم لقدام من الفرق؟
5: عندنا في النصف النهائي بكرة راح يلعبوا فريق باقة وجد مع فريق أسفيا نصف النهائي.
1: باكا جت فريق واحد.
5: باكا جت فريق واحد.
1: نصف النهائي الأول.
5: دوري بالليغا ألف بنسميها يعني. مع أسفيا. وفي النصف الثاني بيلعبوا فرقة الشبيبة باكا جت مع كفر قاسم.
1: حكي لي عن المستويات.
5: اليوم احنا في باكا جت في عنا فرقة بيلعبوا ليغا ألف، بنخلص كل سنة محل ثاني وبننافس على الصعود للدرجة القطرية. عنا كادر محلي 100%، كل اللاعبين هم مدربين وفرجين للنادي وبدربوا بالنادي برضو. وعنا فرقة الشبيبة في باكا اللي هم أغلبهم بيلعبوا بالنوع الأطفيت، وقسم منهم بيلعبوا النوع العال في بوعل تل أبيب اللي هم برضو تخرجوا من عنا، وبيلعبوا ليغا أرسيت في مجد وبوعل تل أبيب.
1: طيب الآن نأتي بنشوف مين اللي قائم على تنظيمها، أنت بشكل خاص بشكل
5: احنا في النادي الرياضي في باكا، النادي الرياضي لكرة السلة باكا جت اليوم عنا نادي كبير في ما يقارب 700 منتسب شباب وبنات، في عنا تقريبا 24 فريق ليغا في الدوري و20 فريق في كرة قدم، وعندنا طبعا طاقم إداري وطاقم مهني كبير اللي كلنا مع بعض يعني بنشتغل على الدوري. الدوري هذا اللي بنعمله اليوم هو دوري كبير، يعني 10 فرق انك تهيئ كل شيء وتجهز كل شيء بده تعاون، فعندنا فريق إداري ومهني كبير قاعد بيشتغل الموضوع. لحديت الآن الحمد لله يعني في موفقين في الإشي، ماشي الأمور ماشية تمام، وعندنا الفرق المشاركة برضو يعني بجايب حماس كبير وتعاون. هاي الإشي يعني إشي برفع الراس إنه نعمل 10 فرق كرة سلة من وسط عربي، ما كانش إشي قبل 4-5 سنين بكاش موجود. أنا بفكر إنه اليوم في الكرة السلة في الوسط العربي في تقبل جديد، في توجه جديد، والأهل ودوا أولادهم لهاي الكرة السلة، والعداد قاعدة بالزياد، والفرق العربية برضو اليوم بتشوف إنه في كل بلد في فريق اللي يا بيلعب في ليغا بيت يا بيت أهل، وفي عنا أولاد وشباب قاعدين اليوم وصلوا النوع العال بيلعبوا في 30 بيلعبوا في مكابي 30 بيلعبوا في الليغا أرسيت برضو. فبتشوف انه في تطور كبير بهذا المجال في الوسط العربي. واحنا حبينا برضه في النادي الرياضي باكا وجات انه نعمل هذا الدورة اساس انه نعزز الشراكه والتعاون ونرفع المستوى تبع اللعب وتبع كره السله في الوسط العربي.
1: طب من الفائز شو بده يحصل؟ كاس خاصه وميداليات ولا في شيء غير شكل؟
5: في كاس وميداليات وكل شيء، وفي برضه جائزه يعني رمزيه اللي هي $1,000 اللي راح يربح فيها الفريق الفائز.
1: قديش
5: $1,000
1: يعني مبلغ رمزي منيع يعني للتشجيع. جمهور بيحضر؟
5: الجمهور طبعا في، احنا متوقع في التصفيات في عنا جمهور تقريبا منيح، نصف النهائي والنهائي بتوقع يبقى عنا مدرجات ملاني. من تجربة من الكأس رمضان اللي عملناه آخر سنة كان المدرج ملان في ما يقارب، طبعا تعرف قاعات كرة السلة بفوت فيها ما يقارب 300-400. العام السنة اللي فاتت كان عنا 500 مشارك فيها، وطبعا بقى عندنا برضو بس حي للعبة. بتوقع انه هاي المرة ان شاء الله كل الفرق مشاركة بحضور، كل الجمهور يحضر مباكة وجات المنطقة، وهي دعوة لكل الجمهور كرة السلة وجمهور الرياضة انه يشاركونا عباكة يوم الأربعاء او اجت يوم الخميس يحضروا ينبسطوا في عنا عن تلك اشياء حلوة ولاعبين تسهلوا انه نشجعهم ونطور هاي.
1: طيب نحن سنتابع طول النتائج نصف النهائي نديها بالبرنامج يوم الجمعة، وإن شاء الله إذا أتيحت لنا الفرصة نحضر ونشاهد ونشجع الرياضة حتى مش بس كرة القدم. سامي عتامني مدير النادي الرياضي كرة السلة جت، شكرا جزيلا بالنجاح. شكرا شكرا جزيلا. ونبقى في جت، ولكن نبقى في باكا الغربي، ولكن توقف مع الإعلان أولا من ثم إلى حسن فدوس.
6: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
7: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
8: لأنه برنامجنا
9: إيفنت تاني على الآخر.
6: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
10: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: وتحية لرئيس إدارة فريق بويل باكا الغربي حسن فدعوس، تحية لك.
11: تحية أقسم في المدينة كل جميع المستمعين.
1: بدي أسألك سؤال، أنا ليش بتحبش المقابلات كتير؟ مو ما أنت رئيس إدارة ومجبور وبدك تعطي، ليش يعني بنتعبت أنك تعطينا مقابلة؟
11: الصراحة أنا ما بحب أعمل مقابلات، يعني صريح معك يعني بكل فيش شيء خاص، أما ما بحب أعمل مقابلات، بحب أعطي المدرب الطاقم المهني
1: ماشي الفريق. إحنا بنعطيه، بس كمان الإدارة من هون وطالع نطلب منك حسن فدعوس، كمان بنمون عليك وبنحبك، إن لما نطلبك تقول زي اليوم
11: نقول واحنا دائما معك ورايحين نكون معك ان شاء الله.
1: حبيبي الله يرضى عليك. حسن فدوس، الى اين باكا هذا الموسم؟
11: باكا الى اين؟ باكا رايح يكون فريق قوي في الدوري، فريق اللي رايح بنينا فريق من بدايه الموسم اللي احكوا انه في درجه كتريه، احضرنا لعيبه على اساس انه يكون في الموسم القادم درجه كتريه، بنينا فريق قوي. لحد هسه الامور مش ماشيه كما يجب في النتائج، اما انا بحب اقول لك المباراه القادمه من اليوم، يعني المباراه اليوم اللي هي مباراه مهمه مع فرات الكرمل، رايح فريق باكا انه بعد ما تاقلم
1: مباراه الليله بالليله 9:15 لا
11: اليوم الساعه 9:15 ان شاء الله على ملعب السنتيت العامر. طبعا انت بتعرف والكل بيعرف انه باكا كل سنه بتبني فريق من جديد
1: مظبوط، يعني بس بتصدر نجوم
11: بنصدر واحنا
1: حكيتك
11: قبل وبقولها بنبني فريق وبنطلع لعيبه للدرجه القطريه لدرجات عاليه للدرجه الممتازه واحنا كل الوقت في الدرجه الاولى. احنا السنه نفس الشيء بنينا فريق شباب مع اربع خمس لعيبه مع خبره. وما ننساش انه احنا بدايه الموسم اخي محمد كان عندنا صعوبات انه نمرر اللعيبه بمراقبه الميزانيات.
1: صحيح صحيح.
11: يعني الاسبوع اللي مضى بالدقيقه 90 قبل اللعبه بيوم مرقنا لعيبه اثنين، واليوم لحد هسه في عندنا كمان لعيبه اثنين بعد مش ماركين. والشيء بيصعب علينا كثير يعني انه يبقى الفريق جاهز انك تفتح الموسم البدايه بكل اللعيبه. وما ننساش الاخ يوسف اللي هو قلب الفريق اللي لحد اليوم أصيب في المباريات التحضيرية وبعد ما عاد من الإصابة
1: كمان أسبوعين بيرجع؟
11: أنا أعتقد بعد اللعب الثامنة أو التاسعة هو ما يعني شهر عشرة شهر عشرة.
1: هذا مؤثر كثير على الفريق؟
11: مؤثر كثير. يوسف هو غرفة الملابس، يوسف هو في الملعب الكابتن، هو اللي يعني زي ما تقول قلب الفريق جوات الملعب وبرية الملعب.
1: طيب أحكي لي بأي ميزانية بدك تلعب؟
11: هي الميزانية هاي اللي أصعب شيء دائما. ميزانيتنا إحنا ما بتتغير، إحنا دائما نبني فريق بين 700 إلى 800 ألف كل موسم. يعني السنة حتى قلت بعد تحرير بهجة بشير ميزانية عندنا نزلت وراح الفريق كما يقال من 700 إلى 750.
1: من وين؟
11: من وين؟ طبعا إحنا بنشكر البلدية، البلدية بتقصرش معنا، البلدية كل
1: كل بتقصرش بالمطلوب ولا كيف؟ بالمطلوب؟
11: إحنا في المطلوب احنا اعتقد من الفرق العربيه اللي في الوسط العربي اللي بيحصل على ما يقارب 420 الف شيكل من البلديه. ما اعتقدش انه في فريق في الدرجه الاولى بيحصل على هذا المبلغ في الفرق العربيه. انا بحكي احنا بنحصل على 420 الف شيكل. في عندنا برضه مدخولات من محلات ثانيه اللي احنا باخر السنه بنطلع مثل ما قالوا مش مديونين ومسكرين كل اللعيبه، بس في عندنا دائما تاخير.
1: اسمع، تأخير أحسن من ما فيش في الآخر وشكاوى ولاعبين وإلى ذلك.
11: لا لا، هاي الحمد لله عندنا أربع مواسم خمس مواسم في الشكاوى، أما التأخير موجود عشان إذا إحنا نأخذ بنحصل على الميزانية من البلدية وفي تأخيرات هنا وهناك، بس بالنهاية بنأخذ مصرياتنا لحد الشكل الأخير وندفع للاعيبة. وأخرى مرة إحنا فريق باقة تعود والجمهور تعود علينا إنه كل موسم يكون عندنا فريق قوي وفي الكلمة.
1: السؤال وين أنت بدك تيجي تصرح وتقول أنا هدفي على الارتقاء من المرتبة الأولى درجة أعلى؟
11: أنا أول شيء قبل ما إني أصرح لدرجة أعلى لدرجة ممتازة، تنساش إنه الموسم القادم إنه رايحين يبقى درجة قطرية.
1: متوقع متوقع.
11: متوقع. أنا حسب رأيي ضد الإشي. أنا شخصيا ضد الإشي. شنو اليوم ما في كمية لعيب اللي تلعب في الدرجة القطرية والدرجة الأولى والدرجة الممتازة. بصعوبة قاعد الفرق تبني حالها.
1: هذا هذا سؤالي الجمعة الجاي راح يكون لباسم الشيخ سليمان مشان تكون عارف إنه من وين اللعيبة تلعب هاي الفرق، منين بتجيبوا زيادة
11: لعيبة؟ بصعوبة قاعدين بنجيب لعيبة على الدرجة الأولى وبتلاقي لعيبة للدرجة الأولى.
1: بصير ينزل المستوى.
11: المستوى بينزل. وأنا أحب أقول لك يعني جملة إنه راح الصف اللي الدرجة الأولى فرق عربية والدرجة القطرية هي الفرق اليهودية، مش عشان إنه يهودي وعربي، عشان الميزانيات اللي موجودة بالفرق اليهودية مش موجودة بالفرق العربية. يعني اليوم حسن فدعوس ولا عبد التيت ولا أي شخص، اليوم إحنا ما بنفكر إنه شو اللعيب اللي بنجيبه، إحنا بنفكر إننا نجيب الميزانيات.
1: مزانيات.
11: الفرق الثانية الفرق اليهودية ميزانيات موجودة بتفكر شو اللعيب اللي تجيبه.
1: ما شاء الله، تحليل ممتاز تحليل ممتاز. فوز ولا أقل من الفوز الليلة أعطيت الكرمل؟
11: بس فوز اليوم في المباراة الرابعة. من المتوقع مش بس المتوقع، لازم الفوز، لأنه إحنا اليوم موجودين في المراتب تقريبا العاشر بنقطتين. حالة الفوز إحنا رايحين نطلع أقل إشي ثلاث أربع مراتب لفوق، غير الفوز ما في في الملعب البلدي.
1: بالنجاح والتوفيق حسن فدعوس. شكرا جزيلا لك.
11: شكرا
1: جزيلا لك. وهذه فرصة الأسرة الرياضية تتوجه بكل كلمات الترحاب والحمدا لله على السلامة لفادي حسنين ابن قرية عين ماهل، حمدا للسلامة بعد خروجه من وعكة صحية. إن شاء الله يا فادي الأيام القادمة كل صحة وسلامة وعافية. كل الأسرة الرياضية في عين ماهل وخارج عين ماهل تتمنى لك دوام الصحة والعافية فادي يا حسنين من عين ماهل. وطبعا طالما ذكرنا أبويل تل أفيف ورغبة أبويل تل أفيف في ضم اللاعب الممتاز نديم وراسني لسجل 4 أهداف, يعني هناك جملة جميلة جدا أبرك لنا إياها الزميل نجيب كزل. دار حديث هنالك عن عنصرية أبويل تل أفيف في يوش لعيب عرب وإلى آخره, والحديث يدور طبعا لا يعني بقول نجيب زميلنا لا يعني أنه الفريق أصبح عنصريا اليوم, ما في لاعبين عرب من اللي بيلعبوا في الدرجة الممتازة أو الفرق المتوسطة يلي إلي المحل فيها أبويل تل أفيف, هذا يبرر عدم وجود. وهذا يا نجيب كلامك سليم جدا جدا. سليم طعمي هو مدير فريق وطبعا لا يزال يعني محاولات ضم نديم وراسني لصفوف الفريق. أنا اسمي حميد بعده موجود الفريق بس بعده مش ماخذ الفرصة, ملاحظة في مكانها. تعالوا بينا نقول مساء الخير للمدرب المحلي أحمد وهب. قبل ما مساء الخير أحمد.
8: مساء الخير محمد.
1: بدنا نشير انه ضلينا نجرب مع انه اتفقنا مع فراس مغربي ناخذ الطرفين, مدرب شفا عامر تعذر, بنتامل يعني قريبا نعود ونتحدث له حتى وان كان بعد المباراه. شفتوا له نديم وراسني 3 أهداف ابو الكوت بجمله صغيره؟
8: طبعا بفكر انه لاعب واعد ولاعب له مع مستقبل كبير جدا, ولكن ممنوع نبني على مباراه واحده لاعب المستقبل, لذلك مهم في كره القدم لها مش الاستمراريه محمد, واحنا بنعرف لاعبين كبار اللي غابوا بسرعة بعد ما بدوا في الشكل الممتاز, ولكن احنا بنتمنى له التوفيق, عنده المهارات عنده القدرات, ولاعب اللي حسب رأيي مقال شكله في الأخير في كرة القدم. هاي البداية.
1: غدا افتتاح دوري الأمم, المنتخب الإسرائيلي مجموعة مع النمسا إيرلندا كوسوفو, غدا النمسا المنتخب الإسرائيلي. صرح رام بن شمعون انه انا محل اول تاني, انبسطوا منه في الاتحاد العام لكرة القدم, اعطى مين اللاعب مين التركيب مين الكادر الى اخره, خدني الى المنتخب الاسرائيلي وهذه المباراة.
8: اول شيء محمد خلينا مش محمد قال المرتبة الاولى والثاني, اللي قالوا شينو سوارس يعني قالوا شينو سوارس اذا فيش المرتبة الاولى والثاني
1: خلص بتخلص 27 بتخلص,
8: صعب جدا انك تستمر. وتنساش انه هاي خامس مباراة ضد المنتخب النمساوي في النمسا, الفريق المنتخب في 4 نتائج 4 خسارات تعادل 1 وهي المباراة السادسة. نتأمل انه المنتخب اليوم محمد ما فيش, اذا بناخذ من ناحية اللاعبين في المنتخب النمسا مع رالف ريجنيك بيلعبوا في افضل الاندية, يعني هناك لاعبين, هناك تنساش انه الفريق 5 لاعبين الافضل في منتخب النمسا مش راح يكون موجودين, أرناوتوفيتش مش راح يكون, سابيتسر اعلن اعتزاله, باوم جيرتنر مش مصاب, دافيد ألابا مصاب, وافضل لاعب بايرن ميونخ لايمر كمان مصاب مش راح يكون, يعني 5 لاعبين ممتازين لحتى الان قادر المنتخب مش موجودين, ولكن في هناك لاعبين ممتازين, وبالاخص اذا ناخذ لينهارت لاعب فرايبورغ او ستيفان بوش لاعب الماينز وشالكي بوبر لاعبين بدانسو في ساندرلاند خلف الدفاع في ساندرلاند, يعني لاعبين ممتازين كل جميع اللاعبين في 20-22 لاعب بيلعبوا في الأندية في ألمانيا وفي إنجلترا, والأغلب بيلعب في ألمانيا, يعني إذا بدنا نأخذ هناك ما عدا شميد بيلعب في روزونيني في وفي أيندهوفن بيلعب فاينر بيلعب باول فاينر بيلعب في أيندهوفن, باقي اللاعبين أغلبها بتلعب في الدوري الألماني, ولذلك من ناحية الكادر من ناحية اللاعبين بدون شك منتخب النمسا أفضل, ولكن على الورق لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإسرائيلي عندك منتخب اللي بتقدر تقول ممكن يكون نت قوي ولا فيش هناك ولا أي عذر.
1: ليش أعطينا ممكن. ليش
8: حليني إيه سبب أقولك ليش أنا ماشي معك من ناحية خط الدفاع, من ناحية الخط الوسط واليوم إذا بدنا نأخذ هناك دور ترجمان أو سيد أبو فرغ أو بدنا نأخذ عناي خلايلي أو منور سولومون أوسكار جلوخ, عندك رباعي اللي بتلعب في أفضل الدوريات في أوروبا, تقدرش تقول هناك مش عندك دور بيرتس ومحمد أبو فني أو بيرتس بول في الدفاع وسط الملعب, لاعبين مع خبرة وتجربة ولاعبين اللي صاروا وجالوا في كرة القدم. مشكلة أنا وين تبقى محمد في استوي وراسلو متوسطة الدفاع, يعني أنت بتشوف عيدان نخمي سوى فيتور المصابين,
1: لا هو توجه لفيتور, فيتور قال له أنا مجبور أكون مع العائلة,
8: ماذا قال له أنه أنا في حبشة والعائلة يعني في عندي هناك التزامات للعائلة بقدرش أكون, ولكن مع كل هذا حسب رأي اللاعب اللي بيقول في لاعب مدرب المنتخب أنه أنا عندي العائلة أهم أو عندي أشياء أهم من المنتخب, حسب رأي ممنوع يكون في المنتخب مهما كان ومهما كان يقول. أول شيء كمان بسبب السن, ولكن وين المشكلة المنتخب ممكن تكون بس في الدفاع. أنا اليوم ستيانو وبراس شلومو صعب جدا أشوفه يقدر يكون هناك في الكرات في الطبات الأولى في ناحية السرعة. تنساش إنه غريغوريتش لاعب ممتاز، لاعب الأوكسبورغ لاعب ممتاز، ريمر لاعب الهوفنهايم لاعب ممتاز. يعني هناك عندك لاعبين في القسم الأمامي لاعبين سريعين وبيجيدوا ضربات الرأس. وحسب رأيي إذا بده يكون هناك ران بن شيمون يجرب يطلع في نتيجة طيبة مجبور يلعب مع 4-2-3-1
1: 4-2-3-1
8: أنا بقول
1: سيد أبو فرخ الواحد
8: أي أبو فرخ ولا لازم يكون هو رأس الحربة منور سلمان وعنان خلالي مع السرعة أوسكار جروخ مع المهارات الفردية اللي عنده في واحد على واحد مع ثبات العمق والسرعة هناك ممكن تكون المفاجأة. يعني المنتخب الإسرائيلي مهم جدا محمد يلعب في الطريقة إيش إنه يضغط المنتخب النمساوي في وسط ملعبه مع راف رينجنيك ممنوع يستنى في وسط الملعب مع أنه هناك عندك لاعبين سريعين ولكن هناك الانضمام بيكون بطيء جدا. والرجعة بين المنتخب السويسري النمساوي بسبب التخبرة والتجربة بيكون أفضل. ذلك منتخب الإسرائيلي مجبور يضغط في وسط الملعب يمنع منه تحرك الكرة في وسط 30-40 متر. وحتى إذا يكون هناك كرات طويلة هناك دانيال بيرت حارس مرمى مجرب وممتاز وعندك هناك روي ريفيفو أثبت نفسه في لتش في الكرة القدم الإسبانية وجاي مزراحة بدون شك ظهير أيمن ممتاز. يعني اليوم عندك تقدرش تقول إنه فيش عندك منتخب تقدرش تقول إنك فيش عندك لاعبين. حتى اللاعبين اللي عديك الاحتياط رح ما تكون لاعب يقدر يغير أي لاعب. لما بتشوف عندك 5-6 لاعبين في القسم اللي يلعب هذا أو تكلوماتي أو ترجمان لاعبين اللي بيلعبوا في الأندية في الـMLS في الأمريكا فهناك لاعبين اللي ممكن يكونوا بدلاء جيدين. وصعب جدا أشوف اليوم ران بن شيمون عنده أي حجة إنه المنتخب كان منيح أو غلطنا أو أخطأنا أو المنتخب وصلنا لفرص هاي ما عادتش تمشي.
1: يعني بقول إذا تعادل المنتخب تتفاجئش
8: التعادل مؤقت جيد. يعني انا بقول لك نتيجه طيبه. المهم في المهم المنتخب تنساش انه محمد اذا المنتخب بنيش بني في المرتبه الثالثه او الرابعه ممكن ينزل في التدريج للمرتبه الرابعه وبعد ذلك في التمهيديات يروح مع مين بده يكون. لذلك صعب جدا المنتخب اليوم ما عادش في عنده هناك امكانيه انه يقدر يقول فيش لعيبه او عندي اصابات. عنده اليوم الكادر ممتاز لاعبين ممتازين اللي باستطاعتي يقود المنتخب بشكل ممتاز وما فيش بعد ولا اي مبرر لا للاعيبه ولا لران بن شيمون.
1: طيب النمسا اسرائيل إسرائيل إيرلندا إسرائيل كوسوفو إيرلندا إسرائيل كلهن أربع لعب ب 14 يوم 15 يوم بجملتين قادر هذا المنتخب على أن يقود هذه المباريات في هذا الحجم في هذا الوقت؟
8: انا بقول لك ليش قادر لانه عنده هناك اول شيء تنساش انه عنده كانيكوفسكي لاعب ممتاز ممكن ينضم بعد النخمياس ممكن يعود لنفسه هناك ترجمان ممكن يكون بيلا سيد الفرخ بديل هناك عندك لاعبين ممكن يكونوا بدلاء لجميع اللاعبين وهذا الشيء اللي ممكن هناك ستاف يمكن يكون بلوريان عنده البدلاء حتى في الدفاع حتى في وسط الملعب تنساش انه عنده كمان يارين ليبي عنده في وسط الملعب لاعبين اللي ممكن يكونوا بدلاء. في اليوم المنتخب لما بروح على هاي المباراه محمد بياخذ الكادر الملان 26-28 لكل لاعب في بديل. ولكن اليوم في 14 مباراة زي ما تفضلت وقلت إنه إحنا مش بنلعب زي في أوروبا في الأسبوع لعبتين وثلاثة كل أسبوع عندنا مباراة. لذلك لاعبين حسب رأيي عندنا القوة عندنا الإمكانية وفيش بعد ولا أي مبرر لهذا المنتخب إنه يقول شلنا بسبب
1: أبو تلبي اعترض وعرام ما عزمش ستاف ترويل إله محل بالمنتخب حسب رأيك من خلال متابعتك لستاف في أبو تلبي؟
8: ممكن إذا بتذكر حكيتها قبل جمعة أنا إذا بتذكر قلت أنا مستغرب ليش هذا اللاعب مش في المنتخب لأنه حسب رأيي لاعب ممتاز لاعب اللي في استطاعات لاعب اللي بيقدر يساعد لاعب جري يسرى ممتاز إن كان في وسط الملعب أو كنت طرف. وأنت إسا حكيت سألتنا محمد أنه عندك 4 مباريات في جمعة في أسبوعين لاعب عن زي له مكان وحسب رأيه اليوم اللاعب الأفضل كلاعب إسرائيلي في وسط الملعب ممكن يكون بديل إلى أوسكار جلوخ ممكن يكون بديل إلى منور سلمون. صعب جدا أشوف منور سلمون يلعب 4 مباريات متتالية حتى لو بده مش راح يرضى. لذلك ممكن يكون بديل ممتاز وحسب رأيي أخطأ ران بن شيمون. شو بدي في يردين شوا شو ما يردين شوا يلو في المنتخب
1: علي أنت كذا بلعبش في فريقي
8: بيلعبش فريق شو اللي في المنتخب يعني مع كل الاحترام. لذلك حسب رأيي حتى يارين ليفي ما كان بعيفة شو عمل يارين ليفي أفضل بثلاث درجات من يارين ليفي. لذلك حسب رأيي أنا أخطأ بأنه ما حضرش هذا اللاعب وحسب رأيي أقوال التلاميذ بحق ننزعله أنه ما كانش فيه مشو
1: المنتخب. نلتقي غدا إن شاء الله في البرلمان الرياضي بعد الرابعة. أحمد وهب المدرب المحلل شكرا لك. انتهى برنامجنا لهذا اليوم غدا بإذن تعالى البرلمان الرياضي بعد أخبار الساعة الرابعة. شريهان حجير بيك جاسدين محمد بريك رابيوس نولتس ومحمد الشيخ خليل كنا معكم حاولنا كثيرا الحديث إلى فراس مغربي بدنا نسمع رأيه طبعا عن مدارات القمة طمرة لا يزال يتفوق على فبيتشان بالنتيجة 1-0 في الدقيقة 70 من عمر المباراة. انتهى برنامجنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986. ديكو
3: لاين. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: هذه عناوين الساعة من مكان. لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح القائمة الموحدة. سلاح البحرية يتسلم غدا غواصة حديثة. زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل. شل حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية بشكل شبه تام، والحرارة تبقى على حالها.
7: راديو مكان الأخبار.
6: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب ترشح القائمة الموحدة، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن القائمة ستلتمس إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء قرار اللجنة. يتسلم سلاح البحرية غدا الغواصة الثالثة من الطراز الحديث دولفين AIP، والتي بنيت في ألمانيا. وقال مسؤول عسكري لمراسلنا إيال عليمة إن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة بناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل، خاصة حرية الملاحة. وأضاف أنه بناء على عبر الحرب، يعتبر رئيس الأركان الجنرال إيال زمير سلاح البحرية ذراعا استراتيجيا، وقال إن هذا السلاح يستطيع الوصول إلى أماكن بعيدة عن سواحل الدولة، ولكنه بحاجة إلى تحسين قدراته وزيادة عدد سفنه. صادقت اللجنة البرلمانية المختصة على زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، ويحول هذا المبلغ من الأموال الاحتياطية في خزانة الدولة، ويخصص معظمه لتغطية نفقات عملية زئير الأسد. وتمت المصادقة على ذلك بفضل وجود توافق بين المعارضة والائتلاف الحكومي. يستمر تضييق الخناق الاقتصادي على إيران بسبب تشديد الحصار البحري والجوي الأمريكي، وأكد مصدر مسؤول في بغداد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن شركات الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم خدماتها لشركات الطيران الإيرانية خشية التعرض للعقوبات. وأشار إلى أن من بين خدمات هذه الشركات تحميل الحقائب وإنزالها وتنظيم إجراءات صعود المسافرين إلى الطائرات. وبعد أن حظت العديد من الدول حظو العراق، أصبحت حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية شبه مشلولة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس
0: غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في السادسة مساء بإذن الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكري.
9: الآن وفي كل مكان.
10: 3 دقائق بعد الخامسة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، أهلا بكم، حياكم الله في جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها ماريا عبد ربو، ناصر سعيد، وسماح

0: ظهرت بحق جميع منازل القرية. وفي الجنوب أيضا ارتياح بعد إزالة بلدية راهط كاميرات التصوير ومراقبة سرعة المركبات في المدينة. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية المسائية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعين في صدارة جولة المساء. قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح الموحدة ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي والنائب عن المشتركة عفر كسيف عن الأجواء التي سادت المداولات وردود الفعل على الحلبة الحزبية إزاء ذلك، ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح.
1: تحياتي لك، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: إذن قرار على ما يبدو فاجئ، كان مفاجأة؟
1: من كثر ما هو مفاجئ لم يكن مفاجئ، والمفاجأة في هذا القرار أنه لم يفاجئ أحد، سيما ونحن كنا ندرك على أن طلبات الشطب التي تأتي مبيتة ستكون خلالها القوائم العربية سواء المشتركة أو الموحدة في خضم مواجهة هي أشبه بالمحاكمة الميدانية التي تفتقر للمسوغات القانونية والدستورية، لكنها مواجهة محسومة باعتبار أن للإئتلاف أكثر من ذلك. قضية الدعم تعدت إلى ما هو خارج دائرة الإئتلاف وأجزاء من المعارضة باعتبار أن ذلك كان قائما، وسبق ذلك أيضا عملية تعبئة تجيش وأيضا تمهيد استغلالا لحالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الإسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر. كان واضح جدا أنه هذه القرارات ستأتي تباعا، وعملية الشطب ستكون عملية أوتوماتيكية فورية، وباعتبار أيضا أن اليمين والمعسكر الوطني يعمل لتكريس معادلتين. المعادلة الأولى وهي هندسة إعادة ترسيم الخارطة السياسية بشكل يخدم يوم ما بعد الانتخابات المعسكر الوطني بما فيها تفريغ الساحة من الأحزاب العربية والقائمتين العربيتين، بالإضافة إلى تكريس معادلة فزاعة الشراكة باعتبار أن اليمين يحاول تأطير هذه الانتخابات على أنها معركة ومنافسة على هوية الحكومة، إما أن تكون حكومة يمين بالكامل كما يريدون ويصبون، وإما أن تكون حكومة تستند إلى الأحزاب العربية إلى القائمتين العربيتين برئاسة أيزنكوت. ولهذا هنالك من يستغل عملية الشطب المسبق للقوام العربية من أجل أن تكون الكنيسة القادمة بدون قوائم عربية، هذا على الأقل ما يطمح به اليمين. وكل ما استمعناه اليوم من خلال المداولات تم تفنيدها، كل الاتهامات كل الادعاءات تم تفنيدها بشكل موضوعي بشكل مهني، ولكن الواضح أنه هذه المداولات لم تكن على المضامين وجوهرها وتفسيراتها المهنية بقدر ما هي على الهوية. وواضح أنه اليمين واصل ويواصل استغلال حالة الاحتقان في الشارع من أجل نزع الشرعية عن القوائم العربية وبالتالي عن المجتمع العربي بغالبيته، باعتبار أن القائمتين المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى تمثل غالبية أبناء المجتمع العربي. نعم. هذه مقولة ما بعدها مقولة، هنالك من يريد ليس فقط إقصاء القائمتين وإنما يريد إقصاء مجتمع بأكمله.
0: مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، شكرا جزيلا لك فالح. ولتسليط المزيد من الضوء على هذه القضية ينضم إلينا الآن مباشرة النائب عن الموحدة وليد الهواشلي. أستاذ وليد أهلا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا بك ماريا والمستمعين والمستمعات.
0: معك سماح أستاذ وليد، بداية ما هو تعقيبكم على ذلك، على هذا الشطب من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وما هي المسوغات أستاذ وليد؟
2: أهلا بك سماح. طبعا هذا كان متوقع من أحزاب يمينية متطرفة، بينغفير وسموتريتش وكل هذه الجوقة كل هؤلاء المتطرفين يحاولون دائما شطب المجتمع العربي، اختزال كل المواطنين العرب في بوتقة واحدة.

0: ومحاولة دائما ضرب الوجود العربي و محاولة يعني إنكار هذا الصوت، صوت العرب داخل البرلمان. بن غفير يريد أن يتفرد هو ونتنياهو هذه المجموعة بالسلطة في إسرائيل، لكن المهم في هذه السياق أختي سماح هو يعني على مدار الأيام الأخيرة هناك محاولات حتى في الأشهر الأخيرة هناك تحريض كبير على القائمة العربية الموحدة، وهم لا يريدون القائمة العربية الموحدة داخل ائتلاف حكومي.
1: ولكن ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي طرحوها لشطب فعلا القائمة العربية الموحدة من هذا السباق؟
0: طبعا لا يخفى عليكم ولا على جمهورنا في المجتمع العربي، كل الأحزاب العربية الآن تحت مرمى الأحزاب الصهيونية، وبالتالي يعني هناك مواقف لا يمكن التخلي عنها بشأن القضية الفلسطينية وأيضا بشأن وجودنا في هذه البلاد. هناك تحريض واضح، حتى لو ما عمل المجتمع العربي ولا شيء ولو ما تحرك النواب العرب في أي قضية، هناك كره، هناك حقد على العرب، هناك هذه مجموعة مضطرفة. بن غفير عنده ملفات إرهاب، حتى تصريحات قبل 15 سنة تصريحات هي لنائب منصور عباس واتهامنا نحن النواب بالإرهاب، وبالتالي أنا أقوله بشكل واضح، اللي عليه ملفات إرهاب هو بن غفير، اللي عليه لوائح اتهام هو بن غفير، بن غفير اللي هو يعني يقود مجموعة فتية التلال على مدار سنوات، وهو يعني يعتدي على الناس، على الفلسطينيين، على العرب، تجاهل موضوع العنف والجريمة. بن غفير مجرم، هو هدم 15,000 بيت في منطقة النقب، هو يريد شطب العرب. الآن الكرة في ملعبنا نحن، نحن العرب.
1: يعني يجب ما هي الخطوة الآن النائب وليد الهواشلي؟
0: تفضل. أنا أقول الآن الكرة في ملعبنا، يجب علينا أن نفكر بشكل آخر، بشكل مغاير، يجب أن نغير المعادلة، يجب أن يتحرك كل المجتمع العربي، كل إنسان في كل قرية وفي كل بلد يجب أن يتحرك في الانتخابات القادمة لنخرج هذه المجموعة من دائرة صناعة القرار، نستبدل هذه الحكومة بحكومة أخرى نكون نحن العرب شركاء فيها.
1: نعم، وأنتم الآن في الموحدة، ما هي خطوتكم القادمة؟ على ما أعتقد هناك تنسيق أيضا بينكم وبين مركز عدالة لتمثيلكم أمام المحكمة العليا أستاذ وليد.
0: نعم، بكل تأكيد هناك تنسيق مع عدالة، هناك محامين داخل القائمة العربية الموحدة بترأس هذا الطاقم الأخ يحيى دهامش، وفي عدالة الأخ حسن جبرين، ونكن كل تقدير والاحترام لكل هذه الطواقم الفاعلة الناشطة في المجال الحقوقي. يجب أن يتحرك المجتمع العربي ككل، وأيضا يجب أن يتحرك المجتمع الدولي. الآن إسرائيل تغير المعادلات، تقوم بشطب القائمة العربية الموحدة، شطب النائب سامي أبو شحادة، شطب الأحزاب العربية. يجب أن تكون هذه النقطة وهذا القرار نقطة ضوء على المستوى العالمي والمستوى الدولي بكل ما يتعلق بالديمقراطية في إسرائيل. كل من تزعم الديمقراطية وكل من تغنى بها في السنوات الأخيرة يجب الآن يعني أن يفكر مرتين. هذا ناقوس خطر على المجتمع العربي، على الديمقراطية في إسرائيل وعلى كل الزعماء. أنا أستغرب يعني حتى أحزاب المعارضة التي الآن تتجول وتتضحوك للمجتمع العربي لأخذ الأسباب، أعطت الضوء الأخضر لشطب الأحزاب العربية والنواب العرب. يجب على المواطن العربي الآن أن يفهم، كل من استقبل أي نائب في أي حزب صادق اليوم على هذا الشطب يجب أن يعيد التفكير. أنا أوجه نداء صريح لكل أبنائنا وبناتنا في المجتمع العربي أن تقفوا مع الأحزاب العربية. يجب أن يكون هناك دور للأحزاب العربية في الحكومة القادمة، يجب أن نكون مؤثرين حتى نغير المعادلة.
1: طبعا هذا الموقف واضح النائب وليد الهواشلي عن الموحدة. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
0: العفو.
1: وعلى الخط الهاتفي الآخر ينضم إلينا أيضا مباشرة المرشح الثاني في حزب التجمع أستاذ بكر عواودي. أستاذ بكر أهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بكم.
1: طبعا في أعقاب قرار اللجنة أيضا شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي، أولا ما هو تعقيبكم على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي؟
2: يعني اولا انا بعد موجود في اللجنه والان يقومون ايضا بمناقشه شطب التجمع وشطب القائمه المشتركه. نحن حقيقه في مسرح عبثي مليء بالسخريه، مليء بالعنصريه والفاشيه، يتحد اليسار واليمين من اجل ضرب المجتمع العربي، من اجل ضرب الصوت العربي. يعني عندما يجتمع يائير جولان مع إيتمار بن غفير في صوت واحد لضرب قيادة المجتمع العربي، يجب على المجتمع العربي أن يرد بكل حدة على هذا التصرف.
1: أستاذ بكر، هل لك أن توضح السبب الذي تبنته اللجنة في قرارها؟ يعني الحديث قيل إنه عن بيان كان أصدره النائب أبو شحادي في الماضي، هل لك أن تفصل لنا أكثر؟ شو السبب الذي تبنوه؟
2: يعني أولا كل شيء، سامي أبو شحادي ناشط حقوق إنسان منذ أكثر من 30 عام، ناشط جدي من أجل القيم الإنسانية والأخلاقية، من أجل أن يعيش الناس بكرامة عربا ويهودا، معروف عن سامي. له أعمال كثيرة ومقالات كثيرة في هذا الصدد. في 8 أكتوبر هناك مقال قد يفسر في عدة أوجه، حتى أن المستشارة القضائية للحكومة قالت بأنها ليست قاطعة بما قيل هنا وتترك الأمر للجنة الانتخابات. لجنة الانتخابات هي لجنة سياسية مكونة من أحزاب، يعني اللي كان بالقاعة هو إتمر بن كبير وغوتليب وأحزاب اليسار وأحزاب اليمين. وللأسف في حالة سامي أبو شحادي جميع القوائم صوتت ضد، وهو تصويت عنصري، يعني كل اليهود الأحزاب اليهودية والصهيونية صوتت ضد الأحزاب العربية بشكل واضح. هم يريدون أن يقمعوا الأحزاب العربية وأن يرثوا الأصوات لأنفسهم بدون قيادات.
1: نعم، ما هي خطواتكم القادمة أستاذ بكر الآن؟ هل تعولون فعلا حاليا مثلا على مركز عدالة أمام العليا لتغيير قرار اللجنة؟ هل تأملون فعلا بتغيير القرار من قبل العليا؟
2: هناك تفسيرات قضائية كثيرة. غدا سيكون لنا اجتماع في التجمع لاتخاذ الخطوات المقبلة. بالطبيعة طبعا سنذهب إلى المحكمة حتى الآن، يعني حتى نتشاور. الأمر الوحيد المفتوح أمامنا الآن هو الذهاب إلى المحكمة وتوضيح بشكل تام، لأنه ما يجري في هذه القاعة هنا هو مسرح سياسي بحت. بالمحكمة هناك إمكانية أكثر للتباحث، يعني عندما تقول مستشار قضية لا يوجد تبريرات كافية بحسب قانون 7 ألف، أعتقد أن القضاء يجب أن ينظروا إلى هذا. هنا من يقرر هم سياسيون.
1: نعم.
2: ولكن يعني لدينا أمل في هذا المشهد.
1: نعم، نضع سيناريو آخر. يعني في حال تبني العليا قرار لجنة الانتخابات وتم فعلا شطب ترشح النائب أبو شحادي، كيف ستتعاملون مع هذا القرار في حزب التجمع؟ ومن سيحل محل النائب أبو شحادي؟ هل هذه الأمور تم التداول فيها أيضا؟
2: حاليا نحن غدا هناك اجتماع. سامي أبو شحادي هو رئيس حزب التجمع. الكنيسة ليست أهم أمر لدينا، هي أيضا وسيلة من أجل إحقاق حقوقنا. يمكن العمل لسامي أو لأي يعني قائد في التجمع بمؤسسات كثيرة وهيئات التجمع الكثيرة، ولكن لا نستبق الأحداث.
1: نعم.
2: يعني أمامنا طبعا أسبوع ونحن آملين وعازمون على مقارعة هذا القرار هنا. هذه قرار لجنة سياسية لا يهمنا كثيرا ولا يعوى عليه كثيرا. نعم. نحن ننتظر المحكمة للقرار بهذا الأمر.
1: الموقف واضح. بكر عواودي المرشح الثاني في حزب التجمع، شكرا جزيلا لك أستاذ بكر.
2: شكرا لك.
1: طبعا سنكون مع تحليل للخطوة قانونيا أيضا، ولكن الآن تعالوا نعود إلى ما كنا أوردناه في بداية هذه الجولة الإخبارية بشأن الاعتداء الذي وقع في منطقة بل على طريق رقم 443 بالقرب من مكابيم رعوت. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، أي تفاصيل تتوفر حول هذا الاعتداء إيال؟
3: نعم سماحة، ربما في هذه الساعة قد تتضح الصورة فيما يتعلق بهذه العملية. سائق سيارة فلسطيني قد اقترب من حاجز مكابيم على طريق رقم 443 في منطقة مدينة مودعين، وقام بدهس مواطن إسرائيلي في الأربعينات. المواطن قد أصيب بجروح خطيرة، وقوات الجيش الأمن في المكان تمكنت من إطلاق النار على منفذ عملية الدهس وقتلته. في هذه المرحلة قوات عسكرية وشرطية كبيرة لا تزال تتواجد في المنطقة تقوم بأعمال التمشيط. هناك ازدحامات مرورية، ولكن نستطيع الحديث عن مواطن إسرائيلي أصيب بجروح خطيرة وقد نقل لتلقي العلاج الطبي. منفذ العملية قتل بعد إطلاق النار عليه.
1: نعم إيال، تعال أنتقل بك الآن إلى موضوع آخر، إلى الإجاز الصحفي الذي عقده يعني المسؤولون في سلاح البحرية عشية وصول غواصة دراغون إلى إسرائيل غدا قادمة من ألمانيا ضمن المساعي لرفع الأسطول إلى 6 غواصات متطورة وبناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل في مجال الملاحة البحرية. إيال.
3: نعم سماح، واضح أن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة حرية الملاحة والانعكاسات الاقتصادية السياسية والأمنية الناجمة عن محاولة دول أو منظمات وضع العراقيل أمامها. هذا يكثف بشكل ملحوظ سباق التسلح البحري، هذا صحيح ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وإنما لدول العالم. تركيا على سبيل المثال أصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في حلف شمالي الأطلسي التي تمتلك القدرات العسكرية وأسطولا كبيرا، حيث كانت من بين الدول الأولى التي اعتبرت المياه الاقتصادية جزءا من مجالها البحري. وتخطط تركيا لزيادة عدد الغواصات التي تمتلكها، ولكن تركيا كما ذكرنا ليست وحدها، هذا السباق يضم أيضا دول أوروبية ودول مختلفة في العالم. حرب أكتوبر خاصة المعركة مع إيران أثبتت لإسرائيل ضرورة ضمان حرية الملاحة وكذلك ضرورة ضمان التفوق البحري والقدرة على الوصول إلى أي ساحل وخوض معارك بحرية. في هذه المرحلة سلاح البحرية لا يستطيع خوض معارك بحرية معقدة رغم قدراته على الوصول بعيدا عن سواحل البلاد. سلاح البحرية يعكف على إعداد خطة شاملة لزيادة عدد الوسائل والقدرات التي يعتمد عليها. رئيس هيئة الأركان من جانبه قرر أن يكون سلاح البحرية ذراعا استراتيجيا إلى جانب سلاح الجو، والغواصة الثالثة من طراز AIP التي تصل غدا إلى ميناء حيفا تنضم إلى 3 غواصات قديمة من طراز دولفين. يجب الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة تعكف إسرائيل على بناء 3 غواصات من طراز جديد من جيل جديد، وسوف يتم استيعابها بعد 10 سنوات تقريبا. وعلى هامش وصول الغواصة السادسة لابد من الإشارة إلى هذه النقطة الهامة، قيادة سياح قيادة جيش الدفاع تقر الانعكاسات السلبية الناجمة عن الحظر الذي وضعته دول مختلفة على بيع الأسلحة لإسرائيل، وهذا قد أدى ليس فقط الإرجاءات في وصول الغواصة إلى ميناء حيفا حيث اضطرت إلى عدم العبور عن طريق المياه الإقليمية في النرويج ودنمارك. كذلك هناك كانت بعض العراقيل فيما يتعلق بنقل الأجزاء التي اضطرت أحواض بناء السفن إليها، وقد اضطرت إلى الاعتماد على مصادر وموارد أخرى. هذا أيضا من انعكاسات هذا الحظر على بيع الأسلحة.
1: إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال على هذه التفاصيل. نعود الآن مستمعينا من جديد إلى قرار لجنة الانتخابات المركزية، شطب الموحدة رئيس حزب التجمع والنائب عن المشتركة عفر كسيف أيضا، ولتحليل الخطوة قانونيا الآن ينضم إلينا الدكتور رفعت عزام محام ومحاضر في كلية رايخمان للحقوق. دكتور رفعت أهلا بك، مساء الخير.
4: مساء النور، أهلين.
1: طبعا قانونيا تعال نبدأ مع شطب النائب أبو شحادي، هل من الممكن دكتور رفعت أن تطالب لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح على خلفية بيان يعني كتبه في الماضي قبل تبوؤ منصب عضو كنيسة، موضوع يعني لم يثر مثلا في الانتخابات السابقة حيث كما تعرف يعني تم تمرير ترشح أبو شحادي بدون مشاكل، لماذا الآن؟
4: ممكن رفع ادعاء من هذا النوع، والآن لأن المعركة شرسة كما يعلم الجميع. هذه الانتخابات صارمة، المعركة شرسة، وأحزاب اليمين تبحث عن أحسن الإدعاءات، عن أي طريقة من أجل تحقيق أهدافها، وأهدافها هي الضجة، أهدافها هي إزالة الشرعية بالأساس عن الأحزاب، القوائم العربية والمرشحين العرب، وهدفها أيضا دعم الجماهير اليمينية. فكل نعم. هذه الخطوات هي جزء من المعركة الانتخابية.
1: دكتور، كيف تفسر مشاركة رئيس اللجنة أولا. كيف تفسر مشاركة رئيس اللجنة القاضي سولبرغ بالتصويت على غير المتبع؟ يعني نحن نعرف يعني متبع أن لا يقوم رئيس لجنة الانتخابات بالتصويت على الشطب.
4: مضبوط هذا الشيء، لكن من ناحية قانونية يحق له التصويت، وعادة ما كان يكون نيترالي أو كان عادة ضد الشطب، ولكن لكل رئيس لجنة ولكل قاضي رؤيته وقراره الحر من ناحية قانونية. فمن ناحية قانونية يحق له التصويت، من ناحية قانونية هو أبدى رأيه، ومن ناحية الحدود يعني في هذه الحالة هل هنالك أدلة كافية للشطب أم لا؟ هنالك اختلاف في وجهات النظر.
1: ما دمت تتحدث دكتور رفعت عن قضية الأدلة، يعني كما تعرف مركز عدالة مفروض أن يترافع قانونيا أمام العليا ضد قرارات الشطب، ضد عفر كسيف، ضد سامي أبو شحادي وضد الموحدي. باعتقادك موقف محامي عدالة سيكون قويا؟ هل هناك حجج قانونية قوية يمكن إقناع المحكمة بها فعلا؟
4: طبعا، يعني زي ما الجميع عارف دائما يعني موجود من سنة 2003 بشكل جدا كبير، صار في ارتفاع كبير بموضوع الشطب. فالمحكمة العليا تداولت هذا الموضوع في عدة قرارات، خصوصا بما يتعلق في بلد والأيديولوجية بلد والرؤية التي تقدمها بلد والنواب من قبل بلد. السؤال القانوني هو هل ادعاء بلد والرؤية تبعت بلد لدولة كل مواطنيها، ماذا تعني هذه الرؤية؟ هل تعني عدم يهودية الدولة أم لا؟ ما هي الحدود الدقيقة؟ فهنالك عدة قرارات للمحكمة العليا في هذا الشأن على مدار السنوات. صعب التنبؤ في هذه الحالة، ليس بسبب الناحية القانونية فقط، وإنما كما لاحظت كما تغير قرار رئيس اللجنة بسبب تغير القاضي نعم. سولبرغ كرئيس لجنة يختلف في وجهاته عن قضاة تانيين، كذلك المحكمة العليا اليوم 2026
1: تركيبتها تختلف،
4: تغيرت الجمهور الإسرائيلي تغير. فلذلك من ناحية الإدعاءات ومن ناحية البينات أنا متأكد أنه عدالة رايحين يجيبوا كل الأدلة اللي
1: دكتور
4: موجودة
1: رفعت.
4: رايحين يعطوا التفسيرات. الموضوع هو تفسير هذه البيانات، تفسير المقولات، تفسير الأيديولوجية. فعدالة راح تيجي بموقفها، في أنا كمان موقف المستشارة القانونية للحكومة اللي هو مهمة، والمحكمة العليا طبعا في النهاية هي اللي رايحة تقرر. من ناحية قانونية في الوضع العادي في السنوات السابقة التوقع الأكبر، مع أنه صعب الواحد يتوقع كمان مرة، التوقع الأكبر هو أنه المحكمة العليا مش رايحة تكرر الشطب، لأنه حق الانتخاب هو حق شرعي جدا جدا.
1: نقطة أخيرة دكتور رفعت،
4: فيه بيكون بس بحالات جدا.
1: نعم، واضح
4: جداً
1: الموقف. نقطة أخيرة دكتور، هل تسمعني دكتور؟
4: التغيرات الشخصية في المحكمة الإسرائيلية في المحكمة العليا بسبب الأجواء اليمينية في الجمهور المتطرف، فلذلك الأمر مش سهل، وهذا الموضوع لازم يعلم الجماهير العربية قديش انه المعركة جدا جدا صعبة. وجزء من هاي المعركة هو ممارسة حق التصويت، الحق الأساسي للتصويت.
1: نعم.
4: مهم جدا كتير أنه كل واحد يمارسه، لأنه المعركة معركة وجودية، المعركة على أشياء أساسية. نعم. على حقوق يومية، ولا يمكن أنه الجماهير تضلها ساكتة ومعطي اليمين هذا التمرد والاستمداد.
1: نعم دكتور رفعت عزام، محام ومحاضر في كلية رايخمان للحقوق، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
5: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
6: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
7: لأنه برنامجنا
8: إيفنت تاني على الآخر.
5: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
9: أجا
10: أجا أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
11: هابي بيرثدي
12: يا جماعة، بس شوي
13: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
12: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: الخامسة والنصف في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، نواصل مع موضوعات هذه الجولة ونتحول الآن إلى ملف غزة وآخر المستجدات. تصفية المسؤول المالي في حركة حماس محمد أبو علوان في خان يونس اليوم، هناك أيضا معلومات عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة من الغارات والاستهدافات طالت مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة. ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن، مساء الخير.
14: مساء النور سماح. كما ذكرتي 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر في سلسلة من الغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة، وقتل فلسطينيان وأصيب 3 في غارة استهدفت مركبة مدنية قرب مسجد العقاد في محيط منطقة المواسي بخان يونس، وهما أسامة خالد أبو خاطر ومحمد إبراهيم أبو علوان. كما أعلن عن مقتل يحيى جمعة سمور البلغ مال عمر 27 عاما، وأصيب فلسطيني آخر بجروح حرجة إثر إطلاق النار عليه في منطقة البداوة بالسطر الغربي شمال خان يونس. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار يستمر ويتواصل في عدة مناطق في قطاع غزة، بينها خان يونس، رفح ومناطق شمال قطاع غزة. وكان ناطق بلسان جيش الدفاع قد أعلن أن محمد إبراهيم أبو علوان وأسامة خالد أبو خاطر قتلا في استهداف مسيرة تابعة لسلاح الجو لمركبة في منطقة المواسي في منطقة خان يونس. وفق الإعلان فإن أبو علوان كان يشغل منصب رئيس الدائرة المالية في حركة حماس. مصادر طبية فلسطينية ذكرت أن 3 أشخاص أصيبوا أيضا في هذا الحادث. كل ذلك سماح يحدث في الوقت الذي تقوم به قوات جيش الدفاع بنشاطات أيضا وتوغل في منطقة شرق دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وأيضا بدء جيش الدفاع بإجراءات أخرى كتقليص ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم، وأيضا تقليص عدد المرضى الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح. وبالتزامن مع كل هذه الأحداث، مجلس السلام في غزة الذي رأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق على مبلغ 3 مليارات دولار خلال اجتماع عقده اليوم، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع في منطقة القطاع. الخطة المقترحة حسب التقرير نفقات تقديرية للإسكان المؤقت، إزالة الأنقاض، ترميم المستشفيات والإنعاش الاقتصادي، ونشر قوات أمنية متعددة الجنسيات في غضون الأشهر القريبة القادمة. سماح
1: مراسلنا حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. ومن ملف غزة نتحول الآن إلى الملف الإيراني الأمريكي الذي يعيش حاليا في ردهات الجمعية العامة في نيويورك. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون، مساء الخير. طبعا الرئيس ترامب كما تعرف يهدد من جهة بتدمير إيران، ومن جهة أخرى يجري ممثلو إدارته اتصالات مع الوفد الإيراني هناك في نيويورك. هل رشحت نتائج ولو جزئية عن هذه الاتصالات وهذه المواقف المتناقضة شمعون؟
7: بالحقيقة سماح لم تصدر، ولكن ربما نذكر قبلها كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي أمام طبعا الجمعية العمومية، هي انتهت منذ دقائق. وفي أبرز ما ورد فيها حتى الآن أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية، ولكنها تؤمن بالدبلوماسية. ربما هذا حسب حتى ملخص أقوال وخطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة. يجب القول سماح ترامب قد أعلن عمليا أنه لن يمانع لقاء نظيره الإيراني في إطار النيات الحسنة إذا أردت، التي بيّنها أو بثها الطرفان في مداولات الجمعية العمومية، زائد الاتصالات طبعا المطولة بين مبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي عبر الوسطاء من قطر وغيرها، هي مستمرة بالمناسبة هذه الاتصالات. مع ذلك سماح ترامب كما ذكرتي قرر ترسيم هذه المعادلة سواء في خطابه أمام الجمعية العامة أو خلال لقاءاته على هامش المداولات خاصة مع زعماء عرب. دعينا نستمع.
11: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly.
7: الأمر سيتم بطريقة أو بأخرى، إما أن نعقد صفقة أو أن الأمر سينتهي بسرعة كبيرة إلى درجة أن رؤوسكم ستدور بها. ترامب سماح يتوقع حسم الملف بعيد انتخابات التحقيق النصفي الأمريكية في بداية شهر نوفمبر المقبل. وفي الأثناء طهران تعكف بطبيعة الحال على مهاجمة تصريحاته حول تدميرها، تعتبرها لائحة دفاع لمجرم ذاق الهزيمة بحسب اصطلاح أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى محسن غدائي. سمح
1: شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك شمعون. شكرا لك.
5: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
15: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عفر كسيف وسامي أبو شحادي بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
5: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: 7 دقائق بعد 5:30 ساعتنا الآن في جولة المساء الإخبارية. الآن إلى موضوع آخر، إلى تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين من مدينة نابلس تنسب لهما التخطيط لسلسلة من الاعتداءات، من بينها اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير واختطاف جندي من جيش الدفاع. نترك التفاصيل لمراسلنا وليد يوسف.
16: الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك أعلنا اليوم عن تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين من نابلس خططا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، من بينها اختطاف جندي واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. وجاء في لائحة الاتهام أن الاثنين عملا معا منذ نهاية عام 2023 على التخطيط لتنفيذ الاعتداء، وتزودا بكمية كبيرة من الأسلحة من طرازات M16 وM4 وكلاشنيكوف ومسدسات وبندقية صيد وذخيرة، كما أجريا تدريبات على إطلاق النار وعملا على تجنيد نشطاء إرهابيين آخرين. وجاء في بيان الشرطة والشباك أنه في إطار التحقيق مع الفلسطينيين تبين أنه في عام 2024 بدأت تراودهما فكرة تنفيذ هجوم ضد الوزير بنغفير. ووفقا للائحة الاتهام، بعد أن شاهد الاثنان مقطع فيديو يظهر فيه الوزير وهو يصل إلى موقع وقع فيه هجوم إرهابي، اقترح أحدهما تنفيذ هجوم استدراج والانتظار حتى وصول الوزير إلى الموقع ثم اغتياله. وفي وقت لاحق عرضت إمكانية استخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية الاغتيال، وبالفعل عمل الاثنان على شراء أجزاء لطائرة مسيرة من الصين لهذا الغرض. وكشفت التحقيقات أيضا أن الاثنين درسا إمكانية تنفيذ هجمات دامية باستخدام مركبات وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ضد مواطنين إسرائيليين وقوات الأمن، إلى جانب التخطيط لهجمات إطلاق نار. وتقرر إبقاء المتهمين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. وردا على ذلك قال الوزير بنغفير إن هذه هي المرة 11 التي يحاولون فيها اغتياله، مضيفا أن هذا لن يردعه ولن يخيفه، بل أنه سيواصل اتخاذ سياسة صارمة في السجون والتأكد من تطبيق وتنفيذ قانون عقوبة الإعدام الذي أقر في الكنيست.
1: الآن نتحول إلى منطقة الجنوب. اجتماع طارئ يعقد مساء اليوم في قرية ضحية تاريخية شمالية مدينة راهط لمناقشة أوامر الهدم التي صدرت بحق جميع منازل القرية. نترك التفاصيل لمراسلنا في الجنوب نواف النباري.
17: قرية ضحية غير المعترف بها والواقعة شمال مدينة راهط تواجه خطر هدم البيوت وتهجير سكانها، والذين يبلغ عددهم نحو 300 نسمة من عائلة أبو وادي، والذين يتمسكون بحقهم في هذه الأرض التي يعيشون عليها منذ عشرات السنين. حول قضية هذه القرية تحدث إلينا عطية العسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.
18: هذه هي القرية، طبعا تقع في الشمال من مدينة راهط، والدولة تريد أن تنظف كل القرى العربية البعيدة عن المراكز الرئيسية، وهي دي قرية ضحية، قرية تاريخية، يعني هي القرية في أقصى الشمال من منطقة السياج أو من النقب، يسكنها ما يقارب 300 شخص، والدولة وضعت أوامر هدم وأوامر ترحيل وتريد أن تهدم وأن ترحل السكان من دون أي حلول، يعني كلها استعراضات انتخابية قبل الانتخابات.
17: وفي ظل هذه الظروف دعت اللجنة المحلية في القرية إلى اجتماع طارئ مساء اليوم لمناقشة هذه التطورات التي تمس حياة السكان بشكل مباشر.
18: اليوم في اجتماع الساعة 7 في القرية، وسنبحث الطرق التي تساعد الناس على البقاء وتساعد الناس في الاستمرار في الحياة، لأن الدولة تريد أن تنهي حياة القرى غير المعترف بها.
17: ويذكر أن قرية ضحية تاريخية تضاف إلى سلسلة من القرى البدوية المماثلة التي يتهددها خطر الهدم والإخلاء، من بينها قرى تم هدمها بشكل كامل أو جزئي مثل أم الحيران وتل عراد والسر وإمرتام والبقيعة والسرة وأم الميلة وغيرها من القرى غير المعترف بها.
1: نبقى في الجنوب. بعد موجة واسعة من الغضب والتذمر في أعقاب نصب بلدية بئر السبعمائات، الكاميرات لمراقبة السرعة وحركة المركبات، قررت البلدية إيقاف عمل الكاميرات مؤقتا في خطوة لاقت ترحيبا من جانب السكان. تفاصيل أوفى مع مراسلنا أحمد أبو سويس.
19: كل من يدخل مدينة بئر السبع هذه الأيام يفكر مرارا قبل أن يوقف سيارته أو يقودها في شوارع المدينة، بعد أن قامت البلدية قبل أشهر بنصب مئات كاميرات المراقبة في الشوارع والمواقف العامة بهدف مراقبة حركة السير وتوثيق المخالفات.
20: أنا خشيب عديف شلو يجيع إم غيخب لو يجيع بو غوش عير سام مطلموت أنا غالي شو أغاست كل عير بشوك بشخونوت בצמתים, כל אחד מקבל רפורט, אחד מוריד את האישה לקופת חולים, מקבל רפורט 500 שקל.
19: وبحسب السكان أدى نصب هذه الكاميرات إلى ارتفاع ملحوظ وكبير في عدد المخالفات، بل وإلى مضاعفة أعدادها، إذ يؤكد السكان أن جزءا من هذه المخالفات لم يكن مستحقا، وأنها تسجل أحيانا بسبب مخالفات بسيطة أو مخالفات هامشية.
0: يعني الزلمة بيجي يشرب 100 شيكل العليا بيجي بيستغل بشوفه وقف الحنية والحنية فاضي ما فيها حد بيجي بيعطي دوخ ب 100 شيكل. طب الواحد جاي يشتري اغراض وبده يترزق فاهم، في عندك بسطات قدام الناس بده ترزق والعليا بتسوي بحضناه، يعني قصدين انه مخرب السوق.
19: وعلى خلفية ذلك قدم عدد من سكان المدينة التماسا إلى المحكمة المركزية في بئر السبا مطالبين بفحص قانونية استخدام هذه الكاميرات وآلية تحرير المخالفات وصد دعوات لوقف ما يعتبرونه مساسا بخصوصيتهم. وأوضح القضاء أن السلطة المحلية لا تملك صلاحية إجراء مراقبة آلية ومستمرة خاصة في ظل غياب تشريع صريح ومحدد.
0: أنا واحد ناس وزي كل واحد ما بريد ياكل المخالفات وبتعصبا وحتى مرات بطاوش على البكاح او على الشتير او شيء، بس لازم يكون مخالفات، يعني اشي ما جاء عن عبث.
21: אנשים חיים פה בפחד, כל דבר עצירה קטנה דוח, כל דבר מהירות קטנה דוח, כל דבר דוח דוח, לא נותנים לנו לחיות כמו שצריך.
19: وفي عقاب هذا الضغط قرر رئيس بلدية بئر السبا روفيك دانيلوفيتش إيقاف عمل هذه الكاميرات إلى جانب فحص آلية تشغيلها واستخدامها في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المدينة.
22: طبعا طبعا شيء مرحب وإن شاء الله يوقفون وينزلون بالمرة كمان، لأن هذا بيأثر على المدينة كمان، فهم كيف؟ بيأثر على من ناحية اقتصادية، الناس بطلت تيجي على البلدية بتخاف من الكاميرات بتخاف من المخالفات وإن شاء الله يوقفون.
19: هذا وعقبت بلدية بئر السبا بالقول إن إنفاذ القانون بواسطة الكاميرات يتم وفقا للقانون وأنظمة المرور بهدف الحفاظ على النظام العام وسلامة مستخدمي الطريق ومنع مخالفات مثل إغلاق مسارات السير وغيرها. وأكدت البلدية أن الكاميرات تستخدم للتوثيق فقط وأن كل مخالفة تفحص بشكل منفصل من قبل مفتش مؤهل، مشيرة إلى أن من يعتقد أن المخالفة غير مبررة يمكنه تقديم طلب لإلغائها وفقا للقانون.
1: إلى قضايا العنف والجريمة الآن، وتحديدا إلى فك الشرطة رموز جريمتي قتل الشابين هشام حجيرات من شفا عمر وأحمد شقرة من يافا. ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر.
23: أهلا سماح، كل التحيات. نعم بالفعل كما ذكرت قضيتين منفصلتين تماما. أولا نبدأ فيما أعلنت عنه الشرطة بالنسبة من شفا عمر، هناك أعلنت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم يحبال التابعة للهب فك رموز مقتل هشام حجيرات الذي قتل في 12 من أغسطس الماضي في إطار ما تصفه الشرطة بصراع دام بين منظمتين إجراميتين سواعد وخوالد، وتعود خلفية القضية إلى الأول من تموز يوليو عندما قتل علي سواعد في محطة حافلات في شفا عمر. خلال فرار المشتبه بهم من المكان أطلقت النار باتجاه هشام حجيرات فيما أصيب بجروح طفيفة. في 10 من أغسطس قدم تصريح ادعاء ضد مشتبه بهم في قضية مقتل علي سواعد بعد 2 فقط، وتحديدا في ساعات الصباح الباكر من 12 من أغسطس خرج هشام حجيرات من منزله فاضطردت طريقه سيارة وأطلق أحد المشتبه بهم النار باتجاهه قبل أن يفر من المكان. الطواقم الطبية آنذاك اضطرت إلى إعلان وفاة حجيرات. إذن في وقت لاحق من اليوم نفسه عثر المحققون والشرطة على السيارة التي يشتبه في استخدامها في الجريمة متروكة في منطقة حرجية بالقرب من بئر المكسور. أما في القضية الثانية وهي منفصلة تماما عن قضية شفا عمر تتعلق بمقتل أحمد شقرة في يافا في 28 من أغسطس الماضي، تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في شارع يافا في المدينة، وبحسب التحقيق كان أحمد شقرة البالغ من العمر 28 عاما يستقل دراجته الهوائية في شارع في يافا عندما وصلت سيارة من نوع عجيب أطلقت نزل منها بالبداية شخص وأطلق عدة رصاصات من مسدس باتجاه شقرة، أصيب هناك وأعلن عن وفاته. وأسند إلى التحقيق في الوحدة المركزية في لواء تل أبيب التي باشرت منذ يوم الجريمة بإجراءات تحقيق، وبعد ساعات قليلة فقط أوقفت الشرطة مشتبهين اثنين في 20s من العمر وكلاهما من سكان يافا. تقول الشرطة أن الأحد أحد المشتبه بهما ألقى مسدسا مخشوا بالرصاص وتم ضبطه من قبل المحققين.
1: شكرا لك مراسلنا تامر زيد الكيلاني. الآن إلى موضوع آخر، إلى قرار سلطة المطارات والمعابر تمديد ساعات العمل في معبر ألين بالحدود مع الأردن لتخفيف أزمة الشاحنات في هذا المعبر. نترك التفاصيل لمراسلنا وسام جبر.
2: في ظل أزمة الازدحام في المعابر الحدودية بين إسرائيل والأردن، قررت سلطة المطارات والمعابر تمديد ساعات العمل في معبر ألمبي حتى الساعة 6:30 مساء بدلا من الساعة 5 حاليا، وذلك بهدف زيادة القدرة على معالجة حركة الشحن وتخفيف الاختناقات التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار تمديد ساعات العمل في معبر نهر الأردن حتى الساعة 8 مساء اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل بدلا من الساعة 5 حاليا. وتشهد حركة الشحن بين إسرائيل والأردن صعوبات متزايدة، وذلك بسبب نقص القوى العاملة وتشديد إجراءات التفتيش الأمني وتقليص ساعات النشاط في المعابر، ما أدى إلى انخفاض القدرة الاستيعابية وتراكم أعداد كبيرة من الشاحنات في الجانب الأردني. ويعد معبر ألمبي أحد المعابر الرئيسية لحركة البضائع بين إسرائيل والأردن، إلا أن عملية تشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجمات التي وقعت في المنطقة أدت إلى تراجع القدرة على معالجة الشاحنات، فيما جرى تحويل جزء من الحركة إلى معبر نهر الأردن الذي واجه بدوره صعوبة في استيعاب الزيادة. وبحسب بيانات اتحاد أرباب الصناعة، كان معبر نهر الأردن يعالج في السابق نحو 230 إلى 250 شاحنة يوميا، مقابل نحو 100 إلى 150 شاحنة حاليا. وفي نهاية شهر تموز يوليو الماضي تجاوز عدد الشاحنات المنتظرة في الجانب الأردني 600 شاحنة. ومن المتوقع يوفر تمديد ساعات العمل في ألمبي نافذة زمنية إضافية لمعالجة الشاحنات والشحنات، لكن التحدي الأساس يتمثل في تحويل ساعات العمل الإضافية إلى زيادة فعلية في عدد الشاحنات التي تتم معالجتها في ظل استمرار نقص الموظفين ومتطلبات الفحص الأمني المشددة. وتنعكس أزمة المعابر أيضا على المستوردين والمصدرين، إذ يؤدي الانتظار الطويل أو تحويل الشاحنات إلى مسارات بديلة إلى ارتفاع تكاليف النقل. ووفقا لبيانات اتحاد أرباب الصناعة، فإن نقل الشحن عبر معبر رابن بدلا من معبر نهر الأردن قد يرفع تكلفة الشحن من نحو 1500 شيكل إلى نحو 6000 شيكل، فيما يضيف كل يوم انتظار نحو $100 إلى تكلفة السائق.
1: هذه أشارة تنقلنا أخيرا إلى الزاوية الرياضية، وينضم إلينا مباشرة الزميل باسل زريق. أهلا بك باسل، مساء الخير.
3: مساء الخير لك سماح والعموم المستمعين. انطلقت اليوم مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم بمنطقتيها الشمالية والجنوبية. نبدأ سماح مع النتيجة النهائية لمباراة انتهت قبل قليل في المنطقة الشمالية. شباب طمرة فاز على ضيفه أبويل بيتشان بهدف مقابل لا شيء، سجله محمود زرعيني في الدقيقة 35. إذن شباب طمرة يفوز على بيتشان 1-0. وفي الساعة 8:30 من هذا المساء النادي الرياضي الطير يستضيف أبويل مصمص في نفس المنطقة، وأيضا أبويل بلدي باقي الغربية سوف يستضيف أبويل كرات كرميل مع دقات الساعة 9:45. إلى ذلك وأجلت حتى إشعار آخر مباراة الديربي الفحماوي بين مكابي أم الفحم وبويل أم الفحم التي كانت مقررة أن تجري مساء اليوم. في المنطقة الجنوبية والحديث دائما سماع عن درجة الأولى، فريق شباب الطيري سوف يحل في ضيافة بويل إرسلية هذا المساء في 9:45. أما في كرة السلة مباراة هذا المساء ضمن مسابقة كأس وينر لفرق الدرجة العليا، بويل حلون في الساعة 7:45 أي بعد نحو 45 دقيقة تقريبا يستضيف مكابي رمات جان، وفي التاسعة من هذا المساء أبويل هايمك ضمن نفس المسابقة سوف يستضيف كريات آتا. ننهي مع سوق تنقلات اللاعبين المحلي هنا في الدرجات الدنيا، إذ ضم فريق مكابي أبو سنان من مستوى فرق الدرجة الثانية شمالية ألف الحارس المجرب والمخضرم ابن القرية وليد صعب بغية تحقيق هدف الإدارة المنشود، وهو إعادة اللاعبين المحليين من أبناء أبو سنان إلى فريق طفولتهم، وأيضا من أجل الظهور بشكل مشرف في دور الدرجة الثانية في الموسم الكروي الوشيك. هذه أبرز العناوين الرياضية سماح محليا، أعيد البث إليك في الاستوديو.
1: مراسلنا للشؤون الرياضية باسل زريق، شكرا جزيلا باسل، شكرا لك.
3: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: والآن مستمعينا، وقبل الختام نذكر طبعا بالعناوين الرئيسية: دراما في لجنة الانتخابات المركزية اليوم، والقرار بشطب الموحدة، وسامي أبو شحادي وعوفر كسيف، وطبعا الحسم النهائي في هذا الموضوع أمام المحكمة العليا، والخبر البارز الآخر بشأن الاعتداء الذي كان وقع على طريق رقم 443 بالقرب من مكابيم ريعوت، وأودى طبعا أسفر عن إصابة خطيرة بالإضافة إلى تحييد المعتدي. هذان طبعا الخبران البارزان لجولة المساء لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا المساء: ماريا عبد ربه في الإعداد، ناصر سعيد من الإنتاج، إيتاي من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا المساء في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. أترككم بحفظ الله وأمنه مستمعينا، وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
7: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
11: مخزناشوك.

0: عناوين الساعة من مكان: اعتداء دهس قرب بيت عور الفوقة يوقع جريحا، لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح القائمة الموحدة، سلاح البحرية يتسلم غدا غواصة حديثة، احتدام الحرب في إقليم تيغراي الأثيوبي، واهتمام دولي بمشروع المترو في منطقة تل أفيف الكبرى.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في حاجز لقوة أمنية على طريق رقم 443 مدعين أورشليم القدس، أصيب مساء اليوم أحد أفرادها في الثلاثينات من العمر بجروح خطيرة إثر اعتداء دهس، وتم نقله إلى مستشفى شعرة صادق في العاصمة لتلقي العلاج. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن الإرهابي قتل بنيران قوات الأمن. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب ترشح القائمة الموحدة، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن القائمة ستلتمس إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء قرار اللجنة. يتسلم سلاح البحرية غدا الغواصة الثالثة من الطراز الحديث دولفين AIP والتي بنيت في ألمانيا. وقال مسؤول عسكري لمراسلنا إيال عليمة إن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة بناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل، خاصة حرية الملاحة. وأضاف أنه بناء على عبر الحرب يعتبر رئيس الأركان الجنرال إيال زمير سلاح البحرية ذراعا استراتيجيا، وقال إن هذا السلاح يستطيع الوصول إلى أماكن بعيدة عن سواحل الدولة، ولكنه بحاجة إلى تحسين قدراته وزيادة عدد سفنه. في شمال إثيوبيا، استولى مسلحون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار العاصمة الإقليمية، وأوقفت شركة الطيران الوطنية الإثيوبية رحلاتها إلى المطار. يذكر أن الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عدة سنوات أوقعت حتى الآن 600,000 قتيل على الأقل بحسب التقديرات. في برلين، عرضت اليوم العطاءات الخاصة بمشروع المترو في منطقة تل أفيف الكبرى أمام مديري شركات من نحو 20 دولة تتخصص في إقامة مشاريع مواصلات ضخمة، وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 35 مليار شيكل. وقالت أوساط إسرائيلية إن الحرب لم تؤذي الاهتمام الدولي. واستمعينا، نلفت انتباهكم إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
2: تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة نوافيكم بها في الثامنة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
3: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عفر كسيف وسامي أبو شحادة بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية، وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.

0: ببرامجها الترفيهية المختلفة. كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
1: مكان مع غاني زمان.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
11: استوديوهاتنا في أورشليم القدس.
12: إصابة عنصر من قوات الأمن بجروح خطيرة جراء اعتداء دهس على طريق 443. لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح الموحدة وسامي أبو شحادة وعوفر كسيف. ضمن جهود تعزيز سلاح البحرية، إسرائيل تتسلم من ألمانيا الغواصة الثالثة من الطراز الحديث. اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب يؤكد لزعماء دول عربية أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً. والشرطة تعلن فك لغز جريمتي قتل وقعتا مؤخراً في شفا عمر ويافا.
13: النشرة المسائية مع نايف سرجي.
14: أهلا بكم. اعتداء إرهابي وقع عصر اليوم في حاجز عسكري على طريق رقم 443 الواصل بين مدعين وأورشليم القدس، حيث أصيب عنصر من قوات الأمن بجروح خطيرة إثر اعتداء دهس، وتم نقله إلى مستشفى شعرية صادق في العاصمة لتلقي العلاج، وقام أفراد الأمن في المكان بتحييد المعتدي.
15: קיבלנו קריאה לחשד לפיגוע דריסה, כבחור בסביבות גיל 40, פצוע קשה, רב מערכתית. סיימנו בטיפול מציל חיים, כהן סיוע הנשמות וטיפול מתקדם. משם חיברנו אותו לאמבולנס, לפינוי לבית חולים.
14: ومساء الخير مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، ضعنا بداية في التحقيقات الأولية والمعلومات المتوفرة حول ما جرى.
16: نعم، في هذه المرحلة نستطيع إجمال هذا الحادث. ربما قبل حوالي ساعتين سائق سيارة فلسطيني يسع سيارته في حاجز مكابيم على طريق 443 قرب مدينة مودعين، ويصطدم عمدا بسيارة شرطية بعد إسعاء سيارته، وهذا الأمر يؤدي إلى إصابة عنصر من قوات الأمن كان داخل داخل هذه السيارة بجروح ما بين خطيرة أو بالغة الخطورة، وبالتالي قوات الأمن التي كانت في السيارة وحول المكان تقوم بإطلاق النار عليه وقتله. كذلك يتضح أن منفذ هذه العملية هو محمود سليمان البالغ من العمر 29 عاما من قرية بيت غور اللي تحت قرب أو شرق رام الله، قام بتنفيذ هذه العملية. إذن إصابة أحد عناصر القوات الأمن بجروح ما بين خطيرة وبالغة الخطورة ومقتل منفذ هذه العملية نايف.
14: نعم، وبالإمكان القول إيال إنه هنالك نوع من ازدياد التوتر خاصة على ضوء ما يحدث في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، وأجهزة الأمن كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من إمكانية تفجر الأوضاع هناك.
16: نعم، دعنا نتذكر في نهاية في بداية هذا الأسبوع قتل مستوطن مواطن إسرائيلي من جراء تعرضه لإطلاق النار، واليوم إصابة أحد عناصر قوات الأمن بجروح خلال عملية اعتداء عملية دهس في الحاجز. بلا شك هذا يندرج في الإنذارات المتوفرة لدى أجهزة الأمن حول تصعيد الأوضاع في مناطق الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة. قيادة الجيش تعزز قواتها المنتشرة في مناطق الضفة الغربية، كذلك تعزز الخطوات العسكرية التي تقوم بها، وكانت هناك توقعات وتقييمات من تصعيد ربما تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين. هذه من بين الأسباب المركزية. كذلك فتة الأعياد تعتبر بشكل تقليدي فتة حساسة من الناحية الأمنية والعسكرية، وربما هذا ما نراه. ضف على ذلك النشاطات العسكرية المكثفة التي تقوم بها قوات الجيش في مناطق الضفة الغربية، الأوضاع الاقتصادية السيئة، وكل هذه العوامل في نهاية الأمر تؤدي إلى هذه النتيجة التي صحيح أجهزة الأمن قد حذرت منها، ولكن في الواقع الأوضاع في مناطق الضفة الغربية لم تتغير. وهناك من يصف الأوضاع بالقابلة للتفجر في أي لحظة ربما.

0: الأمر عندما يقرر أي شخص بمفرده تنفيذ مثل هذه العملية لا توجد أي وسيلة للحصول على معلومات مسبقة، وهذه النتائج المؤلمة التي نراها في نهاية الأمر لمثل هذه العمليات، مع أن قوات الأمن في حالة من الجاهزية والاستعداد تحسبا لمثل هذه المحاولات وهذه العمليات. نايف،
1: طيب إيال ستبقى معنا لنعود إليك في سياق النشرة، شكرا لك في هذه المرحلة. والآن إلى مداولات لجنة الانتخابات المركزية التي تواصل النظر في طلبات شطب قوائم ومرشحين من خوض الانتخابات المقبلة للكنيست، وقد صادقت اللجنة اليوم على شطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وكذلك المرشح سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع وعضو الكنيسة عوفر كسيف عن الجبهة. مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب يتابع هذه المداولات. مساء الخير فالح، موسم الشطب إذن حل على المرشحين والأحزاب العربية، دعنا نشاهد بداية يعني بعض من المقاطع من مداولات اليوم لنضع المشاهدين في الصورة ومن ثم نواصل.
2: אני מאשים את סמי אבו שחאדה, אני מאשים את המערכות של מדינת ישראל שאפשרו לדבר הזה להתרחש. מתוך כנסת ישראל רוצה תומך טרור לבוא ולהסית ולפגוע.
3: כבוד השופט, לעתים כשמישהו בא לתחנת משטרה כדי להתלונן על שכן שלו, אבל כאשר השכן שמגיש את התלונה הוא גם פושע מוכר, גם דרס שלושה אנשים, גם עבר ברמזור אדום חמש פעמים, גם גנב מהשכן האחר, והוא בא להלין על השכן משמאל שהוא לא בסדר, לוקחים את זה בחשבון?
4: לא בסדר.
3: לוקחים את זה בחשבון? לא בסדר. או שהוא דרס את השכינה, לוקחים את זה בחשבון? יש בעיה עם התלונה הזאת.
5: שיש כאן שיקולים גזעניים של מי שמבקש בעצם, של מי שמבקש בעצם למנוע את ההשתתפות של הציבור הערבי בהליכי ההכרעה הפוליטית. יש כאן ניסיון של דיליגיטימציה של הקול הערבי, ויש כאן גם ניסיון להשלים את המהפכה המשטרית.
1: نعم فالح، يعني قرارات الشطب كانت متوقعة وكل هذا يأتي على خلفيات سياسية.
6: أتفق معك تماما، كما كان متوقعا قرارات الشطب التي جاءت بالجملة هذه المرة كانت متوقعة، والأحزاب أو القوائم العربية كانت تعي تماما بإدراك مسبق بأنها على موعد مع مواجهة، لكن هذه المواجهة ستكون محسومة مسبقا لتوفر أغلبية من كلا الطرفين، سواء من داخل الائتلاف والمعسكر الوطني وحتى من داخل أطراف محسوبة على المعارضة وتيار التغيير إذا صح استخدام هذا التعبير. لكننا بكل تأكيد نايف نحن أمام ليس فقط قرارات شطب تقنية وانتهازية لحظية، بل تطبيق فعلي لهندسة الخارطة السياسية المستقبلية. اليمين عمليا من خلال قرارات الشطب يسعى لتجاوز قواعد اللعبة الديمقراطية التقليدية من خلال التأثير على شكل الكنيسة القادمة، من خلال إقصاء من المكون الذي يعتبرونها أو يعتقدون أنه يعيق توازناتهم الداخلية. أكثر من ذلك، هذا لم يكن ليحدث لولا أيضا عملية هندسة التطبيع المسبق لعملية الشطب، ليتحول قرار الشطب من كونه استثنائي خطير يمس بأحد أهم مبادئ الديمقراطية إلى قرار طبيعي جماهيريا. هذا كله استغلالا يأتي أيضا على خلفية حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الإسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر، والتي القيادات لم تكتفي باحتوائها وتصحيح المسار، بل راحت تغذي حالة الاحتقان لأنها كانت تريد مسبقا إقصاء التمثيل العربي من داخل الكنيسة، ليتحول باعتبار أن القائمتين سواء المشتركة أو الموحدة كانت دائما تحصل على ال

0: غالبية من أصوات أبناء المجتمع العربي لم يعد الإقصاء إقصاء لقائمتين بقدر ما هو إقصاء للتمثيل العربي ولغالبية أبناء المجتمع العربي وتحييدها وتغييبها عن المشهد السياسي. ولعل هذا ما تحدثت عنه بطريقتها المشتركة التي تحدثت أنه اليوم لجنة الانتخابات قامت بالدوس على أبسط الحقوق الديمقراطية، ناهيك على أن أيضا الموحدة راحت تتحدث على أنه كون نتنياهو واليمين يدرك مسبقا بأن الصوت العربي سيكون الحاسم لهوية الائتلاف القادم، هنالك على ما يبدو من لا يروك له ذلك ويريد الحفاظ على سدة الحكم حتى وإن جاء ذلك على حساب إقصاء القوائم العربية.
1: لكن يعني فالح كان متوقعا يعني تصويت أعضاء اليمين بشطب الأحزاب العربية، ولكن كانت هنالك قرارات مفاجئة من بعض الأعضاء مثل ما صوت به يائير جولان على سبيل المثال بشطب عفر كسيف وسامي أبو شحادي، وكمان كان مفاجئا أنه أفيكتور ليبرمان المحسوب على معسكر التغيير أن يصوت إلى جانب شطب القائمة العربية الموحدة التي يعني تقول بأنها ستكون مش بيضة القبان كيف سموهن سموا نفسهن الكتلة المكملة للحكومة القادمة.
0: طلع فقط للتدقيق، يائير جولان وافق بطريقة أو ما عندما قال أنه يترك البت في موضوع سامي أبو شحادي إلى المحكمة العليا، بطريقة غير مباشرة هو وافق ودعم قرار الشطب، ولكن واضح جدا أنه جزء من هذه القيادات بل بغالبيتها دائما ما تلعب ضمن حدود الملعب الذي يرسمه لها مسبقا نتنياهو ومعسكر المعسكر الوطني. ولاحظ أن هذه القيادات اعتدنا عليها إذ ما تبقى يعني باعتبار مركز يسار لا تقود حيثما يجب وإنما تقود حيثما يراد لها، هي تلعب وفق نغمات يعزفها بشكل واضح نتنياهو إذا صح التعبير مجازيا. والواضح أكثر أن هذه القيادات هي كانت أمام اختبار، هل هي ستنحاز إلى القوى التي ترفض قيم العدالة المساواة الحفاظ على حقوق الشعبين وإلى آخره، أم أنها ستنحاز إلى أطراف تعمل بعكس ذلك لا تريد لا لقيم العدالة وتريد أيضا لترسيخ وتكريس عدم المساواة والتمييز إلى آخره.
1: نعم منصور دائما منصور عباس تفاجأ بتصويت أفيكتور ليبرمان بشطب الموحدة،
0: إلا أنا لا أعتقد ذلك، سيما أيضا وهنالك من يستغل هذه الفترة البينية ما بين قرارات الشطب والانتخابات من أجل أولا بكل تأكيد تجاوز نسبة الحسم ولتسجيل مكتسبات سياسية حزبية، بمعنى كله بيشتغل الآن يا روح مع بعدك روح، كل هذه الأحزاب تريد أن تحقق أكبر عدد مقاعد. وانتبه دائما والمؤسف أنه دائما يعتقدون نايف أنه لا يمكن تعزيز عدد المقاعد إلا من خلال مواصلة التحريض على النواب العربي قيادات المجتمع العربي بكل بكل شعبوية ومن خلال التحريض وإقصاء المجتمع العربي.
1: طيب والمداولات ستستمر حتى الثامنة، قد نعود إليك في سياق النشرة، ابقى معنا فالح. دعنا ننتقل الآن إلى مراسلنا الشؤون القضائية وليد يوسف. محكمة العدل العليا ستنظر في التماسات ضد قرارات الشطب يوم الخميس المقبل، شو التوقعات وليد؟
2: بداية لنضع يعني المشاهد على أي أساس تستند اللجنة المركزية للانتخابات، هي تستند بداية إلى قانون أساس الكنيست وتحديدا المادة 7 ألف الذي ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أن يترشح للكنيست إذا أبدى دعما للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو يعني دولة إرهابية أو دولة معادية ضد دولة إسرائيل. وبالتالي القرار قرار المحكمة قرار اللجنة الشطب سامي أبو شحادي يستند إلى مقال كتبه في 8 أكتوبر أي بعد يوم واحد من مجزرة 7 أكتوبر، جاء في وصف في الأحداث والمجزرة بأنها حدث مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية، وبالتالي يعني اليوم اللجنة تقول أن هذا المقال يعبر عن إبداء يعني تأييد لمنظمة حماس التي الإرهابية، وعلى هذا الأساس تم شطبه. ويجب أن نعلم أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا والنائب العام للدولة عميت أيسمان كانا هما أيضا أبديا يعني تأييد، ربما شبه تأييد، لشطب أبو شحادة عندما كتبا بأن على اللجنة، لجنة الانتخابات، أن تنظر بجدية في مسألة شطب أبو شحادة، وقالا بالحرف الواحد أن هنالك أساس قضائي لشطب سامي أبو شحادة.
1: وفيما يتعلق وليد أيضا يعني تأييد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ لقرار شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي، هذا يعني يعتبر تأييد استثنائي غير معهود من قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية، يعني كيف تقرأ هذا القرار؟ ماذا يعني ذلك؟
2: نعم هذا أمر استثنائي بالفعل، ونعم سولبرغ هو قاضي في المحكمة العليا وهو نائب رئيس المحكمة العليا كذلك، ويعني قد يكون الأمر يتعلق يعني أكثر ربما إن صح التعبير بأمور سياسية وبالأجواء العامة التي تسود الدولة. يعني الكل يعرف تداعيات مجزرة 7 أكتوبر وتداعياتها وما خلفت يعني في أذهان وأفكار المجتمع الإسرائيلي ككل. واليوم نعم سولبرغ يعني في موقف لا يحسد عليه كرئيس لجنة الانتخابات عندما يعني الأغلبية إلى جانبه أيدت شطب سامي أبو شحادة بسبب المقال، وهو يعني يجب عليه أن طبعا أن يكون أكثر حيادي وأن يتخذ فقط مسار قضائي في قراره، ولكن لا شك أن الأجواء العامة هي لها تأثير على مثل هذه القرارات.
1: وإلى أي مدى هذه الأجواء العامة وليد، إلى أي مدى هذه الأجواء العامة يعني قد تلعب دورا في اتخاذ القرار يوم الخميس المقبل في محكمة العدل العليا؟
2: صحيح، يعني بالتالي يعني حتى اليوم في بداية الجلسة يعني القاضي سولبرغ قال الاستخدام المادة 7000 من قانون أساس الكنيسة لشطب قائمة أو شطب مرشحين يجب أن يتم استخدامها بانضباط، ولكن رأينا أنه في نهاية المطاف هو يعني دعم الشطب، وهو كذلك يستند يعني موقف المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة، لا شك أنهما يعني كانا ربما محفز للقاضي سولبرغ لاتخاذ مثل هذا القرار. وكما قلت نايف، القضية ستصل إلى المحكمة، محكمة العدل العليا الآن، والقضاء كذلك سيكونون في موقف لا يحسد عليه. وفي نهاية المطاف نايف، القضاء يعني رغم المهنية ورغم المسارات القضائية التي عادة يعني يتمسكون بها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحكمة العليا، نعم، يعني هن في نهاية المطاف بني أدمين زي وزي
1: جزء
2: يعني
1: من الشعب، جزء من الشعب،
2: صحيح جزء من الشعب، وهناك تأثير لا شك خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحداث 7 أكتوبر، مجزرة 7 أكتوبر التي لا يعني لا تزال تداعياتها متغلغلة في أذهان المجتمع الإسرائيلي.
1: ناهيك أيضا عن الهجمة ضد المؤسسة القضائية برمتها من قبل الحكومة المنتهية ولايتها.
2: صحيح، يعني هن بين المطرقة والسندان قضاة المحكمة العليا في هذه الفترة بالذات، هنالك يعني معركة طويلة الأمد خلال العامين 3 الأعوام الأخيرة منذ الإعلان عن التعديلات القضائية، والآن تأتي هذه القضية كذلك لربما لتزيد الطين بلة، ربما لا أعرف، سنرى ماذا ستكون، سيكون يعني مثير للاهتمام ماذا سيكون في نهاية المطاف قرار المحكمة العليا نايف.
1: نعم سنتابع ذلك بلا شك. شكرا لك وليد في هذه المرحلة، سنعود إليك لاحقا. سلاح البحرية يتسلم غدا الغواصة الثالثة من طراز دراغون الحديث والتي بنيت في ألمانيا. وقال مسؤول عسكري إن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة بناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل، خاصة حرية الملاحة. نعود في هذا السياق لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إذن إيال، كيف ينظر إلى أهمية هذه الغواصة في تعزيز قدرات سلاح البحرية؟
3: أولا يجب القول أن إسرائيل قد انتظرت أشهر طويلة لوصول هذه الغواصة بسبب العوائق التي فرضت عليها للحظر الذي فرضته عدد من الدول لبيع الأسلحة لإسرائيل. هذا ما ألزم أحواض بناء السفن التي قد اعتمدت على بعض الأجزاء التي تستردها من فرنسا ومن مصادر أوروبية أخرى إلى الكشف أو إيجاد بدائل لهذه الأجزاء. ضف على ذلك الحقيقة بأن النرويج ودنمارك منعتا وصول أو عبور الغواصة عن طريق مجالها البحري، وهذا أيضا أدى إلى إطالة الطريق الذي قطعته إلى أو حتى وصولها غدا إلى ميناء حيفا. على كل حال
1: مخاض عسير تقول حتى ولادة هذه الغواصة.
3: نعم بلا شك، وكما ذكرت هذه الغواصة تندرج في الجهود المبذولة لتعزيز قدرات سلاح البحرية، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن إسرائيل ليست الوحيدة التي تستخلص العبر من الحرب، من الحروب الأخيرة، خاصة الحرب مع إيران، حيث اتضحت ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، على الحفاظ على المصالح العسكرية الاقتصادية والسياسية لهذه الدول. وهذا ربما أيضا يبرر سباق التسلح الذي رأيناه خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والذي تعزز بعد الحرب في مع إيران بلا شك. لذلك قد تكون أيضا انعكاسات بالنسبة لإسرائيل وبناء القدرات العسكرية والاستعداد للتحديات المستقبلية. من هذه الناحية هذه الغواصة تعتبر ركنا هام في بناء هذه القدرات المستقبلية. نايف،
1: وإذا خضنا بالتفاصيل أكثر إيال، إذا أمكن يعني ما الذي تضيفه هذه الغواصة لقدرات سلاح البحرية؟
3: يجب القول أن الابتياع الغواصة يندرج أو غواصات يندرج في خطط متعددة السنوات. هذه الغواصة هي الثالثة من طراز AIP، وهو الطراز الأكثر تقدما بالمقارنة مع ثلاثة غواصات أخرى من طراز دولفين. على سبيل المثال، هذا الطراز يزيد وزن الغواصة بحوالي 30% بالمقارنة مع النمط القديم، وهذا يعطي الغواصة القدرة على المكوث تحت سطح الأرض خلال فترة طويلة. لذلك قد تكون أهمية كبيرة عندما يتم القيام بعمليات استخباراتية معقدة من هذه الناحية. ضف على ذلك أيضا الوسائل القتالية، التكنولوجيات الحديثة المطورة التي تزود بها هذه الغواصات. ولكن يجب النظر إلى هذه أو شراء أو وصول هذه الغواصة كمشروع متعدد السنوات، علما بأنه في هذه المرحلة قد بدأت عملية بناء ثلاث غواصات أخرى من الجيل الجديد التي سوف تصل بعد حوالي 10 سنوات، وسوف يتم استبدالها بالغواصات دولفين القديمة. لذلك هذه دائرة مستمرة. تحدثنا عن سباق التسلح، ربما هذا هو التعبير العملياتي لهذا الأمر.
1: وهل تمتلك دولة أخرى في المنطقة غواصات من هذا الطراز المتقدم؟
3: من هذا الطراز لا تمتلك دول أخرى هذا الطراز، لأنه من تطوير وتصميم الصناعات الأمنية الإسرائيلية، ومع أنه قد تم بناؤه في أحواض بناء السفن الألمانية، ولكن إذا ما تحدثنا عن الدول المجاورة ربما التهديد الأكبر بالنسبة لإسرائيل قد يكون من الأسطول التركي. تركيا تمتلك حاليا 12 غواصة وتستعد لشراء غواصتين أخريين، وهذا بلا شك يشكل بالنسبة لإسرائيل تهديدا، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأسطول التركي هو الثاني من ناحية حجمه قدراته في حلف شمالي الأطلسي بعد الولايات المتحدة. ما من شك بأن إسرائيل عندما تخطط لإعداد خطة لزيادة وتكثيف قدراتها البحرية تنظر إلى ما يحدث في الدول المجاورة، خاصة في حول البحر الأبيض المتوسط، وخاصة فيما يتعلق بالأسطول التركي.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك إيالا.
3: شكرا نايف.
1: والآن إلى تطورات المشهد بين واشنطن وطهران، حيث أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لن ترضخ للضغوطات الأمريكية العسكرية، وأن الحل الوحيد للأزمة بين البلدين سيكون عن طريق الدبلوماسية والحوار. نعود مجددا للزميل وليد يوسف في هذا السياق. وليد، هذا الكلام جاء من على منبر الهيئة العامة للأمم المتحدة عصر اليوم.
2: صحيح، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يلقي كلمة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصف الولايات المتحدة بدولة إرهاب، ويقول أن التهديدات الأمريكية، تهديدات الإدارة الأمريكية وتهديدات الرئيس ترامب لا تجدي نفعا، وإيران لن ترضخ لأي تهديد، وهي موحدة ويعني صامدة أمام جميع هذه التهديدات، وهي يعني منفتحة على المسار الدبلوماسي إذا لزم ذلك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية الإيرانية. ويتهم العالم بازدواجية المعايير، يقول أن لإسرائيل يعني حسب ما نشر لإسرائيل قنابل نووية في الوقت الذي يقوم العالم بإرسال مفتشين إلى إيران للتأكد من أنها لا تقوم بتصنيع طاقة نووية لأغراض سلمية، يقول أن ذلك يعتبر ازدواجية المعايير. وبالأمس يعني رغم هذه التصريحات يعني الحربية ربما لنسميها، يعني الطرفان يحاولان رغم ذلك يعني التوصل إلى صيغة يمكن أن تكون متفق عليها بينهما، لكن الفجوات لا تزال واسعة. وبالأمس على هامش المداولات في الأمم المتحدة كان هناك اجتماع بين المستشاري الرئيس ترامب جاريد كوشنر وستيف بوتكوف من الجانب الأمريكي، ومن الجانب الإيراني حسب ما نشر كان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وترامب وصف هذا اللقاء بأنه مثمر، ويقول يعني ربما سنتوصل إلى اتفاق مع إيران في نهاية المطاف. لنشاهد.
4: Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
1: نعم، لقاء مثمر للغاية يصفه ترامب، ولكن من جهة أخرى لم يتوقف عن لغة التهديد والوعيد.
2: صحيح، هو يعني يقول شيء وبعد ذلك يعني يهدد، ويقول الهدف الرئيسي كان من الحرب يعني التي شنتها الولايات المتحدة على إيران هي القضاء على القدرات النووية الإيرانية، وقد حققنا ذلك، وما تبقى هو جبل فاس. وحسب ما نشر جبل فاس يعني هنالك يعني إيران تحتفظ بمعدات ومنشآت تحت أرضية هناك، وأجهزة طرد مركزي مع حوالي 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. كان هناك تقرير بأن إيران نقلت إلى جبل فاس هذه الكميات، وترامب يقول يعني إذا اقتضت الحاجة ذلك سنقوم كذلك بقصف إيران مجددا، إما أن يعني ترضخ للشروط الأمريكية ونتوصل إلى اتفاق، وإما يعني سنبيد، يعني هو استخدم كلمة إبادة النظام الإيراني.
1: نعم.
2: ولو نشاهد ما قاله بشأن جبل فاس والقدرات النووية الإيرانية.
4: A big portion of what we've done, maybe 99% of it, is to make sure that Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. That's we're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
2: نعم. هذه التصريحات جاءت في، يعني إذا لاحظت نايف، كانت في إطار اجتماع على هامش المداولات في الأمم المتحدة مع القادة العرب وقادة مسلمين مثل الرئيس التركي أردوغان. ويعني هو أكد على أهمية الحفاظ على البلاحة البحرية في مضيق هرمز وفي مضيق باب المندب، ولكن يعني كما قلت نايف، الفجوات لا تزال كبيرة. كل من الطرفين يريد أن يملي شروطه على الطرف الآخر، وإيران تقول نحن يعني هذا اللقاء الذي كان بالأمس في نيويورك، يعني الهدف منه كان حسب الخارجية الإيرانية نقل الشروط الإيرانية لرفع لفتح لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: وعلى فكرة وليد، يعني ما يصدر الآن من الإعلام الإيراني، وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني تقول إنه يعني عرقجي تجاوز في إجراء هذه اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين صلاحياته، وهو أيضا لم يستشر القيادة الإيرانية بالقيام بذلك، وهذا يدل أيضا على الانقسام الداخلي الموجود في إيران.
2: صحيح، يعني لطالما قلنا أن إيران تتحدث بصوتين، ولعل هذا يعني يعتبر دليل على ذلك. وإذا كنا تحدثنا عن الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز، فالخارجية الإيرانية تقول يعني في مقدمتها بداية رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية في مختلف دول العالم، وكذلك وقف القتال في جميع الجبهات بما يشمل لبنان. لنشاهد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
5: تعاملی که صورت گرفت از طریق میانجی قطری بود و در واقع هیئت نمایندگی ایران دیدگاه‌های خودش، شروط خودش رو در واقع به صورت خیلی صریح و روشن از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منعکس کرد. این هم باز چیز جدیدی نبوده، قبلا هم در همین هفته اخیر مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مباحث مرتبط با تنگه هرمز، امنیت منطقه، شروط ایران در واقع برای دیپلماسی بیان شده بود.
1: نعم، شروط إيران وليد يبدو أنه يعني تضع الأزمة على المحك الآن، وكل الخيارات ما زالت مفتوحة.
2: صحيح، هو نقطة مفصلية، يعني في هذه المرحلة ترامب ينتظر على ما يبدو الفترة ما بعد الانتخابات للتجديد النصفي في الكونغرس بداية نوفمبر، وهو قال يعني يمكن أن نتوصل إلى اتفاق بعد هذه الانتخابات أو ممكن لا. يعني الآن قد يعني الخيار العسكري لا يزال مطروح على الطاولة وبقوة حسب ترامب. والسؤال يعني فيما إذا بالفعل ترامب سيكون مستعد لاستئناف الضربات العسكرية وتعريض الدول الخليجية الحليفة له في المنطقة إلى ضربات جديدة بعد أن يعني تعافت نوعا ما يعني اقتصاديا وسياحيا في الفترة الأخيرة بعد توقف الحرب. ويجب أن نتذكر كذلك الأزمة الجديدة، أزمة مضيق باب المندب، التي يعني لا تزال تشكل خطر كبير تحديدا على النفط السعودي
1: واليوم الحوثيون يعني هددوا كمان الولايات المتحدة في حال انخراطها في الصراع ضدهم إلى جانب السعودية.
2: صحيح، الحوثيون يهددون كذلك واشنطن، يقولون يعني حتى هذه المرحلة يعني واشنطن لم تتدخل، ونحن نحترم اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن من عام 2025، ولكن في حال واشنطن يعني قررت التدخل وضرب الحوثيين سوف نستهدف كذلك المصالح الأمريكية في المنطقة، يعني في إشارة إلى المصالح والقواعد العسكرية في الدول الخليجية. واللافت كذلك نايف أن المتحدث الحوثي قال نحن نعمل يعني بشكل منسق مع طهران، وبالتالي يعني هذا ربما مؤشر بأن كل ما يفعله الحوثيون من إغلاق باب المندب والسيطرة على المضيق
1: هو لمساندة إيران،
2: بمساندة وبتعليمات إيرانية كذلك من أجل يعني تصعيد الأزمة، أزمة مضيق هرمز وأزمة منع إيران من تصدير النفط. وفي هذا السياق ربما يجب أن نتذكر أن اليوم وغدا الرئيس ترامب سيلتقي الرئيس الصيني، ولا شك أن الأزمة الإيرانية ستكون في سلم أولويات هذه الجلسة، علما أن الصين يعني تعتبر أكبر مشتر للنفط الإيراني. ويجب أن نتذكر كذلك ما قاله وزير الخزانة الأمريكي عندما هدد جميع دول العالم التي تتعامل مع إيران، وبعدها صدرت تصريحات صينية بأن الصين يعني ستواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران، ويعني في رسالة إلى واشنطن بأنها لن ترضخ إلى يعني إملاءات أمريكية. ولا شك أن هذا الأمر سيكون في محور المحادثات بين ترامب والرئيس الصيني، إلى جانب قضية تايوان وقضية الجمارك التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين.
1: نعم، هنالك من جهة أخرى من يقول وليد بأنه يعني الأزمة الإيرانية الأمريكية يعني كشفت للجانب الصيني حدود القدرات العسكرية الأمريكية. السؤال إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟
2: هو يعني كل من الصين وروسيا يعني عندما ينظران إلى هذه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويعني برأي الكثير من المحللين الولايات المتحدة لم تحقق أي شيء من هذه الحرب، يعني هذا لا شك إن يعني يتغلغل في أذهان الصينيين والروس، خاصة يعني عندما تحاول الولايات المتحدة مثلا مساعدة يعني دول ربما عدوة للصين مثل تايوان. وبالنسبة لكمانة الأزمة الأوكرانية يعني الولايات المتحدة كانت يعني دعمت أوكرانيا من خلال حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وبعد ذلك روسيا نقلت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة عن مواقع لإيران، عن مواقع ناقلات سفن حربية أمريكية وحاملات طائرات أمريكية.
1: يعني وهو ما نفته الصين على فكرة. الصين كمان اتهمت إنها أو خلينا نقول شركات خاصة صينية، لا أعرف إذا في الصين فعلا يعني شركات خاصة، الكل هناك تابع بنهاية المطاف لنظام الحكم للحزب الواحد هناك، ولكن نعم كل هذا يثير الكثير من الجدل في الساحة الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لك وليد.
2: شكرا لك.
1: والآن إلى آفة العنف والإجرام في المجتمع العربي، حيث أعلنت الشرطة فك لغز جريمتي قتل وقعتا في كل من يافا وشفا عمر في الأشهر الأخيرة. ورسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني يضعنا بالتفاصيل أكثر. مساء الخير تامر، ودعنا نبدأ من جريمة القتل التي راح ضحيتها هشام حجرات في شفا عمر الشهر الماضي، وتقديم تصريح مدع ضد شاب من بئر المكسور.
6: نعم نايف، بالفعل ربما هذه الأخبار هي التي ينتظرها المجتمع العربي عندما تسيل الدماء وترتفع وتيرة جرائم القتل في الآونة الأخيرة. الشرطة أعلنت اليوم عن فك رموز جريمتي قتل منفصلتين، الأولى في شفا عمر تعود قبل قرابة الشهر. هشام حجرات، هذا الرجل الستيني الذي خرج من بيته وفور خروجه تعرض لوابل من الرصاص ما أدى إلى مقتله على الفور. من حقق في هذه القضية بالذات هي وحدة لاهف 433. لماذا وحدة لاهف؟ وحدة لاهف هي تهتم وتقوم بالتحقيق بكل جرائم القتل التي تتعلق في النزاع بين عائلتي خوالد وسواعد من منطقة شفا عمر ومنطقة الشمال، وأخذت على عاتقها كل عملية التحقيق. عملية التحقيق كانت معقدة نوعا ما وفقا لحديث محققين خاص معي اليوم يتحدثون هنا أن هذه الجريمة تعود أصولها إلى جريمة مقتل علي سواعد التي وقعت في منتصف عام 2026. علي سواعد الشاب العشريني الذي قتل أمام موقف للحافلات عندما توجه لعمله، وفي ذات الجريمة هشام الضحية كان قد أصيب برصاصة عندما شاهد المجرمين يطلقون الرصاص على الشاب. علي هرب من المكان، إصابته كانت طفيفة جدا، وبعد ذلك تم تقديم لائحة اتهام بحق قتل ومن قام بقتل الشاب علي سواعد. بعد تقديم لائحة الاتهام هذه تم قتل الشاب هشام حجرات. هذا ما يدل ربما أن هشام كان يمتلك معلومات ذهبية قدمها للشرطة في السابق، ومن هنا قرروا قتل الشاب هشام حجرات. والمثير أن من نفذ هذه الجريمة هو من بئر المكسور، شاب عشريني يخدم في الجيش الإسرائيلي. وهذه التفاصيل طبعا التي بحوزتنا بانتظار تقديم لائحة الاتهام بحقه خلال الأيام القريبة. نايف،
1: نعم، تصريح مدعي. وتم الإعلان أيضا تامر عن حل لغز جريمة قتل الشاب أحمد شقرة نهاية الشهر الماضي في يافة الأبيب.
6: نعم، بالتحديد في يافا هناك ارتفاع في عدد جرائم القتل، والشرطة تحقق في عدد كبير من هذه القضايا، يبدو أنها مترابطة وهي في إطار نزاع بين جهات متخاصمة وتنظيمات إجرامية في مدينة يافا. أحمد شقرة الذي قتل بالرصاص عندما كان يقود دراجة هوائية، أطلق الرصاص عليه بعد وفقا لكاميرات المراقبة طبعا كان هناك شخصان داخل مركبة جيب قاما بإطلاق الرصاص على الشاب أحمد ولذا بالفرار من المكان. الشرطة فتحت تحقيقا سريعا وبواسطة وسائل تكنولوجية وفقا لبيانها خلال وقت قصير وصلت إلى المشتبه بهم، وكان بحوزتهما سلاح مليء بالذخيرة بالرصاص مجهز من أجل إطلاق الرصاص. ومن هنا أيضا تم تقديم لائحة تقديم تصريح داعي عام عفوا بحق الاثنين بانتظار تقديم لائحة الاتهام خلال الأيام القادمة. نتحدث عن جريمتين منفصلتين لكن التفاصيل قاتمة، نزاعات بين التنظيمات إجرامية كما كنت قد بدأت يعني نايف. المجتمع العربي ينتظر أن تفك الشرطة رموز جرائم قتل إضافية، لأنها عندما تريد تفعل نايف بالفعل هذه جرائم كانت معقدة كان بها الكثير من الخيوط المتشابكة، لكن الشرطة نجحت بفك رموزها وخيوطها.
1: طيب خلينا ننتقل الآن لموضوع آخر. الشرطة تعتقل موظفا يعمل في مجلس محلي الجيش بشبهة تركيب جهاز تصنت أو تنصت في مكتب رئيس المجلس المحلي، هذا أمر جديد.
6: نعم، على طريقة الأفلام الهوليودية يبدو أن المجتمع العربي يأخذ ويقتبس المقاطع من تلك الأفلام. هذا ما حدث، كان هناك شك لدى المجلس المحلي أن هناك جهاز تنصت زرع في مكتب رئيس المجلس. استدعوا الشرطة والوحدة الخاصة بفحص هذه الأمور، وصلوا إلى المكان وبالفعل وجدوا وفقا لبيان الشرطة جهاز يشتبه أنه جهاز يتنصت على الرئيس على جلساته مكالماته حتى الخاصة لأغراض حتى اللحظة لم تعلن عنها الشرطة. وبعد التحقيق اعتقلت مشتبه به ستني, هو أيضا موظف في المجلس, أيضا معه كما يبدو ملفات أو أمور تربط هذا الجهاز بهذه المواد. اليوم كان هناك محكمة, قدم للمحكمة في طبرية, تم تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق, جريمة من نوع آخر, جهاز تنصت داخل مكتب رئيس مجلس محلي. هذا الأمر جديد, لعله يكون الأخير ولا أن يصبح دارجا بين المجرمين.
1: هو المشكلة التكنولوجيا تتطور ثامر. شكرا صحيح. جزيلا لك صحيح. واستخدامها أحيانا يكون بشكل خاطئ. شكرا لك ثامر. نعود الآن مشاهدينا لقرارات الشطب من قبل لجنة الانتخابات المركزية, وينضم إلينا رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي. مساء الخير.
7: تحياتي أستاذ نايف لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات.
1: أهلا بك معنا سامي أبو شحادي. لجنة الانتخابات قررت اليوم شطب ترشحك بأغلبية واسعة, وحتى القاضي رئيس اللجنة نعم سولبرغ أيد الشطب, وذلك على خلفية يعني ما كتبته بعد 7 أكتوبر, تحديدا في 8 أكتوبر, واعتبر دعما للكفاح المسلح ضد إسرائيل. لماذا تعتقد أن اللجنة لم تقتنع بتفسيراتك وبموقفك؟
7: دعنا نقول أولا أن اللجنة شطبت سامي أبو شهادة وزميلي دكتور عوفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة والتجمع الجماعة بدمش عرب بالكنيسة الجماعة. نتنياهو واضح له هو وبنغفير وزمرته عصابته بأن من يستطيع أن يمنع من العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة مرة أخرى هو المصوت العربي, هو الناخب والناخبة العرب, وهو يحاول أن يخرجنا خارج اللعبة, خارج يعني ممارسة حقنا الطبيعي في الترشح. بنغفير الذي قدم طلب الشطب ضدي يريد أن يقرر للمجتمع العربي أيضا من ستكون قيادة المجتمع العربي.
1: نعم, ولكن اللافت سامي أبو شحادي, اللافت بموضوع شطب رئيس التجمع تحديدا هو دعم المستشارة القضائية للحكومة, يعني بإجراء كما قالت فحص جدي, لأنه قد يكون هنالك فعلا أمور تثبت أنك دعمت الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. وكمان رئيس لجنة الانتخابات المركزية هو يعني عضو كمان قاضي في المحكمة العليا أيد هذا القرار بشكل استثنائي. هذا الأمر لم يكن في السابق, أنه رئيس اللجنة عادة يكون محايد.
7: المستشارة القضائية أولا المستشارة القضائية تقول بشكل واضح لأنه لا يوجد أي دعوة للكفاح المسلح أو أي مقولة تدعم كفاح مسلح في هذا المقال. هي فسرت بعض الأمور التي يعني قرأتها في المقال وفسرتها بهذا, ولكنها تقول أيضا لأنه أولا أنا ضد الكفاح المسلح أستاذ نايم.
1: أنت قلت اليوم إنك ضد الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر, يعني ولكن هل تقول الآن بوضوح أن ما كتبته حينها كان خطأ؟
7: أستاذ نايف أنا قلت أكثر من ذلك اليوم وقبل, وأنا لي 30 سنة في العمل السياسي يا أستاذ نايف.
1: أخطأت بما كتبته في 8 أكتوبر؟
7: أنا الآن بعد يعني أنا كتبته في 7 أكتوبر, الأمور لم تكن واضحة, ما كان واضح حجم الجرائم, ما كان واضح ماذا جرى بالضبط.
1: يعني لو كنت تريد أن تكتب المقال اليوم كنت تكتبه بشكل آخر؟
7: لا, ما كنت بكتبه بهذا الشكل بتاتا, ولا بهاي الكلمات ولا بهاي الطريقه. كنت
1: يعني تسرعت.
7: طبعا تسرعت. هناك في امور انا غير راضي عليها بالمقال, بس يا ريت استاذ نايف قرات في حين الحكومه الاسرائيليه المقال ونفذت ما اقترحته انا في المقال, كان هذا وفر علينا عشرات الاف الضحايا وقتل إسرائيليين وفلسطينيين ومئات آلاف الجرحى والمعاقين.
1: ولكن حتى ما نأخذ الموضوع لجهة تانية, خلينا في موضوع الشطب.
7: لأن أستاذ نايم الاستنتاج الأساس، المقول الأساس الواضحة في هذا المقال: أوقفوا الحرب، أوقفوا الحرب، أوقفوا العمل العسكري، انتقلوا إلى المفاوضات وإلى العمل السياسي لنخرج جميعا إسرائيليين وفلسطينيين من دوائر العنف والانتقام والحرب والمزيد من العنف والمزيد من الانتقام والمزيد من ياريت ياريت قرأوا المقال والعمل اللي فيه ياريت يا أستاذ
1: طيب.
7: نايف
1: طيب أنت تقول أنت تقول إنه القرار لا يستهدفك وحدك وإنما يعني يستهدف مجتمعا كاملا، ما الذي يجعلك ترى في شطبك استهدافا سياسيا أوسع وليس مجرد قضية تتعلق بتلك التصريحات؟
7: أولا يا أستاذ نايف، أنا مش جديد في العمل السياسي، أنا في وراي 30 سنة من العمل السياسي في مجال حقوق الإنسان. أنا أناضل بفخر من أجل حياة أفضل للإسرائيليين وللفلسطينيين. أنا أطرح بديل سياسي مغاير عن الحرب وعن القتل وعن العنف وعن الاحتلال،
1: ولكن قرار الشطب هو قرار الشطب هو قرار شخصي أم قرار موجه ضد حزب التجمع بشكل عام؟ كيف بتشوف الأمور؟
7: أنا بشوف إنه هذا القرار جاي ليأثر على نتائج الانتخابات في المجتمع العربي. مش سامي أبو شهادة اللي مخوفهم، الناخب العربي اللي مخوفهم. نعم. وهذا الالتفاف حول القائمة المشتركة كما رأينا في المهرجان بكفر مندوى ببلدات أخرى، هذا الالتفاف الجماهيري حول القائمة المشتركة يرعب نتنياهو وبنغفير، لأنه بالأرقام.
1: طيب هذا قلته سيد سامي، ولكن يعني لضيق الوقت وبعد في أسئلة وعم بيخلوا لي إنهي المقابلة، ولكن لابد من هذا السؤال: إذا صادقت المحكمة العليا على شطب ترشحك، وهذا الأمر يعني هنالك من يقول إنه وارد، أنت رئيس التجمع، هل سيتعامل الحزب مع القرار على أنه شطب لرئيسه فقط أم عمليا استهداف للتجمع ومواقفه السياسية؟
7: غدا سيجتمع المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في حيفا لبحث كل السيناريوهات ووضع خطط ملائمة على كل السيناريوهات. أنا أريد أن أصرح لك بموقفي الشخصي أستاذ نايف، أنا سأعمل كل ما أستطيع حتى لو كان هناك شطب، سأعمل كل ما أستطيع من أجل رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي ومنع هذا الائتلاف المجرم من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
1: حتى لو تم شطبك حتى لو تم شطبك
7: بموقف الشخص. شكراً. هذا حتى ما قلته لك لم يدرس في المكتب السياسي حتى الآن في التجمع.
1: شكرا جزيلا لك رئيس حزب التجمع سامي أبو شهادة على هذا اللقاء.
7: أشكرك أستاذ نايف، أشكرك،
1: أهلا بك. ونحن إلى موضوع مختلف تماما الآن، مع تبدل المواسم وبدء فصل الخريف يحذر الأطباء من تفشي الأمراض الموسمية، ومنهم من ينصح بتلقي التطعيمات اللازمة. عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دروشي.
8: بين أجواء صيفية بدأت تتراجع ونسمات خريفية تحمل معها تغيرا واضحا في درجات الحرارة، يدخل الجسم مرحلة انتقالية تحتاج إلى بعض الانتباه، خصوصا مع ازدياد انتشار الزكام والفيروسات التنفسية الموسمية. ومع دخول فصل الخريف فلكيا تتجه الأنظار إلى طبيعة الموسم المطري المقبل، وسط توقعات تشير إلى احتمالية تأثر المنطقة بتقلبات جوية أكثر حدة، بما في ذلك هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة.
9: حاليا نحن نمرق فترة الصيف فصل حلو لفصل الشتاء والخريف، هاي الفترة فيها تنتشر كتير أمراض، فترة الزكام والرشح فيروس الإنفلونزا والحادث الصعبة.
10: العدوى تحتاج إلى عامل ممرض مثل البكتيريا أو فيروس. صحيح أن التعرض للهواء البارد والجاف قد يؤثر بشكل مؤقت على دفاعات الجهاز التنفسي، لكن السبب الأول للمرض هو التعرض المسفف للعدوى.
8: العطاس وسيلان الأنف والسعال والتعب وارتفاع الحرارة قد تبدو للوهلة الأولى أعراضا متشابهة، لكنها لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض نفسه، فالزكام والإنفلونزا وفيروسات تنفسية أخرى قد تتقاطع في الأعراض، فيما يختلف التعامل معها بحسب الحالة وشدتها وعوامل الخطر لدى الشخص. ولهذا لا ينصح بالاعتماد على التشخيص الذاتي فقط، خصوصا عندما تكون الأعراض شديدة أو مستمرة أو لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، إذ قد تكون الاستشارة الطبية والفحوصات ضرورية لتحديد السبب والعلاج المناسب.
9: لابد من توضيح بعض الأمور المهمة للأهالي، إذا كان مرشح يبقى أمراض خفيفة نرشح أخها مع وجع حالي، والطفل بيكون بشكل عام ممتاز وضعه، بيمشي بروح على الروضة بروح على المدرسة وضعه تمام. أما إنفلونزا بتكون أعراض جدا صعبة، سخونة عالية فوق 39-40، وجع راس، وجع مفاصل، إعياء تام، قد يؤدي إلى مضاعفات صعبة كتير زي التهابات رئة، التهابات الإذن الوسطى، لا سمح الله إلى الوفاة.
8: ومع عودة التجمعات بما في ذلك الأماكن المغلقة، تبقى تهوية الأماكن وغسل اليدين وتجنب مخالطة الآخرين عند المرض من الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقلل انتقال العدوى.
10: احتقان في الأنف، ألم في الحلق أو التعب، من المفضل خلال أول 24 حتى 48 ساعة إعطاء الجسم قص كافي من الراحة، اهتمام بالنوم، شرب كمية كافية من المياه، ومن المهم أيضا التقليل المخالطة القريبة وتهويات المكان وغسل اليدين بطبيعة الحال، خصوصا لحماية شرائح كبار السن.
9: الأهل بيكون في متاهة، أحيانا أعراض بتكون عليهم شوي صعبة بين رشح إذا كان بسيط، الإنفلونزا جدا صعبة وأعراض جدا مخيفة، مضاعفات جدا غريبة، وكمان هناك في كتير فيروسات أخرى قد تأثر على الطفل. عشان هيك أطفالنا، أطفال الرضع، أطفال أبيين، لابد وجود أعراض جدا صعبة، سخونة عالية، وجع راس، وجع مفاصل، وجع قريب من الخاص، للعلاج والتقييم وإعطاء العلاج كما يجب.
8: الانتقال من الصيف إلى الخريف هي فرصة لإعادة تنظيم العادات اليومية والاستعداد لموسم تتغير فيه الظروف الجوية وتزداد فيه بعض الأمراض الموسمية، والقاعدة الأهم الوقاية تبدأ من العادات اليومية، والتشخيص الصحيح يبدأ من عدم الاستهانة بالأعراض.
11: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
12: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
13: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
14: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
15: لا، ليش خاص؟
14: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
16: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
17: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
18: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
13: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
14: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
15: لا، ليش خاص؟
14: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
16: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
19: هذه عناوين الساعة من مكان: استمرار مسلسل العنف في المجتمع العربي، اعتداء دهس قرب بيت عور الفوقة يوقع جريحا، لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح القائمتين العربيتين، تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، واهتمام دولي بمشروع المترو في منطقة تل أبيب الكبرى.
11: راديو
20: راديو مكان الأخبار.
19: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساءكم. استمر مساء اليوم مسلسل العنف في المجتمع العربي، وأسفر حادثا إطلاق نار عن إصابة رجلين ثلاثينيين بجروح متوسطة، أحدهما في طمرة والآخر في باقة الغربية. في حاجز لقوة أمنية على طريق 443 مودعين أورشليم القدس، أصيب أحد أفرادها في الثلاثينات من العمر بجروح خطيرة إثر اعتداء دهس، وتم نقله إلى مستشفى شعر تصدق في العاصمة لتلقي العلاج. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن الإرهابي قتل بنيران قوات الأمن. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب ترشح القائمتين المشتركة والموحدة، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن القائمتين ستلتمسان إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء شطبهما. في أبوظبي أعلن المصرف المركزي عن اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك مل الإيراني العاملة في دولة الإمارات بسبب مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحظر على الفروع السبعة تنفيذ أي تحويلات مالية من وإلى إيران. يذكر أن حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية أصبحت شبه مشلولة نظرا لخشية دول عديدة من التعرض لعقوبات أمريكية في حال سماحها لطائرات إيرانية بالهبوط في مطاراتها. في برلين عرضت العطاءات الخاصة بمشروع المترو في منطقة تل أبيب الكبرى أمام مديري شركات من نحو 20 دولة تتخصص في إقامة مشاريع مواصلات ضخمة، وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 35 مليار شيكل. وقالت أوساط إسرائيلية إن الحرب لم تؤذي الاهتمام الدولي. نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
20: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
21: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
20: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في التاسعة.
20: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان
22: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
20: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
22: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
20: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
23: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
20: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
23: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
20: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
24: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدو
6: هيا يا جماعة، بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: عناوين الساعة من مكان. الوزير كاتس يوضح للرئيس السوري أن إسرائيل لن تنسحب أبدا من الجولان. ضحية اعتداء الدهس اليوم هو نيريا لايتر ابن سفير أورشليم القدس في واشنطن. قيادة فرقة 98 تبدأ بالعمل في يهودا والسامرة. أوساط مطلعة ترجح أن تقر محكمة العدل العليا شطب ترشح أبو شحادة، والتجمع يستعد لهذه الإمكانية.
0: راديو مكان الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. رد وزير الدفاع كاتس على تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده لم تتخلى عن الجولان، وأكد أن الجولان هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل للأبد. وفي بيان أصدره أوضح كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ومن المنطقة الأمنية، وأن جيش الدفاع سيبقى فيها ما دام كان هناك تهديد جهادي من قوات الأمن السورية أو منظمات وفئات أخرى في سوريا. وحذر كاتس من أنه إذا هاجمت هذه القوات إسرائيل من داخل سوريا فسنرد، وهذه المرة ستبقى المناطق التي سننتزعها بحوزتنا للأبد وفق قوانين الحرب. علم أن جندي الاحتياط الذي أصيب بجروح خطيرة في اعتداء الدهس في حاجز أمني على طريق 443 مديعين أورشليم القدس اليوم هو نيريا لايتر ابن سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر. ويذكر أن السفير قد ثكل ابنه الجندي في قطاع غزة بعد بدء الحرب بشهر. وفي تغريدة على شبكة إكس كتب مساء اليوم في طريق عودته إلى البلاد إن الإرهاب الفلسطيني يحاول اقتلاع شعب إسرائيل من أرضه، وإنهم يختارون الموت بينما نحن نختار الحياة. وارتكب الاعتداء الإرهابي محمود سليمان وقتل بنيران قوات الأمن، وعلمت إذاعتنا أنه ليس من ذوي السوابق الأمنية وعمل بمفرده كما يبدو، ووصلت قوات الأمن إلى منزله في بيت عور التحت. أوعز رئيس الأركان العامة الجنرال زمير إلى الجيش بتفعيل قيادة فرقة 98 في يهودا والسامرة لزيادة الأمن على خلفية الأحداث الأخيرة في المنطقة. وجاء من المتحدث العسكري أن قيادة الفرقة ستقود لواءي يهودا وعتسيون لتعزيز السيطرة في هذه الفترة المتوترة. حذر وزير الخارجية الأمريكي روبيو من تصعيد في يهودا والسامرة، وقال إن الرئيس ترامب أوضح أنه لا يريد أن يرى مواقع احتكاك إضافية في الشرق الأوسط. وفي حديث مع صحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أضاف روبيو أن موقف الإدارة نقل إلى جميع الجهات ذات الصلة. اكتشفت قوات الأمن نفقاً في منطقة قلقيليا بعمق 25 متراً واعتقلت 4 مشبوهين، وعثر في المكان على وسائل قتالية. يرجح مسؤولون كبار أن تصادق محكمة العدل العليا بشكل استثنائي على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، وقالوا إن هناك تلاقيا نادرا لعدة عوامل منها موعد نشر تصريحاته بعد المجزرة الفظيعة بيوم واحد، وموقف المستشارة القانونية للحكومة ورئيس لجنة الانتخابات المركزية نائب رئيس المحكمة العليا. وبحسب التقديرات ستلغي المحكمة كل باقي قرارات الشطب. إلى ذلك علمت إذاعتنا أن حزب التجمع يستعد لهذه الإمكانية، وكما يبدو سيدير أبو شحاد الكتلة من خارج الكنيسة ويحل محله المرشح الثاني في القائمة بكر عواودي. استمر مساء اليوم مسلسل العنف في المجتمع العربي، وأسفر حادثا إطلاق نار عن إصابة رجلين ثلاثينيين بجروح متوسطة، أحدهما في طمرة والآخر في باقة الغربية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. في أورشليم القدس وجبال الجليل 28 درجة، حيفا 29، تل أفيف 30، الناصرة والجولان واللد وبئر السبع 31، وفي بحيرة طبرية 33 درجة. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في السادسة غدا صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
9: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
9: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشق

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء

هو انتوا مش هتروحوني النهارده لو ما غنيتش الف ليله وليله؟

0: لين حصل علي المبارك قرد كبير. بلش
1: في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت بس ايده شوي شوي عالسكت بموت